0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيد المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
2: فوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكعه تصفي حصاني.
1: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثماني.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. أوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد وغرة وأسبوع جديد، اليوم الأحد الموافق 16 من أغسطس لعام 2026 المصادف الثالث من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارزة 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فرز 8 FM في شمال البلاد، صفد والجليل ووسط البلاد، أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فرز 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس. وعلى موجة أخرى 93 فرز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون العربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة البقرة.

0: النصر. صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تل علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة البقرة. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفي قراءة برامجنا في هذا اليوم. نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة من مكان: إصابة خطيرة بإطلاق نار في يافا، جيش الدفاع يشن هجمات في الجنوب اللبناني بحسب مصادر محلية، نبأ يفيد باستياء خليجي من سياسة ترامب، قطر تنفي احتجاز طيارين إيرانيين، وفد حمسوي رفيع إلى القاهرة، وتوقع سقوط أمطار خاصة في شرق البلاد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، السلام عليكم. في يافا أصيب شاب عشريني فجر اليوم بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبحث الشرطة عن مشبوهين. أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية الليلة الماضية على منطقة علي الطاهر وقصف مدفعي استهدف عدة أماكن في الجنوب اللبناني. يذكر أن ضابطاً من جيش الدفاع وجنديين أصيبوا بجروح خطيرة الليلة قبل الماضية إثر إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة، ورداً على ذلك استهدف جيش الدفاع مقراً المنظمة، مما أدى إلى تصفية قيادياً من قوة رضوان يدعى علي سمير الحاج حسن. وأعلن في بيروت عن مقتل 11 شخصاً أمس من جراء هجمات جيش الدفاع. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن حالة من تزايد الإحباط تسود دول الخليج بسبب سياسة الولايات المتحدة، وقالت مصادر عربية وغربية إن هذه البلدان تشعر بقلق من إمكانية عدم قدرة الرئيس الأمريكي ترامب على اتباع نهج دبلوماسي يضمن تحقيق السلام مع إيران. نفت قطر احتجاز 3 طيارين إيرانيين بعد إسقاط مقاتلتين قبل نصف سنة في أجوائها. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية في الدوحة ماجد الأنصاري إنه عثر على رفات أحدهم، موضحا أن بلاده تواصلت مع طهران لتنسيق استلام رفاته دون استجابة من الطرف الإيراني. يأتي ذلك بعدما قال مسؤول في هيئة الأركان الإيرانية إن القوات القطرية ألقت القبض على 3 طيارين وهم على قيد الحياة، فيما لقي آخر مصرعه. من المقرر أن يتوجه اليوم رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحي إلى القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق نار في غزة وملفات أخرى، وسيجتمع الحي والوفد المرافق له مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. بعد العثور على المواطنتين ماليا هلومي وابنتها لئيل في الأرجنتين، يطالب والدا الطفلة هيمانوت كاساو التي اختفت أثارها منذ نحو 2.5 عامين بإحالة ملف التحقيق إلى الشباك، ويرى ذو الطفلة أن الشرطة لتفعل كل ما في وسعها لحل لغز اختفائها والعثور عليها. في أواسط البلاد أصيب ليلة الماضية راكب دراجة نارية عشرني بجروح خطيرة من جراء انزلاقها في المقطع الواصل بين تحويلتي أونو وبار إيلان.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها، وبدء من ساعة الظهيرة يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد، ويحذر من سيول أو من حدوث السيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت والعرضة والنقب الشمالي. وتطلب الشرطة من الجمهور الامتناع عن التنزه في الأماكن الأكثر عرضة لسيول. غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن في مكان صح.

يوم الأحد الموافق 16 من أغسطس لعام 2020 المصادف 3 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. عدد جديد من صحافة نت مستمعين الكرام، كما وعدكم من خلاله نرصد أبرز عناوين الصحافة العبرية الورقية. يدعو تحرنوت إسرائيل يومها أريتس مع ريف ذا ماركر، عناوين عديدة تطرح فيها هذه الصحف من خلال الواجهات وكذا من خلال عرضها في صفحاتها هي الداخلية، وتلك المقالات التحليلية التي نكون معها عادة في تلك الصفحات. معي على مدى ساعة من خلال هذه الجولة روني ناور في الهندسة الإذاعية وفي الأعداد والتقديم، معكم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية وندعوكم لترافقونا حتى عقرب السابعة. كونوا معنا، صباح الخير.

طيب علينا نبدأ مستمعينا الكرام مما تختاره الصحف في قلب صفحتها الأولى. قصة شغلت الصحافة الإسرائيلية طوال الأيام الماضية، لكن هذه المرة انتهى الغموض. ميلي وليال الموني الأم وابنتها اللتان اختفى أثرهما وعثر عليهما في الأرجنتين. إذن هذه القصة التي يعني تحدثت عنها الصحف مرارا وباستمرار تنتهي مع هذا الخبر، مع ريف وإذاعات أحرنوت تضعان القصة على الصفحات الأولى بعد أن عثرت السلطات عليهما داخل حافلة في الأرجنتين يتحدثون عن استجوابهما ثم إطلاق سراحهما لمواصلة طريقهما، إذ شددت الشرطة على أنهما ليست مشتبهتين بارتكاب أي مخالفة جنائية. بحسب التقديرات التي تنقلها الصحف لم يكن الأمر اختفاء قسريا، بل هي أشبه برحلة مخططة بعناية وربما حتى محاولة لبدء حياة جديدة بعيدا عن إسرائيل. يعتقد أنهما كانتا في طريقهما إلى دولة أخرى مع احتمال تغيير نمط حياتهما وربما حتى تغيير هوياتهما. من بين الدوافع التي تفحصها الشرطة أيضا هي ضائقة ديون مالية للأم يعني دفعتها إلى يعني هذه الرحلة، ومحاولة لربما الاختفاء، تغيير نمط الحياة، تغيير الهوية، بداية جديدة لحياتها في دولة أخرى. أما إيديعوت فتتبع مسار الرحلة خطوة بخطوة، بدأوا في تشيك ثم النمسا في ألمانيا ومنها إلى بوينس آيرس، أي أن محطة القطار في فيينا التي كانت آخر خيط في بداية التحقيق لم تكن نهاية الطريق كما كان يخشى، بل هي محطة في رحلة طويلة عبر قارتين. تكشف الصحيفة أيضا عن رسالة مؤثرة سبقت الرحيل، الابنة كتبت لأمها: سأذهب معك إلى أي مكان، وهي عبارة تكتسب الآن معنى مختلفا تماما بعد اتضاح مسار الرحلة. أما عملية البحث نفسها فكانت واسعة للغاية، نحو 300 محقق شاركوا بحسب التقارير في تعقب مسارهما، إلى أن وصلت المعلومات إلى ممثل الشرطة الإسرائيلية في أمريكا الجنوبية، وصعد الشرطي الذي بات اسمه يتصدر القصة والتر إلى الحافلة التي كانت يعني تستقلانها في الأرجنتين وعرف بنفسه أمامهما. ومن هنا صنعت الصحف قصة جانبية كاملة حول والتر نفسه، من هو الشرطي الذي استطاع الوصول إلى الأم وابنتها بعد رحلة البحث الدولية، بعريف تصفه بأنه نجم الساعة بعد أن تحول خلال ساعات من ضابط يعمل بعيدا عن الأضواء إلى الوجه المرتبط بنهاية واحدة من أكثر قضايا الاختفاء إثارة للفضول في الأيام الأخيرة. لكن يدعو تضع إلى جانب نهاية السعيدة مقارنة مؤلمة أيضا، وتنقل إحباط عائلة هيمانوت الفتاة التي لا تزال مفقودة والتي تقول بمعنى كلامها يعني لاهف 433 فتشت نصف العالم حتى وجدتهما، أما نحن فلا أحد حتى يلتقي بنا. على أي حال هذا يعني الملف أغلق، لغز ميلي وليال يعني أيام من التكهنات، لا حادث جنائي على الأقل، لا دليل على اختطاف، بل مسار يعني من السفر الطويل انتهى بحافلة في الأرجنتين وبضابط شرطة صعد إليها ووضع يعني حدا لهذه العملية التي امتدت في البحث عنهم يعني من أوروبا وحتى أمريكا الشمالية.

نواصل وإياكم هذا المشوار الصباحي مستمعين الكرام، ونتحدث عن موضوع آخر يعني يشغل الصحف العبرية، حديثهم هنا عن التوتر الذي يتصدر الصفحات الأولى، أيضا يعني واجهة لبنان تصعيد جديد يعني يضع وقف إطلاق النار أمام اختبار صعب جدا. البداية كانت بهجوم لحزب الله على قوة لجيش الدفاع في جنوب لبنان، يعني هذا الهجوم أسفر على إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة. اللافت أن مكتب رئيس الوزراء أصدر بصورة غير معتادة خلال السبت وقبل البيان العسكري بيانا باللغة الإنجليزية اتهم فيه حزب الله بخرق وقف إطلاق النار. بعد ذلك جاء الرد الإسرائيلي واسعا الجيش سلسلة غارات في جنوب لبنان، قال إنه استهدف بنا عسكرية تابعة لحزب الله وإن من بين القتلى قائدا في قوة الرضوان. وفق الرواية يعني جاءت الضربات ردا على هذا الهجوم الذي استهدف الجنود وعلى ما تعتبره إسرائيل خرقا للتهدئة من قبل حزب الله. لكن من جانب لبناني الصورة هي أكثر دموية، وزارة الصحة هناك تتحدث عن مقتل يعني 11 شخصا على الأقل في الغارات، من بين الضحايا نساء أطفال أيضا، وهذه يعني واحدة من أعنف جولات القصف منذ بداية التهدئة الأخيرة. أما جيش الدفاع فيقول أن حزب الله تعمد وضع مدنيين داخل أو بالقرب من منشأة عسكرية واستخدمهم كدروع بشرية، الأمر الذي أدى إلى يعني سقوطهم قتلى، بينما السلطات اللبنانية ترفض هذه الرواية وتتهم إسرائيل باستهداف المدنيين والتسبب بتصعيد يهدد مسار التهدئة. لهذا تختار يديعو تحرنوت الصفحة الداخلية توصيفا مباشرا، ويقولون هناك عن هذا التطور يعني النيران تتصاعد، المسألة لم تعد حادثة ميدانية منفردة، 3 جنود إسرائيليين أصيبوا عقب ذلك غارات إسرائيلية ثقيلة وسقوط 11 قتيلا في لبنان، وبين الطرفين هنالك يعني اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار. صحيفة معاريف والصحف الأخرى تتحدث عن ذلك، صحيفة معاريف تصف يعني هذا المشهد بتصعيد إضافي في لبنان، وكما كنا في دعوة حرنوت يتحدثون عن تصاعد النيران كوصفهم لهذا الحدث الأخير. إذن يتابعون ذلك ويتابعون هذا التصعيد هنا في هذه الصحف. وكما قلنا يعني في البداية اللافت أن مكتب رئيس الوزراء أصدر بصورة غير معتادة بصورة مخالفة يعني الأنظمة يوم السبت والتعليمات هناك، يعني أصدر بيانا يعني أوضح فيه بالتالي ما حدث، وبعدها يعني صدر البيان العسكري، وكأنه مكتب رئيس الوزراء كما يقرأه البعض يعني كان يهمه أن يرسل رسائل إلى خارج إسرائيل من خلال هذه الرسالة في يوم السبت تحديدا على غير العادة للولايات المتحدة تحديدا، كما يرى بعض المحللين هنا الرئيس الأمريكي ترامب المهتم بالشأن اللبناني الإسرائيلي في هذه المرحلة، وكان استضاف الرئيس اللبناني جوزيف عون وكذا يعني حث على هذه المحادثات أو باتجاه هذه المحادثات الإسرائيلية اللبنانية. إذن يعني إسرائيل أرادت أن ترسل رسائل إلى حلفائها قبل حتى يعني التعقيب على هذا النبأ وصدور الرسالة أو البيان العسكري. إذن هذا مستمعينا الكرام ما يتحدثون عنه في سياق الصحف العبرية حول هذا التصعيد. نحن مع أنباء أخرى في هذه الصحف العبرية، وهنا علي يعني أتوجه إلى الضفة الغربية هذه المرة، خلاف ليس يعني بين إسرائيل وواشنطن حول الأنباء التي كثر الحديث عنها في الأيام الأخيرة، قصرى وغيرها من اعتداءات المستوطنين هذه في الضفة الغربية على الفلسطينيين، على قراهم، على ممتلكاتهم، هذه العربدة الحاصلة هناك من قبلهم. هذه يعني المرة الصحف تتوسع في هذا السياق، لكن تنتقل به إلى داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها. معاريف تتحدث في صفحتها 6 و7 عن مواجهة علنية بين وزير الدفاع إسرائيل كاتس والشرطة حول سؤال حساس للغاية، من يتولى إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية؟ كاتس عقد خلال نهاية الأسبوع جلسة خاصة بشأن هذه الأوضاع في الضفة الغربية مع قادة عسكريين، مع مسؤولين آخرين،
في ختامها أصدر توجيها يقضي بأن يعد الجيش بالتعاون مع الشرطة والجهات المعنية خطة لنقل مجمل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى شرطة إسرائيل وتحديدا إلى لواء شاي. الفكرة التي يعرضها وزير الدفاع هي إعادة توزيع واضح للأدوار. الشرطة تتولى المخالفات والجرائم والقضية المدنية كما تفعل بحسب كاتس في بقية أنحاء إسرائيل. تحصل لهذا الغرض على القوى البشرية، على الصلاحيات، على الميزانيات المطلوبة. في المقابل يتفرغ الجيش بصورة أكبر لمهمته الأمنية، أي مكافحة الإرهاب الفلسطيني على حد وصفهم له، الدفاع عن المستوطنات، الحدود المحيطة بها. إذن لكل دوره ووظيفته، وهذا هو يعني بالتالي ما يقوم عليه يعني كل ما يخص هذه الرؤية لوزير الدفاع، أو هذه العقيدة بأن كل شخص عليه أن يتكفل بمهامه. الشرطة تتولى الأمور المدنية هنا كما تفعل في كل أنحاء إسرائيل. جيش الدفاع يعني له ما له بكل ما يخص الأمنيات والإرهاب وغيره، دفاع من الدفاع عن المستوطنات والحدود. لكن يعني ما إن صدر الإعلان حتى جاءت ردة فعل غاضبة جدا حتى من داخل الشرطة، يتحدثون عنها في كل الصحف. مسؤولون كبار يعني وصفوا تصريحات كاتس بحسب معاريف بأنها مؤسفة، بل غير مسؤولة أكثر من كونها مؤسفة. قال بعضهم بلهجة شديدة إن على وزير الدفاع أن يتعلم القانون قبل أن يعلن نقل صلاحيات بهذه الصورة ونقل صلاحيات من هذا النوع. الاعتراض هنا ليس تقنيا فقط، فالضفة يعني تخضع لترتيبات قانونية وأمنية مختلفة معقدة حتى. لذلك ترى يعني الشرطة أن المسألة لا تحسم ببساطة بقرار يعلن أن المسؤولية تنتقل إليها، بل تتطلب تحديد الصلاحيات القانونية، الموارد، القوى اللازمة، حدود المسؤولية بين الجيش والشرطة. وتوقيت هذا هنا تحديدا هو الذي يثير الكثير من التساؤلات يعني في الصحف العبرية المختلفة، يزيدها حساسية. القرار يأتي بينما تواجه يعني إسرائيل ضغوطا أمريكية متصاعدة جدا بسبب أحداث قصة

إجراءات مستوطنين مستقبلية في الضفة الغربية وأحداث كهذه أو تلك عليه على القوات أن تتعامل معها. هل نتحدث عن قوات شرطة ترسل إلى المكان أو قوات عسكرية لجيش الدفاع يعني يزج بها إلى موقع الحدث؟ هذا إذن حديثهم هنا في صحيفة معريف. كل الصحف تتوسع في هذا الموضوع. على أي حال يانيف كوفوفيتش يتحدث عن ذلك أيضا في صحيفتها آرت، يوسع مضمونه على الصفحة الثالثة، وكذا صحيفة يديعوت أهرنوت في صفحاتها الداخلية.

ورقية. نحن الآن مع يعني أنباء مختلفة من صحيفة هآرتس أيضا يتحدثون في هذا السياق في صحيفة هآرتس عن خبر مثقل يعني بتفاصيله من نوع آخر ربما يعني لا يقل يعني هنا أهمية عن الأنباء الأخرى. يتحدثون عن فاتورة الحرب. ملحق ذا ماركر يتوسع في هذا السياق. على الأقل نبدأ من تفاصيل هآرتس الأولى التي يذكرونها في صفحة الأولى منها ويوسعونها في الملحق ذا ماركر الملحق الاقتصادي التابع لهآرتس. هناك يفتحون يعني سلسلة خاصة تحت عنوان الحرب الأغلى في تاريخ إسرائيل في محاولة لحساب ما دفعته الدولة اقتصاديا منذ أكتوبر 2023 وما ستواصل دفعه في السنوات المقبلة ومن من المصاري يعني بالتالي من المواطنين الذين سيدفعون يعني كلفة هذه الحرب بطريقة أو بأخرى وسيشعرون بكلفتها إن لم يكن الأثر مباشرا في الأعوام المقبلة. الرقم الذي يضعه ذا ماركر في الواجهة هائل نحو 420 مليار شيكل حتى الآن. أيننا نتحدث بالفعل عن مبلغ يقترب من نصف تريليون شيكل والحساب كما تشدد الصحيفة لم يغلق بعد. في حسابات ثانية مبالغ مضافة يعني قصف هنا وهناك صولات وجولات مختلفة بين الفينة والأخرى والكلفة معها تزيد. الصحفي سامي بيرتس يقول إنه عاد إلى الأرقام وتحدث مع عشرات المسؤولين وكبار الموظفين الذين كانوا في مراكز صنع القرار على أن تنشر خلال الأسابيع المقبلة سلسلة من التقارير المختلفة التي تتحدث عن كلفة هذه الحرب. إذن نتحدث عن كلفة هذه الحرب كما قلنا نحو 420 مليار شيكل حتى الآن. نتحدث عن مبلغ يقترب من نصف تريليون شيكل. وهنا يعني في صحيفة هآرتس وملحقها ملحق ذا ماركر يتحدثون عن هذه الكلفة ويتساءلون أين أنفقت هذه الأموال، لماذا تضخمت التكلفة بهذا الشكل، ما الذي سيبقى منها عبئا على الاقتصاد بعد أن تبدأ الجبهات بل تهدأ وتبدأ جبهات أخرى. وفق القراءة التي يقدمها يعني ذا ماركر فإن صدمة هجوم أكتوبر لم تغير السياسة الأمنية فقط بل هي لربما يعني غيرت من الاستراتيجيات أو العقيدة العسكرية الإسرائيلية، كسرت عمليا الأطر التي كانت تضبط الإنفاق العام. الحرب الطويلة فرضت استخداما واسعا ومكلفا للسلاح للذخائر إلى جانبه يعني اعتمادا استثنائيا على قوات الاحتياط التي تقول الصحيفة إنه يعني لم يكن بالإمكان إدارة حرب بهذا الطول وعلى هذا العدد من الجبهات من دونها. لكن التكلفة يعني تكلفة الاحتياط لا تعني رواتب وتعويضات عسكرية فقط، فكل استدعاء طويل لجنود الاحتياط يتحدثون عنه في هذا السياق أيضا يزيد من كلفة الحرب ويعتبر عاملا يضاف على تكلفة الحرب نفسها استخدام الذخائر وغيره من الصواريخ.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: إذن مستمعينا الكرام، هذا المشوار الصباحي مع الصحافة العبرية متواصل حتى السابعة، لكن في هذه المرحلة نتوقف لدقائق مع زميلة ماريا عبيد ربو التي تنضم إلينا. صباح الخير ماريا.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: إذن أنت تطلعيننا ماريا على أبرز مضامين جولة صباح الإخبارية، مقابلات لربما عددتموها لنا ومحاور رئيسية، تفضلي.
1: المحور الرئيسي في جولة هذا الصباح هو التصعيد في الجنوب اللبناني والغارات التي نفذها الجيش على عدة أماكن ردا على إصابة 3 جنود بجروح خطيرة جراء تفجير مسيرة في مرتفعات علي الطائر، وما رشح عن الإعلام اللبناني الذي أفاد بمقتل 11 مدنيا لبنانيا جراء القصف المدفعي هناك. سنكون أيضا مع أبعاد ودلالات قرار وزير الدفاع كاتس نقل صلاحيات فرض القانون في المستوطنات، مستوطنات الضفة الغربية، إلى الشرطة، وسنكون معنا أحد المحللين حول هذا القرار. أيضا لنا متابعة للتحركات الأمريكية والدولية حول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية بشأن غزة، ولقاء حمساوي في القاهرة لهذه الغاية، كما سنكون مع توجه بعثة إسرائيلية إلى كولومبيا لتقديم المساعدة الإنسانية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب هذا البلد. لن ننسى أيضا التظاهر المناوئة للحكومة والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتقصي إخفاقات 7 أكتوبر. سنعرج بطبيعة الحال على الملف الإيراني الأمريكي وإعلان ترامب بأن مضيق هرمز سيكون تحت سيطرة أمريكية تامة. هناك موضوعات متفرقة محلية سنتوقف عندها كرفع راية الصلح بين عائلات متنازعة في راهط، وتصنيف الجامعة العبرية في البلاد ضمن قائمة أفضل 100 مؤسسة أكاديمية في العالم.
0: محاور مهمة بلا شك.
1: على رأس الساعة في السابعة
0: ندعو المستمعين لمتابعتكم عند السابعة أنت والزملاء، ونحن نرجو لكم أيضا متابعة ماتعة ونافعة الزميلة ماريا عبيد ربو. إذن مستمعين الكرام، هذا المشوار متواصل حتى السابعة، نتوقف عند يعني أغنية نستريح معها ونواصل أنا والزميل رونينا أور من بعدها هذا المشوار حتى السابعة.

وصل وإياكم هذا المشوار الصباحي مستمعين مع سطور صحف العبرية، ونحن بالتالي هنا من الخلاف على الصلاحيات في الضفة الغربية وحديثهم في الصحف عن كلفة هذه الحرب، عن يعني ما يقترب من نصف تريليون شيكل حتى الآن، والأهم التعامل مع هذا المبلغ. يعني مش كنهاية الحساب، إحدى النتائج بعيدة المدى التي يشير إليها تقرير The Marker هي أن ما يحدث سيقود إلى مضاعفة ميزانية الدفاع خلال العقد المقبل، بما يعني أن العبء الاقتصادي للحرب سيستمر حتى بعد توقف في النيران. ما دون نتحدث عن ميزانيات، هنا يتساءلون في بعض المقالات الأخرى لما لا تستثمر وتضخ في سياقات مختلفة ترتقي بالتعليم أو بمرافق مهمة كالتعليم الخاص مثلا، الذي ينفردون في صحيفة إسرائيل هيوم في إيراد تقرير خاص حوله في الصفحات 12 و13، وكذا في صفحة الأولى بتوسع. إذن يتحدثون هناك على الأولى عن التعليم الخاص الذي ينهار، إنذار واضح، من يدفع الثمن هم الأطفال هكذا يقولون. الأرقام وحدها تكشف حجم القضية، نحو 381 ألف طالب كما يقولون في صحيفة إسرائيل اليوم، نحو 381 ألف طالب في إسرائيل مصنفون ضمن منظومة التعليم الخاص، أي ما يقارب 14.8% من مجمل الطلاب في إسرائيل. بمعنى آخر، نحن نتحدث تقريبا عن طالب واحد من كل 7 طلاب يعني محسوب على التعليم الخاص. الجزء الأكبر من هؤلاء لا يدرس أصلا في مدارس منفصلة للتعليم الخاص. أكثر من 227 ألف طالب، أي نحو 60% منهم مدمجون في أطر التعليم العادي. والفكرة في حد ذاتها هي دمج الطفل في بيئة تعليمية طبيعية قدر الإمكان، لكن الصحيفة تقول إن المشكلة تبدأ عندما يحدث هذا الدمج من دون البنية المهنية التي يفترض أن ترافق الطالب. فعدد الطلاب المحتاجين إلى هذه الخدمات ازداد، وكذلك الميزانية التي وصلت إلى نحو 26 مليار شيكل، لكن المال والأعداد لا يرويان القصة كاملة. على الأرض هناك بحسب التقرير نقص حاد في معلمات ورياض أطفال ومؤهلات للتعليم الخاص، يعني لا يكتسبونها من خلال إرشادهم ومن خلال تأهيلهم. هذه الرحلة الطويلة من التأهيل لا تكفي، أو أنهم لربما في مسارات مختلفة كتأهيل لمعلمين عاديين، بالتالي يتكفلون بمرافقة هؤلاء الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. إذن نقص في المعلمات، رياض الأطفال، يعني المؤهلات للتعليم الخاص، وفي معلمي التعليم العلاجي أيضا، هذا أيضا شق مهم جدا في هذا السياق، وكذلك المعالجين وأصحاب المهن الصحية المساندة. ولهذا تختار إسرائيل اليوم في صفحتين 12 و13 عنوانا أكثر قسوة، تقول في سياقه التعليم الخاص ترك وحيدا. المشكلة وفق التقرير أن طفلا يمكن أن يكون مسجلا رسميا باعتباره مستحقا لسلة من الخدمات، بل وأن يكون مدمجا في مدرسة عادية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يحصل فعليا على الساعات العلاجية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يحصل على أي من الخدمات المختلفة التي يعني عليه أن يحصل عليها، أو حتى على معلم مؤهل كحد أدنى، أو مرافقة مهنية التي يحتاج إليها. وهنا تتشكل الفجوة بين الحق الموجود على الورق والخدمة الموجودة داخل الصف. تصف المديرة العامة لشؤون التعليم والرفاه والمجتمع في مركز الحكم المحلي الوضع بأنه ساعة طوارئ وطنية، تقول إن من يخسر في النهاية هم الأطفال أنفسهم. هذا إذن حاضر على 12 و13 في تقرير موسع، هنا شدني في صحيفة إسرائيل اليوم. دون أن أتحدث عن تكاليف المختلفة وأين تضخ الأموال، فهذا يعني لربما جانب معين يمكن أن أفكر به في هذا السياق. طيب.
طيب، من الأموال المهدرة الأخرى التي نتحدث عنها ما دمنا فتحنا ملف تكلفة هذه الحرب من ذا ماركر وهذا الحديث عن التعليم الخاص في إسرائيل أي أم، دعنا نغلق هذه الدائرة مع معركة داخلية يعني في الليكود في حزب واحد مع الانتخابات التمهيدية تتحول إلى فاتورة يدفعها المال العام. بحسب تقرير هآرتس على الصفحة الأولى، قرر بنيامين نتنياهو في اللحظة الأخيرة تحصين مواقع ثلاثة وزراء في قائمة الليكود، إسرائيل كاتس وحايم كاتس وجدعون سعر، قد يكلف الخزينة العامة مئات آلاف الشواكل. والسبب أن القانون المعمول به منذ عام 2018 يمنح كل واحد منهم تمويلا عاما لحملته الانتخابية التمهيدية يصل إلى نحو 380 ألف شيكل. جدعون سعر الذي كان يعلم مسبقا أن موقعا مضمونا ينتظره لم يستخدم هذه الأموال، أما إسرائيل كاتس وحايم كاتس فتقول الصحيفة إنهما استخدما المخصصات أو جزءا منها قبل أن تتضح مسألة تحصين موقعيهما. القصة لا تتوقف عند الوزراء الثلاثة أعضاء الكنيست، تساجا مالكو الياهو ريفيفو موشي من سحبهم أيضا من البرايميرز من الانتخابات التمهيدية الليكودية المقررة غدا بعدما خلصوا إلى أن فرص وصولهم إلى موقع واقعي في القائمة أصبحت ضعيفة، ولا سيما في ظل يعني مواقع محصنة عديدة يعني حصل نتنياهو على إمكانية إدراجها. صحيح يعني أن هذا القانون يلزم كل مرشح بإعادة الأموال التي لم ينفقها إلى الدولة، ولذلك ستسترد خلال الأسابيع المقبلة الأرصدة المتبقية، لكن ما صرف بالفعل على حملات انتهت قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع لن يعود. لهذا فإن الرقم النهائي لم يتضح بعد وسيعرف بعد إعادة المبالغ غير المستحقة، لكن التقديرات الواردة في التقرير تقول إن الأموال العامة التي أنفقت بلا جدوى قد تصل في السيناريو الأعلى إلى نحو 1.5 مليون شيكل. يعني الجمهور يمول ذلك بطبيعة الحال. وهنا سؤال أيضا عن الأموال العامة، وأين تصرف، في أي سياقات ومجالات؟

نواصل هذا المشوار الصباحي المتواصل حتى السابعة مستمعينا، والآن مع الصحافة العربية.

نبدأ مع موقع بكرة مستمعين الكرام، وفي محلياته عنوان يتحدث عن ماي جولان التي تنتقد السلطات العربية وتزعم بأن الشباك ضغط عليه لتحرير الميزانيات. يتحدثون عن وفاة الشاب فادي كيوان من عرابة البطوف بعد وعكة صحية خطيرة أيضا. وفي سياق المحليات من هذا الموقع، إصابة فتى بجروح متوسطة في حادث عنف ببرطع. العثور على الطفل يونس أبو غانم بعد فقدانه على شاطئ عسقلان هو نبأ آخر أيضا حاضر في هذا الموقع.

في موقع يقص النار مستمعين الكرام في صفحاتهم الإخبارية يتحدثون عن اضطراب العام الدراسي ويتساءلون كيف تستخدم المدارس الذكاء الاصطناعي دون أن يتحول إلى بديل عن التفكير. إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في انفجار مسيرة جنوب لبنان وتصعيد بالغارات، حديثهم أيضا هذا الحاضر في واجهة موقع يقص النار. ومنه إلى عنوان آخر في هذه الصفحة الإخبارية للصنارة الذي يتحدث عن اندلاع حريق بمبنى خشبي في عارة، حديث في موقع كل العرب أيضا الذي نقصده الآن، حيث أم الفحم فيها اتهامات الشرطة باقتحام حفل زفاف وتخريب الفرحة دون مبرر. لن يكونوا وحدهم، تصريحات من رضوان عن سوريا ولبنان وغزة وانضمام مصر لاتفاقية مكة. في باقة الغربية إصابة شاب من جسر الزرقاء جراح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار. قطر تنفي احتجاز طيارين إيرانيين، لنستغرب هذه التصريحات المضللة. في برطعة إصابة فتى في 13 من العمر بجراح متوسطة إثر حادث عنف. وفي شريط كل العرب الإخباري هنا يتحدثون أيضا عن قيادة الجبهة الداخلية للسكان في حديثها توقع نشاط مكثف للقوات في لبنان وسماع دوي انفجارات. أخيرا مع موقعنا موقع مكان، في واجهته قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، رئيس ترامب يتدخل مجددا في تصميم حاملات الطائرات الأمريكية. جدعون سعر يقول انضمام الحكومة أحبط خطة لإسقاطها خلال الحرب. وحديثهم في الشريط الإخباري عن نيويورك التي تشهد تقديم لائحة اتهام ضد رجل اعتدى على مصلى وحارس كنيس. وحديثهم أيضا عن توجه خليل الحية إلى القاهرة اليوم لبحث وقف إطلاق النار. إصابة شاب عصري بجروح خطيرة إثر انزلاق دراجته قرب أونو. وعن استقرار درجات الحرارة اليوم مع توقع أمطار محلية شرقية البلاد يتحدثون. وأخيرا بحسب أسعار الصرف الرسمية المنشورة عن بنك إسرائيل، فإن الدولار الأمريكي يساوي 2.95 أجورا و14 أجورا، اليورو 3.41 أجورا، الدينار الأردني 4.16 أجورا و16 أجورا، ما الجنيه المصري يساوي نحو 5 أجورات و19 أجورا. وهذه الأسعار يعني محدثة حتى 15 من أغسطس كعادتهم وفق سعر صرف هذه العملات لهذا اليوم. إذن هذه بالتالي يعني كانت الأنباء الحاضرة من الصحف العبرية خلال هذا المشوار. كما قلنا درجات الحرارة تستقر اليوم مع توقع أمطار محلية شرقي البلاد ظهرا. على هذه الأرقام مستمعينا الكرام نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة نت، شاكرين رونينا أور الذي رافقنا في الهندسة الإذاعية. كنت معكم في العدد والتقديم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء، سلامات سلامات.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: ديكولاين
5: أحسن شلخت تسفعوني،
6: يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين.
7: عناوين الساعة من مكان: تكلفة الحرب في إسرائيل تقترب من نصف تريليون شيكل، حراك دبلوماسي مكثف في ملف غزة، جيش الدفاع يشن هجمات في الجنوب اللبناني وفقا لمصادر محلية، مظاهرات للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وتوقع سقوط أمطار محلية لا سيما في شرق البلاد.
1: الأخبار.
7: سلام من الله عليكم. 7 في أورشليم القدس. بلغت تكلفة الحرب حتى الآن حوالي 420 مليار شيكل، وجاء في تقرير لصحيفة ذا ماركر أنها ستصل إلى نصف تريليون شيكل في الفترة القريبة، ويرجح أن تؤدي الحرب إلى مضاعفة ميزانية المنظومة الأمنية خلال العقد المقبل. من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل اليوم رئيس مجلس السلام لغزة نيكولاي ميلادينوف وعضو المجلس جيريد كوشنر وتوني بلير بهدف دفع تطبيق الخطة لإعادة بناء قطاع غزة قدما. يشار إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو أعلن قبل بضعة أيام رفض إسرائيل خطة الطريق لتطبيق الاتفاق في غزة. ومن المقرر أن يتوجه اليوم رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية إلى القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وملفات أخرى، وسيجتمع الحية والوفد المرافق له مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية الليلة الماضية على منطقة علي الطاهر وقصف مدفعي استهدف عدة أماكن في الجنوب اللبناني. يذكر أن ضابطاً من جيش الدفاع وجنديين أصيبوا بجروح خطيرة الليلة قبل الماضية إثر إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة، ورداً على ذلك استهدف جيش الدفاع مقراً للمنظمة، مما أدى إلى تصفية قيادياً من قوة رضوان يدعى علي سمير الحاج حسن. وأعلن في بيروت عن مقتل 11 شخصاً أمس من جراء هجمات جيش الدفاع. في ميدان هبيمة بتل أفيف نظمت البارحة مظاهرة ضد الحكومة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وقدر عدد المحتجين 500، كما أقيمت مظاهرات على الخلفية نفسها في أنحاء أخرى من البلاد. في نيويورك قدمت لائحة اتهام ضد رجل تنسب له ارتكاب جريمة كراهية بعد أن ضرب أحد المصلين واعتدى على حارس داخل كنيس في المدينة أول أمس الجمعة، وقد شجب عمدة نيويورك زهرا ممداني الحادث قائلا إن البلدية ستبذل قصارى جهدها لضمان حرية العبادة لكل سكان المدينة.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد.
4: على كان بوكس.
7: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها، وبدءا من ساعة الظهيرة يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد، ويحذر من حدوث السيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت والعرضة والنقب الشمالي. وتطلب الشرطة من الجمهور الامتناع عن التنزه في الأماكن الأكثر عرضة للسيول. غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وحيفا 31، تل أفيف وجبال الجليل 32، الناصر وبئر السبع 35، هضبة الجولان 36، وفي اللد والرملة تصل إلى 33 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: الآن في مكان، جولة الصباح مع ماريا عبد ربو.
8: الآن وفي كل مكان.
9: أسعد الله صباحكم مستمعين بكل خير، أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية عبر راديو وتلفاز مكان، معكم من الآن وحتى الثامنة، في التحرير والإعداد يعقوب عزرا، من الإنتاج والراديو المصور أحمد عويسات، من هندسة الصوت روني ناور، وفي التقديم ماريا عبد ربو. إلى أبرز عناوين الصباح: سلاح الجو يغير على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في اعتداء تفجير مسيرة بمرتفعات علي الطاهر. الناطق العسكري يعلن عن تصفية الإرهابي علي سمير الحاج حسن من قادة قوة رضوان. والإعلام اللبناني يفيد بمقتل 11 شخصا نتيجة القصف الإسرائيلي. وزير الدفاع كاتس يوعز بنقل صلاحيات تطبيق القانون في المستوطنات والسكان الإسرائيليين إلى الشرطة. كوشنير وميلادينوف يصلان إسرائيل للقاء رئيس الوزراء نتنياهو في إطار المساعي لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية حول غزة. في الملف الإيراني، الخزانة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران، والرئيس ترامب يتوقع الإعلان عن مضيق هرمز أرضا أمريكية.
10: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially that's it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
9: هكذا الرئيس ترامب. وفي ملفاتنا الأخرى لهذه الصبيحة، مظاهرات ضد الحكومة في تل أفيف وأنحاء أخرى من البلاد للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر. الليكود ينتخب قائمة مرشحي للكنيسة القادمة غدا وسط ترقب للكشف عن الشخصيات التي منحها نتنياهو أماكن محصنة. في صدارة الجولة الصباحية، التصعيد الأمني في الجنوب اللبناني، سلاح الجو يشن غارات متفرقة على أهداف ومقرات لحزب الله، ويأتي ذلك ردا على إصابة 3 جنود من جيش الدفاع بجروح خطيرة إثر انفجار مسيرة في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. الناطق العسكري يكشف عن تصفية علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في قوة الرضوان. المشهد هناك نتركه لمراسلين للشؤون العسكرية إيال عليمة. صباح الخير إيال.
11: صباح النور ماريا. بشكل غير اعتيادي، كان ديوان رئيس الوزراء أول من أصدر مساء أمس البيان حول إصابة 3 جنود من جراء انفجار مسيرة أطلق حزب الله باتجاه قوات إسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر مساء يوم الجمعة، وذلك بعد إعلان التقارير اللبنانية عن مقتل 11 شخصا من جراء الغارات الجوية الإسرائيلية. انفجار المسيرة وإصابة الجنود 3 من وحدة الهندسة مساء الجمعة أدى إلى سلسلة من الغارات الجوية العنيفة، بضمنها تصفية قائد كتيبة كوماندوز في وحدة رضوان علي حسن في في هذه الغارة في منطقة الأنصار قتل حسن وكذلك زوجته وأولاده الأربعة. وأفادت التقرير اللبنانية أن المقاتلات الإسرائيلية شنت ليلة الجمعة وفجر السبت سلسلة من الغارات في قريتي رمان ودير سريان ومناطق أخرى في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعض المناطق في الجنوب اللبناني. رئيس الوزراء اتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار. المتحدث العسكري قال من جانبه أن مقاتلات إسرائيلية قصفت مقر قيادة لحزب الله في الأنصار وأن الهدف كان قائد كتيبة الكوماندوز في وحدة رضوان. المتحدث العسكري أوضح من جانبه بأن أبناء عائلة قائد الكتيبة لم يكونوا هدفا لهذه الغارة التي استهدفت مقر قيادة لحزب الله، وهو هدف شرعي على حد البيان الذي أصدره المتحدث العسكري. الحقيقة بأن النبأ الأول حول إصابة الجنود الثلاثة من جراء إطلاق مسيرة حزب الله ورد في من قبل ديوان رئيس الوزراء باللغة الإنجليزية، واضح بأنه موجه إلى الإدارة الأمريكية على خلفية الأنباء حول مقتل 11 مواطنا لبنانيا. إسرائيل حاولت بهذه الطريقة أن تبرر الرد العنيف الذي شنته في الأراضي اللبنانية، وذلك على خلفية موجة الانتقادات والاستنكار في الجانب اللبناني لهذه الغارات الإسرائيلية. ماريا،
12: شكرا لك في هذه المرحلة يا العليمة، سنعود إليك لاحقا مع موضوع آخر يتعلق بصورة الوضع في مناطق الضفة الغربية. لكن تعالوا بنا الآن ننتقل إلى التوتر المستمر في منطقة الخليج. الإدارة الأمريكية تتجه نحو تشديد الخناق الاقتصادي على إيران. الرئيس ترامب يستشرف الإعلان عن مضيق هرمز أرضا أمريكية، والخزانة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات غير مسبوقة على الجمهورية الإسلامية. وفي هذه الأثناء زيادة الإحباط لدى دول الخليج إزاء تعامل واشنطن مع تسوية الأزمة. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم كعادته يتابع ويرصد كل هذه التفاعلات والتطورات. صباح الخير شمعون.
13: صباح النور لك ماريا ولعموم المستمعين. إذن جمود الحل التفاوضي ماريا من جهة، وعدم رغبة الرئيس ترامب في العودة إلى حرب شاملة مع إيران من جهة أخرى، كل ذلك يدفع بواشنطن نحو اللجوء إلى الخيار القديم الجديد يمكن القول والمطبق جزئيا في خضاع الجمهورية الإسلامية بالوسائل الاقتصادية. بالإضافة ماريا إلى الحصار الذي يفرضه الجيش الأمريكي حاليا على الموانئ الإيرانية، الرئيس ترامب قال نهاية الأسبوع المنصرم إنه سيعلن قريبا عن مضيق هرمز أرضا أمريكية. دعينا نستمع.
10: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
13: في كلمة أمام حشد من مؤيديه، كرر ترامب أن مضيق هرمز مغلق تماما وأن لا سفينة تمر عبر شريان النفط العالمي. الأمر ماريا بطبيعة الحال الذي تصر طهران على نفيه قائلة أن المضيق يخضع تماما لسيطرتها. إلى ذلك وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكد هو الآخر الإعلان في الأيام القريبة على تشديد غير المسبوق للعقوبات الاقتصادية على إيران. بيسنت لم يفصل، ولكن شبكة بلومبرغ ذكرت أنه في إطار هذا التصعيد الاقتصادي الأمريكي فرض عقوبات ثانوية من واشنطن على شركات ومؤسسات تتعامل مع مرفق النفط الإيراني، خصوصا هذا المرفق ما قد يفتح مواجهة جديدة قديمة بين الولايات المتحدة والصين التي كما نعرف نعلم تستهلك 90% من النفط الإيراني. في هذا السياق أيضا ماريا، قد تستهدف العقوبات الأمريكية الموسعة ما يعرف بالأسطول السري، أي البناء التحتي والسفن التي تساهم في شحن وتهريب النفط خارج إيران. وهنا هي مرشحة أي واشنطن لمواجهة روسيا التي تلعب دورا أساسا في هذا المجال. نذكر في الأيام الأخيرة ماريا سجلت 3 هجمات واعتداءات إيرانية، منها على سفينتين تجاريتين تبعتين لأسطول لأبوظبي، في إشارة من إيران على مواصلة التحكم في مضيق هرمز. في هذه الأثناء أفادت صحيفة واشنطن بوست بزيادة اليأس والإحباط لدى دول الخليج إذا قدرت واشنطن على إدارة الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة في الخليج بطرق سلمية. حسب الصحيفة، دول مثل السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين أخذت تشكك عمليا في الجدوى من استضافتها لقواعد أمريكية على أراضيها، قائلة وفقا للصحيفة صحيفة واشنطن بوست إنها تواصل دفع الثمن على حرب بادر إليها الرئيس ترامب. ماريا،
12: شكرا لك شمعون بن نعيم. تعالوا بنا ننتقل الآن إلى الحراك الأمريكي إلى إسرائيل حول خطة ترامب لتحقيق السلام في غزة، حيث من المقرر أن يصل إلى البلاد اليوم مبعوث الرئيس الأمريكي كوشنير وكذلك رئيس مجلس السلام ميلادينوف للقاء رئيس الوزراء نتنياهو. معنا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، بالإمكان القول هذه التحركات لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية.
14: بالفعل ماريا، صباح الخير لكم جميعا. زيارة المبعوث الأمريكي جاري كوشنير ومدير عام مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لإسرائيل اليوم تأتي بالفعل في مسعى من إدارة ترامب للانتقال إلى المرحلة المقبلة من خطة الرئيس الأمريكي. بموجبها يجب أولا على حركة حماس تتخلي عن السلاح، ومن ثم تقوم إسرائيل بإعادة انتشارها في قطاع غزة. هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي يعمل فيه البيت الأبيض ومجلس السلام برئاسة ميلادينوف لدفع المرحلة الثانية إلى من خطة ترامب إلى الأمام. هناك نشير قلق كبير في إدارة ترامب من أن قرب الانتخابات في إسرائيل قد يؤدي إلى تجميد الخطوات الإسرائيلية أو تأخير الخطوات الإسرائيلية بسبب الصعوبات الائتلافية التي يواجهها نتنياهو بسبب الانتخابات. وعليه فإن كوشنر وميلادينوف سيحاولان من خلال اللقاء مع نتنياهو ضمان تقدم الخطة. نتنياهو نشير قد لن يتخذ خطوات قد تدور به على الحلبة السياسية الحزبية بسبب الانتخابات، ولكنه أي نتنياهو لا يريد أيضا الخوض في مواجهة مع ترامب. ميلادينوف وكوشنير سيحاولان التواصل إلى تفاهمات مع نتنياهو حول سبل التقدم في تطبيق الخطة الأمريكية خلال الأشهر القريبة. نحن نذكر ماريا بأن إسرائيل استأنفت تصفية إرهابي حماس في غزة، ولكنها تلتزم بخطة ترامب، إذ أن نتنياهو يمنع جيش الدفاع من القيام بغارات عسكرية وعمليات عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، باستثناء الخطوات التي من شأنها منع تهديدات ومخاطر فورية. وسبق لميلادينوف وأكد مؤخرا بأن إسرائيل ملتزمة بالخطة، إذ إن جيش الدفاع يتمركز في المنطقة الصفراء، ولا تطالب إسرائيل حاليا بأي تنازلات أو بأي خطوات من شأنها من جانبها حتى يتم من نزع السلاح حماس في غزة. نذكر بأن ترامب الرئيس الأمريكي أعلن قبل حوالي أسبوعين بأن مجلس السلام توصل إلى اتفاق مع حركة حماس حول تجريد هذه الحركة من السلاح ونقل السلطة المدنية والأمنية في غزة إلى أيدي حكومة التكنوقراط الجديدة. مع ذلك هناك شكوك كبيرة في إسرائيل من أن حماس تنفذ هذه الخطة، والاعتقاد السائد لدى المستوى السياسي بأن هذه الحركة الإرهابية لن تتخلى عن السلاح، فهي فقط تريد المماطلة وإضاعة الوقت. في الختام نشير ماريا إلى أن كوشنير وميلادينوف سيزوران أيضا القاهرة بعد زيارتهما لإسرائيل للقاء الوسطاء لمتابعة المناقشات حول هذا الموضوع برمته. ماريا،
12: شكرا لك شمعون أران. وإلى القاهرة أيضا يتوجه رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحي لإجراء محادثات هناك قبيل زيارة كوشنير وميلاديلوف إلى مصر وإسرائيل، وكل ذلك في ظل الخلاف بشأن تنفيذ خارطة الطريق حول غزة. نعود من جديد إلى مراسلين للشؤون العسكرية إيال عليمة. إيال، في ظل تكرار الاحتكاكات بين المستوطنين والجنود في قرية قصرى بنابلس، وزير الدفاع كاتس يوعز بنقل كافة صلاحيات تطبيق القانون في المستوطنات إلى الشرطة، دلالات هذا القرار إيال؟
11: أولا يجب الإشارة إلى أن هذا القرار يعتبر غير قابل للتنفيذ، يخالف كل القوانين الدولية، وكأنه في الواقع يمنح إسرائيل السيطرة على مناطق الضفة الغربية وضمها إلى الأراضي الإسرائيلية، وتخويل الشرطة الصلاحيات بفرض القانون الإسرائيلي. الأوضاع مغايرة تماما. من الناحية العملياتية، الشرطة تؤكد بأنها لا تستطيع الفصل بين ما يحدث أو حوادث مدنية وبين الأوضاع الأمنية، خاصة أن معظم الحالات التي هناك احتكاك بين فلسطينيين ويهود إسرائيليين مستوطنين تأتي لأسباب أمنية، ولذلك فإن هذا البيان قد يؤدي، الذي أصدره وزير الدفاع، قد يؤدي إلى مزيد من الضغوطات الدولية على إسرائيل واتهامها بضم مناطق الضفة الغربية خلافا للقوانين الدولية. كذلك في الواقع هذا القرار أو هذا البيان على الأقل وكأنه يلغي اتفاق أوسلو الذي لا يزال ساريا، وخاصة أن القانون الإسرائيلي لا يعتبر ساريا في المناطق المصنفة بوسي مريا.
12: شكرا لك إيال عليمة، وتعالوا بنا نتناول هذا الموضوع بالتحليل. ويطيب لنا الترحيب بالدكتور مشي العاد المحاضر في شؤون الشرق الأوسط. دكتور مشي، صباح الخير.
15: صباح النور.
12: هناك استياء شديد لدى الأجهزة الأمنية لقرار وزير الدفاع نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة، يرونه بأنه غير قابل للتنفيذ، تتفق مع هذا الموقف؟
15: لا، أعتقد أن أول شيء الصاحب السيادة في الضفة الغربية هو طبعا الجيش، ولكن أعتقد الجيش اليوم له مشكلة كبيرة يعني من ناحية التنفيذ. هؤلاء الذين كانوا مؤثرو الشعب هم المستوطنين المتطرفين، مواطنين إسرائيليين. يعني إذا كان مثلا الوضع وضع طبيعي، يعني أعتقد أن الجيش كان عنده صلاحيات زي كان في السابق، ولكن عشان الظروف الخاصة اليوم طلب رئيس وزير الدفاع أن الشرطة تعالج هذه القضايا، ولكن من ناحية القانون الجيش هو صاحب السيادة، معناته أن الجيش يجب مثلا إذا يحاكموا يجب أن يحاكموا في محاكم عسكرية، ولكن التحقيق مثلا والاعتقال يجب أن الشرطة تقوم به.
12: طب دكتور مشي العاد، ألا يمكن أن يفسر ذلك دوليا كأنه ضم فعلي للأراضي في مناطق الضفة الغربية حين تنشر الشرطة بدل عناصر الجيش؟
15: أعتقد أن العزلة التي إسرائيل تتواجد فيها اليوم من ناحية دولية هي طبعا بدأت في هذه القضية، قضية عدم الفوضى، يعني قضية عدم الانضباط والفوضى اللي موجودة اليوم في الضفة الغربية، لأنه هذا يعني من ناحية العالم، وجهة نظر العالم اليوم أن في إسرائيل دولة التي كانت دائما دولة ديمقراطية مع كل محاكم يعني نموذجية وكذا، صارت اليوم فوضى كبيرة، وخاصة لأن الصور التي توصل من المناطق يعني تؤثر بشكل سلبي جدا في كل مكان في العالم. أعتقد أن الحكومة الجديدة التي تؤلف تنتخب إن شاء الله بعد 3 أشهر، أول شيء كأفضلية كأولوية يجب أن تعالج هذه القضايا، لأنه في العالم نحن اليوم يتطلع إلينا زي الصومال أو شمال كوريا من ناحية من هذه الناحية.
12: يعني من خلال تحليلك ترى بأنه هذا القرار ربما له أبعاد سياسية، قرار شعبوي يهدف إلى تعزيز مكانة كاتس وغيره في الحكومة قبيل الانتخابات؟
15: بلا شك، أعتقد أن السياسة تغلبت عن كل الأهداف الحقيقية في كل ما في كل الميادين يعني لو ومجالات. يعني أبدا هذا الوضع ما كانش صادقا أن وزير دفاع يفضل يعني موضوع الشخصي أو المواضيع

0: الطبية
1: طيب دعنا ننتقل دكتور إلعاد إلى ما يحدث في قرية قصرة ومواصلة محاصرة بعض منازل السكان هناك. كان هناك شجب واستنكار أمريكي، حتى إنه السفير الأمريكي وصف المستوطنين هناك المتطرفين بإرهابيين. يعني إلى أين تتجه الأمور، خاصة وأنه أحد المحاصرين هو من أصول أمريكية؟
0: طبعا، وهذا يؤثر كثيرا على الجمهور في أمريكا، لأنه أعتقد أن زي كل قبل لحظة يعني عدم الانضباط، الفوضى اللي موجودة اليوم في الضفة الغربية، ونتكلم عن إيش، عن 500 شخص إلى الشرطة، شرطة إسرائيل والجيش لم يستطيعون أن يعتقلوا هؤلاء أو يقوموا يعني قدموا قضايا إلى المحاكم. بلا شك هذا أعتقد ما فيه هون ائتلاف جديد، ائتلاف صغير لسيد بن غفير، سموتريتش، بن غفير كوزير داخل الأمني وسموتريتش كمسؤول عن المناطق في الضفة الغربية، وكاتس الذي يريد أن ينتخب غدا في الانتخابات البرايمرز في الليكود. أعتقد أن نحن بلا شك يعني الصورة التي توصل إلى كل العالم من الضفة الغربية ومن إسرائيل، ما لهمش أي خبر عن هذا الضفة الغربية، بعكس الضفة الغربية ولكن إسرائيل مسؤولة. فأعتقد هذا يوصل إلى أول شيء إجراءات ضد إسرائيل، ثانيا عزلة سياسية، عزلة يعني دولية من ناحية العالم كله. وأعتقد أن الحكومة المقبلة يجب أن تعمل جهود جبارة وتبذل جهود يعني غير عادية عشان نرجع ونكون ما كنا قبل كم سنة
1: لإخراج إسرائيل من هذه العزلة. أريد أن أشكرك المحاضر في شؤون الشرق الأوسط دكتور بوشي إلعاد على هذه المشاركة، أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لك.
2: كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: أهلا بكم من جديد إلى الجولة الصباحية عبر أثير راديو وتلفاز مكان. نريد أن ننتقل وإياكم الآن مستمعينا إلى ما يجري على الحلبة الليكودية التي تشهد أجواء ترقب وتوتر شديدين عاشية انطلاق الانتخابات الداخلية للحزب البرايمريز غدا، حيث تعتبر هذه الانتخابات الأكثر شراسة حزبيا منذ عقود في ظل تغييرات بنيوية فرضها رئيس الحزب بنيامين نتنياهو وتراجع متوقع بحسب الاستطلاعات لحزب الليكود في الكنيسة المقبلة. دعونا نرحب بضيفنا بالوزير السابق في الليكود أيوب القرة. أستاذ أيوب صباح الخير.
6: خير إليك ولا جميع المستمعين.
1: يعني الجميع يحبس أنفاسه بما فيهم أنت أستاذ أيوب؟
6: والله من ناحية المبدأ ما عندي أي موقف متشدد بالنسبة لكل الصراعات اللي موجودة اليوم. أنا أخذت موقف بعد طلب من رئيس الحكومة أني تنافس في البرايمرز في الليكود بناء عن طلب منه، ولذلك ما عندي أي مشكلة من ناحية يعني وجودي في البرايمرز. بالعكس أنا بحظى بشعبية واضحة في الشارع الإسرائيلي والوسط العربي، لأنه يعني

0: كان هناك موقف سابق تاريخي انه عملوا ضدي قانون في حزب اللي فيه انا وكأني مش تابع لمجتمعي، انا نفتت تاريخيا
1: يعني
0: امام
1: نستطيع
0: عقلي.
1: القول أنت تعلق أمالا واسعة على إمكانية الفوز بمقعد الأقليات في انتخابات غد؟
0: انا بتأمل اني فوز مقعد اعلى من مقعد الاقليات، بكون عندي خيبة امل بس اذا كاني بس على المقعد المضمون للاقليات، لانه اسمي قدامي في الشارع اليمين وفي الليكود بشكل خاص وفي شعبيتي واضحة، يعني في مرشحين ولكن فيش لهم اي امل هناك، ولذلك موقفي واضح لأول مرة. بتأمل إني زي ما عملت سابق إني يكون قسم من القيادة بقدرات وليس
1: طب
0: بعمل
1: أريد أن
0: اللي
1: أسألك، يعني قرار رئيس الوزراء تحصيص 8 أماكن مضمونة، ألا ترى أن ذلك يضعف قوة أعضاء الليكود والمنتسبين في تحديد قائمة الليكود، حتى يشجع بعض النواب والوزراء البارزين على الانضمام إلى حزب الوحدة الجديد لجلعاد إردان؟
0: أنا ما أعتقدش إنه في هناك مشكلة. في اليوم في أخذ رئيس الحكومة 8 مقاعد مضمونين في داخل يعني لائحة الليكود للكنيسة القادمة، ولكن من الثمانية صار في 2 3 يعني اللي هن مضمونين كانوا لو انتخبوا، اللي هو إسرائيل كاتس، حايم كاتس، وجدعون سعر. فيعني مبدئيا أخذ 5 من ناحية المادة، ومنعرفش مين بعد بيكون على 5 هذول. لذلك تاريخيا كان دائما لرئيس الحكومة 5 أو 6 مقاعد، وشي عادي انه يعطي وجوه جديدة من قبله اللي هن ممكن يفيدوا او يبعثوا امل اكثر
1: من أي
0: في
1: ناحية
0: الشغل.
1: ممكن أنه يفيد الليكود تحصيص 8 مقاعد لوجوه يريد نتنياهو أن تكون ضمن قائمة الليكود للكنيسة المقبلة؟
0: إذا 3 مضمونين كانوا في كل الإحصائيات فأصبح يعني هم انتخبوا، كانوا بينتخبوا، فظل 5. 5 كان دائما موجود، من ممكن يكون 30 أقل أكثر مقاعد الكنيسة اللي ممكن يفوز فيها الليكود. فبالنسبة لأنه رئيس حكومة يعطي وجوه جديدة اللي هي في نظره بتفيد الصراع السياسي اللي موجود على الساحة الإسرائيلية، هذا شيء عادي إنه يطلبه. ما كان ولا مرة موقف متشدد من قبل
1: لكن ألا يأخذ هذا الأمر تحصيص 8 مقاعد جزء من حق المنتسبين في اختيار مرشحيهم للكنيست؟
0: لا، أنا بعتقد إنه كان في هناك تصويت في مؤتمر الحزب، كان في تصويت في كل جهازات الحزب، وهذا الشيء تقرر يعني من ناحية ديمقراطية. ما كان هناك مشكلة من ناحية الصراع الداخلي على هذا الاشي، فلو كان مش راضين هذا الاشي كان ما فاز في حوالي 80% من منتسبي الحزب اللي أقروا انه هذا اللي طلبه رئيس الحكومة شيء عادي وشيء مهم وشيء ايجابي للصراع في الشارع الإسرائيلي على
1: لكن لا تتفق مع الموقف القائل أنه حين يصوت المنتسبون غدا وفق قائمة أسماء متفق عليها مسبقا، يعني هذا الأمر لا يمكن أن يسمى برايمريز أمام نظام كتل انتخابية تم فرضها على المنتسبين؟
0: بالعكس، أنا بعتقد ما في شيء ما قالوا حدا انه اللي عندهم كثير قوة في المنتسبين اليوم يعني اصبح انه مش موجودين في الصراع، خاصة الوزراء كاتس وكاتس وغيرهم اللي هن صاروا مضمونين. المضمونين عندهم قوة، ما عندهم قوة اليوم ومصلحة في الصراع الداخلي، فلذلك اريح للي عندهم شعبية في داخل الليكود، اللي عندهم شعبية وما عندهمش يعني قدرات وقوة حزبية بيكون لهم أكثر إنه قدراتهم تبين في ما يسمى المنتسبين الليكود. فأنا مؤمن إنه اللي مناح في واللي بدهم إياهم المنتسبين اليوم بيكون هناك بدون صفقات بدون لائحات، بيكون لهم دور أكثر هاي المرة.
1: طب بالنسبة لقرار المحكمة الأخير، يعني هذا القرار يمنع وزراء وأعضاء حاليين من التنافس ضمن الأولوية في الانتخابات، خوض المنافسة القطرية، ما يعني هذا الأمر يعزز احتمالات وجودهم خارج قائمة الليكود في الكنيست المقبلة.
0: من ناحية المبدأ، تاريخ الليكود كان ولا مرة في أماكن مضمونة لحدا، يعني كان الليكود عنده ينتخبوا سبعات في المركز الليكود لحد ما وصلنا إنه فترة نتنياهو يعني صار في تخصيص أماكن لقطاعات للنساء للأقليات للحتة للشباب وطبعا للمناطق. هاي ما كانت تاريخيا، هاي على فترة نتنياهو أصبحت هاي أكثر لضمان إنه يكون تمثيل لكل الشقات في الشارع الإسرائيلي. فشيء طبيعي إنه يكون هذا الصراع اللي نحن فيه اليوم، لأنه كثار بدهم يوصلوا لهدف إنه يكونوا لهم دور. ولكن اللي مش طبيعي إنه يصير هناك شباب او ناس اللي ما عندهم كفاءات بظروف معينه فاتوا على البرايمس ونجحوا، وكثار منهم اليوم ما لهم هاي المؤهلات ولا اثبتوا حالهم. فطبيعه الحال انه يخرجوا لبرا، القوي واللي عنده امكانيات يظهر بشكل ايجابي ما عندي شك ما عنده مشكله انه ينتخبوه. واذا طلعوا قسم من أعضاء الكنيسة هذا الشيء طبيعي إنه يكون، لأنه ما عندهم القدرات وما أثبتوا حالهم إنه هن قادرين إنه يكونوا قياديين.
1: كيف ترى الاستطلاعات الأخيرة التي لا تتوقع حصول الليكود على أكثر من 27 مقعدا في الكنيسة؟
0: الحقيقة الليكود تاريخيا ولا مرة فاز في الإحصائيات على اليسار، الليكود دائما خسر الانتخابات في الإحصائيات تاريخيا، ممكن نشوفها خاصة شهرين وشهر قبل الانتخابات. وطبيعة الحال هذا الإشي كان من فترة بيجن لليوم، ودائما لما فتحوا الصناديق طلع إنه كله يعني أكثر دعاية ما إنها هي حقيقة. فلذلك أنا ما عندي شك إنه بس بداية الطريق حاليا لما تتركب القائمة وبيبدأ الكامبين، ما عندي شك إنه كل الصورة بتتغير. وكيف قالوا إنه بفوز من فترة بيرس، كيف فاز قال أنا فائز مرتين على بيجن وطلع خسران، وعلى نتنياهو طلع خسران. هذا أي شيء عادي إنه الإعلام الإسرائيلي مع اليسار، وطبيعة الحال بروج تغير وجهة النظر وتفكير الشعب، ولكن الشعب أكثر إله ثقة في اليمين. ما شفت من هاي الحرب 17 لليوم واحد قال لي إني أنا نقلت لليسار، كثار اللي بيقولوا أنا نقلت لليمين وأنا فهمت الوضع في الشرق الأوسط اليوم، وبعرف إنه كل هذا الفيلم أوسلو وغيره كان كذب على اللحى. ولذلك اليمين ما عندي شك له أغلبية في الشارع الإسرائيلي، وبيكون أكثر المرة له ثقة كمان.
1: جزيل الشكر لك الوزير الليكود السابق أيوب قرع.
0: أهلين فيك.
1: نتابع الجولة الصباحية ونكون الآن في ميدان بما بتل أفيف وأيضا في أنحاء أخرى من البلاد التي شهدت تظاهرات ضد الحكومة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر. عن الأصوات التي تعالت هناك مع مراسلنا نجيب قزم.
2: تظاهر المئات مساء أمس في عدة مواقع في أنحاء البلاد احتجاجا على سياسة الحكومة، فيما شهدت ساحتها بما في مدينة تل أبيب المظاهرة المركزية بمشاركة نحو 400 شخص. وطالب المتظاهرون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر والحرب، إلى جانب ضمان نزاهة الانتخابات وحماية العملية الديمقراطية. ومن بين المتحدثين في مدينة تل أبيب إيال إيشل والد روني إيشل التي قتلت في مجزرة 7 أكتوبر في ناحى العوز، حيث جدد مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقال إن الحكومة التي لا تحقق في أكبر إخفاق في تاريخها لا يمكنها استخلاص العبر وتصحيح الأخطاء. كما تحدث قائد شرطة لواء تل أبيب السابق المجر جنرال المتقاعد يوسي سيدبون الذي انضم إلى مبادرة تهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات، ووجه سيدبون انتقادات إلى وزير الأمن القومي تمار بنغفير واتهمه بالسعي إلى فرض سيطرته على الشرطة وتحويلها إلى ما وصفه بميليشيا خاصة، كما حذر من محاولات محتملة للمساس بسير العملية الانتخابية قبل الانتخابات وخلالها وبعدها. وفي مدينة حيفا تظاهر المئات عند مفترق حريف احتجاجا على سياسة الحكومة، فيما ركز جانب من المظاهرة على مناهضة العنصرية والتحريض ضد أفراد الطواقم الطبية العرب تحت شعار الطب بلا قومية، العنصرية مرض. وقال البروفيسور حاجاي ليفين رئيس اتحاد أطباء الصحة العامة في إسرائيل إن نشر معلومات كاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتحريض ضد الأطباء العرب ظاهرة خطيرة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تمس بشكل كبير بعمل الأطباء وقدرتهم على أداء مهامهم.
3: אנחנו לא נשתוק. הם תוקפים את האמת עצמה תוך הפצת כמות עצומה של שקרים. ואני חייב להגיד, גזענות היא לא רק כשל מוסרי. היא גורם סיכון לבריאות הציבור. היא מרחיקה אנשים מקבלת טיפול, מגבירה חרדה, מחלישה את תחושת הביטחון ופוגעת ביכולת של צוותים רפואיים לעבוד יחד בשגרה.
2: وتأتي هذه المظاهرات مع استمرار الجدل حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وفي ظل مخاوف يطرحها المحتجون بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة، وسط دعوات إلى مواصلة التحركات الاحتجاجية خلال الفترة القادمة.
4: الجمعة على قناة مكان،
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
4: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: نواصل وننتقل الآن بالحديث إلى قضايا منطقة الجنوب، حيث تعتزم لجنة التوجيه لعرب النقب اتخاذ عدد من الخطوات الاحتجاجية ردا على قيام دائرة أراضي إسرائيل وشركة كيرين كايمت بتجريف مئات الدنومات في قرية بير الحمام غير المعترف بها في الجنوب. ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو سويس. صباح الخير أحمد، حدثنا عن طبيعة هذه الخطوات الاحتجاجية.
6: صباح الخير مريم. نعم، أعلنت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب كبابيانت والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عن تنظيم عدد من الخطوات الاحتجاجية خلال الأيام القادمة، وذلك احتجاجا وتنديدا بقيام شركة الكيرن كيمت ودائرة أراضي إسرائيل بتحريش وتشجير مئات الدنومات التابعة لمواطنين عرب من سكان قرية بير الحمام غير المعترف بها جنوبي البلاد قبل عدة أيام. ومن بين هذه الخطوات مرية تنظم فعاليات احتجاجية متواصلة داخل خيمة الاعتصام التي أقيمت في القرية إلى جانب مظاهرة مقررة خلال الأيام القادمة قبالة مكاتب شركة الكيرن كيمت في مدينة بئر السبع. وربما نستمع للشيخ عطية العاصم رئيس المجلس الإقليمي لقرى غير المعترف بها.
7: الخطوات التي سنقوم بها هي مظاهرة أمام الكيرن كيمت بعد الإعداد طبعا لهذه المظاهرة الاحتجاجية، والاستمرار في الندوات في خيمة الاحتجاج، فغدا في طبعا ندوة والصباح الباكر في تجمع في هذه الخيمة، والنضال مستمر حتى يعني توقف الكيرن كيمت اعتداءاتها على الأراضي العربية وأراضي قرية الحمام.
6: نعم مريا، وجاءت طبعا هذه القرارات في أعقاب الصلاة الاحتجاجية التي نظمت يوم الجمعة في القرية، وشارك فيها المئات من سكان المنطقة، حيث طالب المشاركون سكان القرية بالصمود على أرضهم والاستمرار في نضالهم من أجل الحفاظ عليها. كما يقول عقاب العواودة مركز الجبهة في منطقة الجنوب، فنستمع له.
8: خيارنا الوحيد هو الصمود في أرضنا والنضال بكافة السبل المشروعة السياسية والقانونية والإعلامية والميدانية من أجل تثبيت حقنا في أرضنا وإسقاط مخططات التحريش والتهجير لأراضي النقب.
6: وتأتي عملية تحريش مئات الدرهمات من قبل شركة الكيرن كيمة مريا ضمن سلسلة من الأعمال التي قامت بها دائرة أراضي إسرائيل ومؤسسات أخرى بهدف مصادرة آلاف الدرهمات من الأراضي العربية وهدم آلاف البيوت في منطقة الجنوب. طبعا وفقا للمعطيات هدم خلال العام الجاري نحو 6000 بيت في منطقة النقب، وهو ما يعتبره السكان العرب تهديدا وجوديا لهم في إطار ما يصفونه بخطة للاستيلاء على الأراضي العربية وتهويد منطقة الجنوب. طبعا وفي مواجهة هذه السياسات يعني طالب النائب سمير بن سعيد المواطنين العرب بالخروج بأعداد كبيرة إلى انتخابات الكنيسة المقبلة وإسقاط الحكومة الحالية يعني الحالية كما بينا. إذن همارية حالة من التوتر تسود منطقة الجنوب في ظل استمرار التحريش والهدم وسط ترقب للخطوات التي قد تتخذ يعني تتخذ خلال الأيام المقبلة في وقت يطالب فيه السكان بوقف عمليات التجريف والحفاظ على أرض همارية.
1: شكرا لك أحمد أبو سويس، وبعيدا عن الخلافات والتوترات إلى أجواء المصالحة بالتحديد في بلدة حورة التي احتضنت أمس جاهة صلح جمعت أبناء العائلة الواحدة في عقاب قضية دم تعود إلى نحو 4 أعوام راح ضحيتها المرحوم إدريس أبو القيعان. عن هذا المشهد الإنساني اللافت يتحدث مراسلنا سالم أبو جامع.
9: الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على السلام.
10: بحضور المئات من أبناء المجتمع العربي عقدت الليلة الماضية في بلدة حورة جاهة صلح بين أبناء العائلة الواحدة في عقاب قضية دم تعود إلى نحو 4 أعوام راح ضحيتها المرحوم إدريس أبو القيعان. والحديث لأشرف أبو القيعان.
11: أنتم شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إدريس رحمة الله تعالى عليه اليوم يؤتي بفضل الله عز وجل وبإذن الله عز وجل يؤتى بوفاته اليوم الثمرة الطيبة. فنسأل الله أول شيء الذي أذن بالصلح هو الله في سمائه وفي عليائه. لما رأى الله سبحانه وتعالى الطائفتين هاتين الطائفتان في قلوبهما الصلح والاتجاه للصلح،
10: وفي خطوة لافتة اختارت الأطراف الاحتكام لأحكام الشريعة الإسلامية والشرع بعيدا عن الحلول التقليدية في مسعى لطي صفحة الخلاف وتعزيز السلم الأهلي والحفاظ على وحدة العائلة والمجتمع. الشيخ عقل الأطرش من وجهة النقب.
9: سطروا تاريخا طيبا من الأجدر أن يسير عليه الكثير من أهل النقب وأهل الشمال والمجتمع العربي ككل في داخل دولة إسرائيل. المعاناة والألم والمآسي هي كبرى. نحن شعب نعاني، ولكننا اليوم وفي هذا اليوم وفي هذا الحفل الطيب نستبشر خيرا.
10: وخلال الجهة شدد المشاركون على حرمة الدم وخطورة قضايا القتل، مؤكدين أهمية معالجة الخلافات بالحكمة والمسؤولية ومنع استمرار دائرة العنف والثأر. كما يقول عضو الكنيسة وليد الهواشلة.
12: هذا ما نريد أن نرى في هذه الأيام العصيبة التي تعصف ببلداتنا وقرانا العربية، مئات القتلى في العام الأخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المرحوم إدريس برحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وكل الشكر والتقدير لأبو زكريا على هذا الموقف الذي يجب أن يحتذى به في المجتمع العربي.
10: كما وجهت دعوات إلى عائلات أخرى في المجتمع العربي للاقتداء بهذه الخطوة واللجوء إلى الإصلاح والتسامح والصلح بعيدا عن استمرار النزاعات. الشيخ عود الإقصاصي.
9: المطلوب منا اليوم في عرب 48، احنا قربنا على 200 قتيل في هذا السنة العام، كل بسبب تصرف أبنائنا الغير مسؤول. فإحنا ودنا يا شبابنا يا أبنائنا يا إخواننا نغير الموج للتسامح.
10: وتحمل هذه الجهة رسالة واضحة بأن الصلح والتسامح يمكن أن يكونا طريقا لإنهاء الخلافات وتعزيز الأمن والسلم الأهلي في ظل العنف المتفشي الذي يضرب المجتمع العربي.
13: الله أكبر ولله الحمد.
14: الله أكبر ولله الحمد.
13: الله أكبر ولله الحمد.
9: الله أكبر ولله الحمد.
1: الصلح خير. نتابع الجولة الصباحية ونفتح الآن الصفحة التعليمية، وهذا القرار الذي صدر من جانب المستشارة القضائية للحكومة بفرض عقوبات على المدارس التابعة لجهاز التعليم الحريدي التي لا تدرس المضامين التعليمية الجوارية ابتداء من العام الدراسي القادم. يحدثنا عن هذه الخطوة للمستشارة مراسلنا للشؤون التعليمية وسام جبر.
15: في أعقاب معطيات وزارة التعليم التي أشارت إلى وجود نواقص كبيرة في تدريس المواد الأساسية والمضامين التعليمية الجوهرية في شبكات التعليم الحريدية وإلى عدم وجود رقابة كافية من جانب الدولة، قررت المستشارة القانونية للحكومة المحامية غالي بهراف ميارا أن يتم فرض عقوبات على هذه الشبكات ابتداء من العام الدراسي القادم، وذلك لغاية معالجة جميع أوجه القصور في هذا المضمار. وبحسب التعليمات التي أرسلت أيضا ضمن رد الدولة على الالتماس الذي تنظر فيه محكمة العدل العليا، لن تتمكن وزارة التعليم من المصادقة على افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة تابعة للشبكات الحريدية، كما لن يسمح بتوظيف معلمين جدد في أي مدرسة تابعة لها لغاية أن تتأكد الوزارة من أن المدرسة تستوفي بصورة كاملة متطلبات تدريس المواد الأساسية الجوهرية، وذلك وفقا للمعايير التي حددتها المستشارة القانونية وليس وفقا للمتطلبات المخففة التي تطبقها وزارة التعليم حاليا. وفي مرحلة لاحقة حددت المستشارة القانونية مسارا يسمح بخفض ميزانيات مدارس الشبكات بنسبة 25%، مؤكدة أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في تمويل مدارس لا تدرس جميع المواد الأساسية بصورة كاملة بنسبة تمويل تصل إلى 100%. وكان مكتب المستشارة القانونية قد نقل هذه التعليمات إلى وزارة التعليم عام 2024، إلا أن الدولة أوضحت أن المسؤولين المهنيين في الوزارة تلقوا تعليمات بعدم تطبيقها. ويعتبر رد الدولة انتقادا شديدا لوزارة التعليم التي واصلت على مدار سنوات اعتماد وتمويل مدارس لم تكن تدرس جميع المواد الأساسية بصورة كاملة.
1: الآن مستمعينا نريد أن نطلع على هذا التقرير الذي يتعلق بالجامعة العبرية في أورشليم القدس، والتي تحافظ على موقعها بين أفضل 100 جامعة في العالم بعد حصولها على المرتبة 89 عالميا في تصنيف شنغهاي لعام 2026، لتكون الأعلى تصنيفا بين الجامعات الإسرائيلية. نترك باقي التفاصيل لمراسلين خالد دروشة.
16: لأكثر من 200 عام حافظت الجامعة العبرية في القدس على حضورها في المشهد الأكاديمي العالمي، واليوم تؤكد موقعها من جديد بين أفضل 100 جامعة في العالم. في تصنيف شنغهاي لعام 2026 جاءت الجامعة العبرية في المرتبة 89 عالميا، لتكون بذلك الجامعة الإسرائيلية الأعلى تصنيفا في القائمة. ويعد تصنيف شنغهاي من أبرز التصنيفات الأكاديمية الدولية، إذ يقيم نحو 2500 مؤسسة تعليم عالي حول العالم بالاعتماد على مؤشرات من بينها جودة وحجم الأبحاث العلمية، إلى جانب الجوائز الدولية التي حصل عليها الباحثون والخريجون، وفي مقدمتها جوائز نوبل وميداليات فيلدز. الحفاظ على موقع بين أفضل 100 جامعة عالميا يعكس بحسب الجامعة حضورها البحثي ومساهمتها في الإنتاج العلمي الدولي. رئيس الجامعة العبرية البروفيسور تامير شيفر اعتبر أن المرتبة 89 تعكس التميز الأكاديمي والمكانة الدولية للجامعة، مشيرا إلى أنها تدخل قرنها الثاني وهي تستند إلى إرث أكاديمي وتسعى في الوقت نفسه إلى تطوير أبحاثها وشراكاتها مع مؤسسات دولية. وتؤكد الجامعة أن خطتها للمرحلة المقبلة تركز على الاستثمار في الباحثين والبحث العلمي والتعاون الدولي بهدف تعزيز حضورها العلمي وتوسيع تأثير أبحاثها عالميا. وبينما تتنافس آلاف الجامعات حول العالم على مواقع محدودة في التصنيفات الدولية، تحافظ الجامعة العبرية على مكانها ضمن النخبة الأكاديمية العالمية، وتبقى في صدارة الجامعات الإسرائيلية في تصنيف شانغهاي لعام 2026.
1: الآن مع الزميل أحمد وسات وآخر أخبار الرياضة لهذا الصباح.
17: في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ لعب كرة قدم في البلاد، وقع رسميا اللاعب الحيفاوي الشاب عنان خلالي بصفوف فريق كريستال بالاس من الدوري الإنجليزي الممتاز، قادما من سان جيلواز البلجيكي، ويمتد العقد لخمس سنوات مع إمكانية التمديد لموسم آخر، وقدرة الصفقة ب 28 مليون يورو مع المكافآت في النادي اللندني. هكذا أعلنت عن الصفقة قناة سكاي سبورت العالمية.
18: Some breaking transfer news, and Crystal Palace have signed Anan Kalali from Belgium club Royal Union Saint-Gilloise on a long-term contract. 22-year-old who plays both as a fullback and a winger has signed a deal with the club until 2031, subject to international clearance.
17: ومن أبرز النتائج الأوروبية التي سجلت الليلة الماضية تحضيرا للموسم الوشيك، فاز تشيلسي الإنجليزي على ريال سوسيداد الإسباني بثلاثة أهداف لهدف، وبنفس النتيجة انتهى اللقاء لصالح بايرن ميونخ على لايفزيك، وتعادل دورتموند وروما بهدفين لكل منهما، بينما خسر مانشستر يونايتد لميلان بأربعة أهداف لهدفين، وواحد صفر لإنتر ميلان الإيطالي على ريال بيتيس الإسباني سجله جون ستوينز.
19: ماركو جون ستوينز.
17: من أبرز المباريات اليوم، ففي الدرع الإنجليزي لكرة القدم يلعب الساعة الخامسة عصرا على استاد ويمبلي في لندن أرسنال ومانشستر سيتي، وفي السوبر الفرنسي يواجه الساعة العشرة إلا ربع لانس باريس سان جيرمان، وبالدوري الإسباني يستضيف راسينج سانتاندير الساعة السادسة فياريال، وبعدها بساعتين إسبانيول ضد ليفانتي. محليا ضمن مباريات الترتيب بمسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، سحق الليلة الماضية هبعول حيفا بيتيا هبعول بيرس بأربعة أهداف دون رد، وهزم مكابي بتح تكفى خارجيا طبرية بثلاثية نظيفة، بينما حقق اتحاد أبناء سخنين أول فوز له هذا الموسم، والذي جاء بيتيا على هبعول بتح تكفى بهدف نظيف سجله كوجو.
20: كوجو يقول لأنيش וזה מה שהוא עושה עם סיומת מושלמת לרשת. 1-0 בני סכנין.
17: وضمن مباريات نصف نهائي مسابقة كأس التوتو، يتبارى الليلة الساعة الثامنة مكابي نتانيا ومكابي تل أفيف، وبنفس التوقيت يلتقي هبعول كريات شموني وهبعول تل أفيف.
1: الآن وفي كل مكان. الآن نأتي مستمعينا إلى إصدار الستار على جولتنا الصباحية الإخبارية التي أعدها وأنتجها يعقوب عزرا، رفقنا من الإنتاج أحمد عويسات، من هندسة الصوت روني نعور، وفي التقديم كانت معكم هذا الصباح ماريا عبد ربه. طاب نهاركم، إلى لقاء جديد.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111، وتنسيش تعزمينا.
9: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: عناوين الساعة من مكان. تكلفة الحرب في إسرائيل تقترب من نصف تريليون شيكل. حراك دبلوماسي مكثف في ملف غزة. نابون يفيد باستياء خليجي من سياسة ترامب. حادث عنف في اللاقية يوقع إصابة متوسطة، وتوقع سقوط أمطار محلية بدءا من ساعة الظهيرة. بعد قليل كل التفاصيل.
0: راديو مكان الأخبار.
10: سلام من الله عليكم. 8 في أورشليم القدس، إليكم نشرة الأخبار. بلغت تكلفة الحرب حتى الآن حوالي 420 مليار شيكل، وجاء في تقرير لصحيفة ذا ماركر أنها ستصل إلى نصف تريليون شيكل في الفترة القريبة، ويرجح أن تؤدي الحرب إلى مضاعفة ميزانية الدفاع خلال العقد المقبل في ظل الواقع الأمني بعد 7 أكتوبر. من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل اليوم رئيس مجلس السلام لغزة نيكولاي ميلادينوف وعضو المجلس جيريد كوشنر وتوني بلير، بهدف دفع تطبيق الخطة لإعادة بناء قطاع غزة قدما. يشار إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو أعلن قبل بضعة أيام رفض إسرائيل لخطة الطريق لتطبيق الاتفاق في غزة. كما سيتوجه اليوم رئيس المكتب السياسي لحماس خليل حية إلى القاهرة لبحث هذا الملف. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن حالة من تزايد الإحباط تسود دول الخليج بسبب سياسة الولايات المتحدة، وقال مسؤولون عرب وغربيون إن هذه البلدان تشعر بقلق من إمكانية عدم قدرة الرئيس الأمريكي ترامب على اتباع نهج دبلوماسي يضمن تحقيق السلام مع إيران. وأشار مصدر خليجي إلى أن ترامب بدأ الحرب ونحن ندفع ثمنها. في اللاقية أسفر حادث عنف مرجح الليلة الماضية عن إصابة رجل 50 بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. بعد العثور على المواطنتين ماليا هلومي وابنتها لإيل في الأرجنتين، يطالب والدة طفلة هيمنوت كاساو التي اختفت أثارها منذ نحو 2.5 بحالة ملف التحقيق إلى الشباك. ويرى ذو الطفلة أن الشرطة لا تفعل كل ما في وسعها لحل لغز اختطافها والعثور عليها.
0: حالة الطقس.
11: في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
10: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها، وبدءا من ساعة الظهيرة يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد، ويحذر من حدوث السيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت والعرضة والنقب الشمالي. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر.
14: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
15: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
16: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
17: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
18: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
19: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
15: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص.
20: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة من خلال هذه الأجندة. نحن معكم حتى الساعة 10 ضمن موضوعات منوعة وملفات متعددة. قبل نحو شهرين من انتخابات الكنيسة تتجه الأنظار مجددا إلى الأحزاب العربية، لكن بدل الانطلاق نحو الجمهور نجد بأنهم ما زالوا منشغلين بموضوع القائمة الثلاثية. سنتحدث عن أزمة الثقة بين مختلف مركباتها، وهل في نهاية المطاف سوف يتم ردم الفجوة. نتوقف عند قضية رامبام بعدما وجدت إدارة المستشفى أن الإدعاءات ضد الطواقم الطبية العربية تفتقر إلى أي أسس، لكن القضية تتجاوز مستشفى واحدا وتطرح أسئلة عن مكانة العرب في المؤسسات الأكاديمية والمهنية والاختبار الدائم لحدود العمل المشترك. في موسم تتكاثر فيه استطلاعات الانتخابات نسأل، لماذا تمنح الاستطلاعات الحزب نفسه نتائج مختلفة؟ ومتى يكون فارق المقعد أو المقعدين طبيعيا؟ ومتى يعكس خللا في العينة أو الترجيح؟ في التعليم أرقام مقلقة بشأن مستوى المتقدمين لدراسة التدريس ونسب التسرب ودخول الخريجين إلى المهنة واستمرار المعلمين الجدد فيها. فهل نحن أمام أزمة عابرة أم تراجع بنيوي يهدد مستقبل التعليم العربي؟ ونناقش قرار إبطال أوامر هدم في أبو سنان، الحدود القانونية، نفتح ملف الاستعداد للعام الدراسي الجديد بين الجاهزية، التجديدات والتحديات، ونختم بالقصص الريادية التي بطبيعة الحال تشعل الفكر وتوقد العقل والدماغ. كل هذه الموضوعات من خلال برنامج على الأجندة مع إيلان هولتزهاوزن، فاتن حداد، طبراني، جسلين، محمد إبريق، الراديو المصور أحمد عوسات، في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو دامر. لكم أطيب صباح. ونبدأ بالترحيب بضيفي الأستوديو. أهلا وسهلا بكما الأستاذ المحامي سامر علي، نائب رئيس نقابة المحامين لواء حيفا، محامي مختص في العديد من القضايا منها قضايا التخطيط والبناء. أهلا وسهلا بك، صباح الخير.
21: أهلا وسهلا بك أبو جميع المشاهدين.
7: وأيضا الأستاذ المربي نبيل وتد، مدير مدرسة أجيال الإعدادية في جد. أهلا وسهلا بك أستاذ.
22: صباح الخير، نهار سعيد إن شاء الله للجميع.
7: سعيد للجميع، سعيد في السياسة، سعيد أيضا في أنه نسمع أخبار طيبة في كل ما يتعلق بموضوع البناء للهدم. بدناش نحكي على الهدم، بدنا نحكي على البناء.
22: تفائلوا بالخير تجدوه دائما. إحنا دائما متفائلين إن شاء الله.
7: أستاذ سامر، قضية اختارات الهدم اللي عم توصل في المجتمع العربي كثير جدا في مختلف المدن والقرى،
1: سمعنا بن غفير يتشدق بأنه يعني يستطيع أن يهدم 5700 بيت في الفترة تبعته، وبالتالي نحن أمام يعني معضلة قانونية وإنسانية صعبة للغاية. مؤخرا اللي فهمنا أنه تمكنت من إلغاء بعض أوامر الهدم في قرية أبو سنان. حدثنا عينيا عن هذه المسألة وننطلق بعدها إلى مواضيع أخرى، ومن بناء البنيان إلى بناء الإنسان والمدارس.
2: طبعا قضية المسكن وهدم البيوت هي قضية خانقة للوسط العربي ككل، يعني الموضوع البناء وزيادة الخناق على المجتمع العربي هي اليوم أصبحت آفة كبيرة جدا، وهنالك تيار سياسي يميني يتهج نهج هدم البيوت بغية عدم تطوير هذه القرى وبغية حصار المجتمع العربي في قراهم. فلذلك أوجد قانون كامينتس الذي يستغل اليوم على يد الوزير بن غفير لهدم بيوت بشكل ممنهج فقط لأنهم عرب، حين أنه يعرف أن هنالك عشرات أو مئات البيوت في الوسط اليهودي وخاصة في المناطق A أو B التي لا يوجد فيها ترخيص، بيد أنه يعمل بشكل ممنهج في الوسط العربي. قانون كامينتس عمليا هو جعبة من الأدوات التي عمل بها الحزب الحاكم اليميني خاصة الليكود حتى يزيد الخناق على المجتمع العربي، حيث أن كان هنالك قبل هدم بيوت وهدمت بيوت واستعمل قانون التخطيط والبناء، إلا أن القانون كامينتس جاء بجعبة أدوات فيها منع من المحكمة أن تصدر قرار الهدم فصار يصدره رئيس اللجنة، منع من المحكمة أن تقرر ما هي الغرامة فصارت تصدرها اليوم لجنة التخطيط. عمليا هذه الأمور جعلت المواطن العربي تحت كاهل غرامات كبيرة جدا بحسب يعني تحت إخفاق شامل لتطوير مخططات وخرائط تفصيلية في الوسط العربي وزيادة الخناق وإلقاء غرامات كبيرة جدا. لذلك يعني أنا أتفهم المواطن العربي الذي يريد أن يعيش بمسكن بأمان باحترام أن يبني بدون ترخيص، لأن القانون أجبره بشكل ممنهج أن يفتعل هذا الموضوع. كان لي عدة التماسات لمحكمة العدل العليا في هذا القانون في قانون كامينتس. يعني عندما ترى الوزير بن غفير يقول أنا هدمت بيوت بعدد شعرات رأسي الذي أقصها عند الحلاق، هذا هو تصرف عنجهي، تصرف يعني تمييزي بشكل واضح ضد المواطنين العرب. للأسف نحن المواطنين العرب اليوم لم نصل لوضع التكاتف.
1: شفنا امبارح يقتاد عروسين، عريس وعروسته يعني إلى مركز الشرطة. يعني على الأقل فعلت ما فعلت، لماذا أنت تتشدق بذلك ولماذا يتم تصويرهما ولماذا يعني هذه الفضيحة والطنطني من شغلة اللي هي إنسانية؟ لماذا تحول هذه الذكرى الطيبة والجميلة بالفرح الجميل والأنيق لشخصين جداد عم بتجوزوا؟
2: يعني أنت تتكلم أخي نادر، أنت تتكلم أخي نادر على وزير له قيد 18 قيد جنائي، يتصرف كإنسان جنائي موجود في وزارة التي ينتهج التمييز ضد العرب، حاول أيضا التهجم على الطائفة الدرزية صدناه مرات عدة وسنبقى نصده.
1: نرجع طبعا لهذا الموضوع من الهدم إلى البناء إلى بناء الإنسان. أستاذ نبيل وتد، بداية كل عام وانتم بخير، بعد قليل أنتم راجعين، بلشتوا تستعدوا للعودة بعد 1/9؟
3: طبعا احنا يعني ننهي سنة ثم نبدأ بالتحضير للسنة الدراسية القريبة او الوشيكة. هناك في بعض المدارس، الكثير من المدارس اليوم مخيمات تحضيرية للطلاب المترفعين للصف السابع او المترفعين للصف العاشر. نعمل دون كلل ولا ملل من اجل طلابنا. واذا تحدثنا عن بناء الانسان، انظروا الى ابناء مجتمعنا يملؤون الفضاء، الأطباء والمهندسين والحرفيين والمعلمين والأكاديميين والعلماء منا. سيبقى أبناء مجتمعنا إن شاء الله يتسلحون بالعلم ودماثة الأخلاق. فبناء الإنسان هو أهم من بناء البنيان،
1: وإن كان
22: هذا مهم طبعا للغاية، خاصة اليوم نحن نعاني في مجتمعنا من شح الأراضي والمناطق.
1: وانت بتحكيها كمان بينما يعني تستمر الجريمة، ونسمع قبل قليل يعني جاء خبر حول إطلاق نار على شاب من يافا. الشهر الأخير كان هادي نسبيا، 4 جرائم و5 جرائم فقط، وهذا كثير جدا في إراقة الدماء الطاهرة، هذا كثير جدا وخطير للغاية، لكن على الأقل إحنا شايفين في هدوء معين. أنت بتحكي عن هذه الإنجازات الطيبة التي تحققها أبناؤنا. بارح سمعنا كلنا عن عنان خليلي اللاعب العربي من مدينة حيفا الذي يلعب
22: مصدر الآن فخر، مصدر
1: نعم
22: فخر
1: في الليغا الإنجليزية.
22: ليس فقط خليلي، وإنما هناك يعني لاعبين أنا
1: في كل المجالات.
22: براو، قلت يعني في كل في جميع المجالات. اليوم نقرأ عن أبنائنا، عن طلابنا، عن علماء، أطباء، حرفيين برفعوا الرأس حقيقة، وهم يمثلون المجتمع العربي. المجتمع العربي اليوم نعم أوافقك ينزف، هناك مشكلة، هناك معضلة، ولكن يجب أن نتكاتف جميعنا حقيقة. بقول لك جميع الوسطاء المشاركين في بناء الإنسان، المجتمع، نبدأ من البيت، نبدأ من المؤسسات، من المدارس، من دور العبادة إلى آخره. فلذلك يعني بناء الإنسان أرى فيه يعني
1: تحكي عن بناء الإنسان، هل الأهل إن شركاء في هذا البناء؟
22: هم اللبنة الأساسية. من البيت نبدأ طبعا، من البيت نبدأ. وهنا أناشد
1: هذا يعني ما تريد ولا هذا ما تراه؟
22: يعني هذا ما أريد وهذا ما أراه أيضا.
1: تعرف أن أذكر في الزمانات يعني في الزمانات، يمكن سامر كمان أنت يعني شريك في هذا الموضوع، وإحنا بدناش نحكي بس محاماة كمان وفي قضايا أخرى، كان الأهل يتوجهوا للمعلم إلك اللحمات وقلنا العظمات. هل ما زال نفس الفكر موجود أم أنه اليوم التغييرات اللي صارت والتحولات اللي طرأت
22: تغير. نعم تغيرت يعني كل مرة. نحن لا لسنا بحاجة لا للحمات ولا إلى العظمات، بالعكس اليوم المعلمين، معظم المعلمين اليوم يحتوون طلابهم، اليوم يعني يفعلون دورهم القيادي أيضا في بناء هذا الإنسان، في بناء هذا الإنسان من ناحية تمكينه، من ناحية رفعه إلى أماكن أخرى. ولكن للبيت دور جدا مهم. أخي نادر يعني اليوم لا يخفى علينا اللي بربي مش الأب والأم فقط، اليوم التلفون اللي بربي، اليوم التلفزيون اللي بربي، اليوم الشارع اللي بربي. فلذلك كان الله في عون أبنائنا. اليوم هذه الملهيات وهذه يعني هي بمثابة تحديات أمام أولادنا وأبنائنا. وأنا بقول دائما
1: كيف تتعاملوا معها؟
2: أنا أحب أضيف على هذا الموضوع، يعني آفة الجريمة اللي إحنا وصلنا لها في الفترة الأخيرة وخاصة بالعشر سنوات، هي لم تحدث من عبث، هي سياسة ممنهجة التي حكومة اليمين قالت بشكل واضح وقالت على لسان يعني بعض كبارها ما يخصنا ما يحدث في الوسط العربي. بينما إذا كانت الجريمة في الوسط اليهودي كانت تحل وكانت تكشف معالمها وبياناتها، لكن في الوسط العربي لم تحل. أنا لا، التربية بالبيت هي أساس، أنا موافق معك، لكن هنالك أيضا تيار يميني أراد بهذا الوضع أن تصل الآفة المجتمع العربي لنزف دمائه بشكل واضح جدا. وهذه السياسة وقيلت يعني ما قيلت
22: هناك
2: بشكل
22: في
2: واضح
22: تقصير، ولكن
1: سؤال شو دورنا كأهل؟
22: هذا بدي أصل أن لا يفقد دور المهم
2: كمان دور القياديين. يعني أصبحنا اليوم حتى القياديين ما بيقدروا يحلوا المشاكل كما كانت تحل بالماضي.
1: يعني بتحكي على الكبار، على الوجهاء،
2: للأسف اليوم يعني تصل إلى محلات قيادية تجد هنالك من منتسب إلى الجريمة.
22: أستاذ
2: يعني
22: الكريم،
2: هذا وضع استثنائي.
1: بنشوف اللي بحل بعض المشاكل.
22: أبو فادي أستاذ الكريم،
1: تفضل.
22: اليوم ليس فقط يعني نلقي باللائمة على الأهل أو خلينا نقول، وإنما على المؤسسات التربوية أيضا لها دور.
1: كيف؟
22: السلطة المحلية لها دور في تذوية القيم. اليوم المدرسة لا تعلم فقط، وإنما التعليم اليوم
1: عندكم مجال كمان تربوا
22: طبعا. اللامنهجي له دور جدا مهم اليوم في تذوية القيم. أقول لك تخيل أن نعمل على خلق أو تذوية قيمة الانتماء لدى الطالب في المدرسة، المنتمي لبيته، المنتمي لشارعه، لمجتمعه، لقريته، لمدرسته،
1: غير لشاشة تليفونه
22: طبعا. وأين المسؤولية أيضا؟ هذه يعني أنا أقول دائما أن المعلم الجيد هو المعلم الذي يربي أولا، هو الذي يحتوي، هو الذي يقرأ المستقبل، هو صاحب الرؤية.
1: طبعا عم بعقب يعني لجنة من لجنة أولياء الأمور عم بعقب الأستاذ زياد فيصل وبقول تحياتي لك ولضيوفك. مهم جدا تشجيع الأهل على انضمام للجان الأهل، كلما زاد تفاعل الأهل تقدمنا بالعملية التربية والتعليمية.
22: هذا أيضا دور المؤسسة. معلش قبل لا أنسيها يعني مجبور أحكيها، أنا بقول دائما في مدرستنا بأخذها كموديل وكأنموذج، وإن كنا أحيانا نقصر، نحن لا ندعي الكمال، ولكن كثافة اللقاءات مع الأهالي يجب أن تكون دورية وفيها نوع من أنواع المتابعة. أنا في لوح جانت اليوم في التقويم السنوي في شهر، في بداية شهر 9 سألتقي مع الأهالي حول ملائمات، شرح عن السنة الدراسية، عن فعاليات المدرسة، وأي طالب أو أي خريج نريد حقا وفعلا، وهذا يؤتي أكله. أنا اليوم أراقب تحصيل الطلاب وخاصة المترفعين للمرحلة الثانوية، هناك بدأ الطالب في الصف السابع من نقطة معينة إلى نقطة أخرى، فلذلك يجب التمحور والتمركز في بناء أو على بناء الإنسان يا أستاذي.
21: بعد في نقطة مهمة اللي إحنا كمجتمع عربي، دخول وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع العربي الذي كان غير مستعد إلها.
1: فاتت على كل العالم.
21: بس التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في الوسط العربي كان يجب أن يكون إلها تحضير. وأنا بعرف إنه يعني في عدة محاضرات ما يسمى الإنترنت الآمن، بس استعمال هذه الوسائل في الوسط العربي دون تحضير، دون توجيه، دون منهجية، أدى بنا إلى يعني انحراف معين عن القيم، عن الأخلاق، عن التعامل بيننا وبين، يعني أصبحت اليوم وسائل التواصل هي أحد وسائل المعاقبات بين الناس حتى بين الطلاب
1: طبعا.
21: وفي في المؤسسات التعليمية بعرفش إذا الأستاذ بيوافقني هون، ما فيش يعني اليوم دروس خاصة اللي تعالج هذا الموضوع، الإنترنت الآمن، التعامل مع وسائل التواصل.
1: كيف تتعاملوا مع هاي الوضعية، خاصة أنه أنا بحكي لك اليوم في عهد الاي اي احنا شايفين أولادنا يعني يتكاسلون احيانا، ينسون بأنهن هن العنصر الفاعل، وبتكلوا بشكل أو بآخر في كسل فكري، بتكلوا على الذكاء الاصطناعي.
22: علموا أولادكم لزمان غير زمانكم. القائد، القيادة التربوية اليوم تقوم على الرؤية المستقبلية، يجب أن يتطلع القائد. أنا لا أتحدث فقط عن المدير، وإنما هناك قيادات حقيقة يعني يشار إليها بالبنان، لأننا فعلا نؤدي رسالة سامية في عصر نطوع الذكاء الاصطناعي لخدمة التعليم اليوم. وتحدثت قبلها عن القيم، نحن لا نزود، لا نتحدث عن الإنترنت الآمن مجرد محاضرات، وإنما نحاول تذويد ذلك من خلال المنهج. نحن نطوع اليوم المنهج، أنا بحكي لك كبيداغوج الآن، نطوع المنهج لتذويد وإكساب الطلاب هذه القيم.
1: هل قضية اللواء، يعني العمل بينك وبين اللواء والمشاركة بينك وبين اللواء، هي في خدمة هذا الغرض؟
22: 100%. طلع في لواء حيفا الذي يميز لواء حيفا حقيقة، أنا مشارك كنت قبل في مجموعة مع مديرة اللواء سيغال كوهن، اللي هي وظيفتها كانت تربط أو تجيب صوت الحقل إلى اللواء، بنسميه إحنا طاقم تفكير. واليوم أنا موجود في أيضا في مجموعة اسمها مديرين مختصين، أيضا ننقل صوت الحقل إلى إدارة اللواء، ونقوم مع بعضنا البعض ببناء مشاريع. وهذا الحلو، يعني هناك تقود أيضا الستينة زحالقة مركزة التفتيش العربي في اللواء، مع اللي هي موجودة في إدارة اللواء أيضا، هذا الصوت في المجتمع العربي ننقله أيضا إلى إدارة اللواء. وصدقوني مديرينا ومعلمينا من أكفأ ما يكون، هناك يعني طاقات خلاقة حقيقة، أعتز وأفتخر بها.
1: بس بنسألك، يعني إذا عنا مثل هذه الطاقات والطواقم الخلاقة، ليش إحنا بحاجة للكثير من الأطباء المهنيين اللي عم بعطوا اليوم؟ احنا شفنا يعني بعض الادعاءات من قبل المديرين انه الكثير من المعلمين عم بيحاولوا يطلعوا من الجهاز. بعد شوي بنحكي عن هذا الموضوع. استاذ سامر علي، ذكرنا في قانون كامينتس، وتحديدا خذنا الى ما جرى في ابو سنان، واللي فهمناه انه انت ابطلت مفعول بعض الاوامر فيما يتعلق بالهدم هناك.
21: طيب في أبو سنان عمليا في غاد مخطط, هو مخطط حاول ما يسموه حسب قانون التطوير مخططات مفصلة للسكن.
1: طبعا موجودين في التلفزيون وهي الكاميرا خصوصي
21: مفصلة للسكن. عمليا كان هنالك مخطط معين, هذا المخطط بيحاول يعني أنه يلف على قانون التخطيط والبناء لأجل معالجة حي معين أو جزء معين من هذه البلد, وتضع هذه الخطة ما تسمى الفتمال, تضع بشكل واضح على مباني موجودة, على مباني موجودة وعلى أراضي التي تريد تفضيل السكن فيها لجان التخطيط. عمليا اللي صار غاد يعني كان في اتصالات بين رئيس المجلس المحلي سيف مشلب وبين لجان التخطيط, قالوا يعني أنتوا وضعتوا هذه الخطة جيد إنكم وضعتوا, بس في هنالك بيوت معمرة وهي بدون رخص يعني مبنية, كان اتفاق مبدأ إنه ما يكون هدم في هذا الموضوع, وبعده فترة معينة بدوا بإخلال هذه بإخلال الاتفاقية, فبعدة حالات حاولوا يصدروا أوامر هدم وأصدروا عدة أوامر هدم, وبين هاي الأوامر يعني بين هاي الأوامر أنا مثلت بعدة أوامر هدم في قضية أبو سنان, وفي آخر قرار يعني القاضي قال بشكل واضح القانون بيقول إنه أمر الهدم الإداري يصدر بعد أنه تم يعني إذا انتهى البناء من بعد ستة أشهر مدة زمنية المنصوص عليها بالقانون لا تستطيع أن تصدر أمرا إداريا, وقالها القاضي بشكل واضح وأبطل قرار الهدم. ليس هذا فحسب, بل قال القاضي يعني أنت لا حتى لو أنه الطعن الذي اطعن في المحكمة أنه كان في اتفاقية, بس كان في اتفاقية ورئيس المجلس شهد على هذه الاتفاقية وقبل هذا الادعاء, وقام القاضي بإبطال أمر الهدم. طبعا هذا قد يكون سابقة لعدة أوامر هدم التي موجودة اليوم قيد البحث في المحاكم.
1: ما جرى في أبو سنان هو ليس فقط ليس حصرا لأبو سنان, ممكن يستفيد منه أيضا محامون آخرون ويطبقوه في أماكن.
21: لا شك اليوم أنا يعني بالكرم أنا بعرف أنه اليوم بدوا توزيع أوامر هدم جديدة, يعني إحنا على أبواب انتخابات, اليمين يريد أن يروي أنه يكسب أن يعمل يكسب من جماعته أنه يعني أنا عم بقدم أوامر هدم بقدم, يعني الأمور ما يعني ما حدث الموضوع صار تخطيط وبناء, يعني قضية
1: يعني أنت بتربط عملية بين الانتخابات وبين
21: لا شك
1: ازدياد شدة وحدة
21: هي لا شك عندي في هذا الموضوع, يعني أنا بهاليومين الأخرين يعني وصلني حوالي

0: تحريرية ديمقراطية قانونية لمعالجة هذا الوضع. وهذا مش موضوع يعني عندنا, خليني أكون معك واضح, وخليني يعني إحنا بالمجتمع العربي, وأنا قلت بعدة محلات, إذا الموضوع وصل لإلي أنا بنوجع, بس ما بنأخذ إنه هذا الموضوع اليوم بوصل لسامي, بوصل لأبو تامر,
1: تغليب المصلحة الشخصية,
0: يجب أن يكون تكاتف في هذا الموضوع. المجتمع العربي
2: تدعو يعني العمل جماعي,
0: مجبور يكون عمل جماعي بهذا الصدد. لا يمكن إنه تخطيط في بلاد معينة, مثلا بكفر أفراديد تخطيط بقول سنتين في بيت جن أو في جث أو في المثلث 20 و30 سنة, هذا لا يجوز.
2: بعد شوية طبعا نحكي معك عن كمينتس, لكن قبل ذلك أستاذ نبيل وتد, فيما يتعلق بحكينا شوي عن الذكاء الاصطناعي, شو عم تواجهوا في موضوع الذكاء الاصطناعي, وحدثنا قليلا عن قضية بناء الإنسان من حيث القيم. يعني هل في عندكم مجال أنتم كمدارس تبنوا القيم كمان عند الطالب, مش يكون مجرد أداء أو وسيلة اللي تجيب أفضل معدل طبعاً ممكن عشان يفوت على الجامعة ونكون فخورين فيه؟
1: بالضبط, أنت يعني أصبت في نقطة اللي هي نقطة العصب أنا بدي أسميها. على المدارس أن تربي, أن تذوت القيم, ليس فقط هي يجب أن لا تكون المدرسة مصنع للعلامات فقط. يعني أقول لك, أول من كتب في نظريات للتربية برهان الدين الزرنوجي في العصور الوسطى, التربية هي أس كل شيء مفيد لدى الطالب بالمناسبة. فلذلك يعني أخي نادر, المدرسة يجب أن توظف جميع الإمكانيات, جميع الموارد من أجل أيضا بناء الإنسان. يعني هو يكون بشكل موازي. أنا بدي أذكر لك نقطة اللي هي التفتنا إليها في السنوات الأخيرة, أرى بأهمية التوجيه المهني. أستاذ سامر, أستاذ أبو فادي, التوجيه المهني منذ جيل غض, منذ المرحلة الإعدادية. اليوم يعني نرى هناك أرقام شاهدتها اللي هي مثلا ما هي نسبة الطلاب العرب الذين يغيرون الموضوع في الجامعات, أو
2: كنت أنا وياك طلاب في الجامعة وشفنا
1: الذين بعد سنة أولى أولادنا, مع أولادنا نشعر بذلك. اليوم أولاد بلدنا ومجتمعنا حوالي 37% من هؤلاء الطلاب إما يغيرون جامعة أو يغيرون موضوع.
2: ليش بروحوا مش مهيئين؟
1: ممتاز, براو. لا, غيرهم غير مهيئين للأسف الشديد. يجب على المدرسة أن تعمل على التوجيه. أنا في العام الماضي يعني اشتغلنا أكثر كان يقتصر على الصفوف التاسعة, وهذا لا يكفي منا بالتعاون مع جمعية المعالي بتوجيه وإرشاد الله يرحمه بروفيسور خالد أبو عصبي سابقا,
2: الله يرحمه,
1: مع بناء الرؤية المدرسية. ولكن في هذه السنة سنخصص هذا التوجيه المهني من الصف السابع والثامن والتاسع. اليوم مجتمعنا ينقصه ليس فقط الأكاديميين وإنما الحرفيين.
2: يعني شوف
1: اليوم الذكاء
2: الاصطناعي وسرجية
1: التعلم, نعم. ليش أولادنا بتعلموش اليوم هندسة المياه, هندسة الكهرباء التي لا تموت يعني إلى قضية الهايتك,
2: ملتهين في الطب وفي المحاماة,
1: التصميم الداخلي والنجارة. اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد يحل بديل في كثير, ولكن هل يستبدل النجار؟ هل يستبدل المواصرجي؟ هل يستبدل البناء الدهان؟
2: كل أصحاب المهن المختلفة
1: حقيقة. إحنا يجب أيضا أن نوجه إلى مثل هذه.
2: هل يستبدل السياسة؟ تعال نحكي شوية سياسة.
1: هل يستبدل المعلم؟
2: لابد نحكي بعض الثلاثيات. في ثلاثيات الخيام ولا رباعيات؟ هنا
1: رباعيات الخيام,
2: راحت الرباعية صار في الثلاثيات.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
2: على الأجندة تعالوا نرحب بالباحث والناشط الاجتماعي الدكتور ثابت أبو راس. تحياتي دكتور.
4: صباح الخير لك ولا يعني ضيوفك سامر ونبيل, أهلا وسهلا فيكم.
2: تعرف سامر يعني بدنا نحكي معه في قضايا تخطيط والبناء, ونبيل بدنا نحكي معه في موضوع بناء الإنسان من خلال التربية والتعليم, لكن وإحنا فايتين على الأستوديو كانوا يحكوا عن القائمة المشتركة والثلاثية وما إلى ذلك. يبدو أنه هذا هو الموضوع الملح اليوم. بداية وين وصلنا؟ هل في بوادر حل بعد كل هاي المشاكل اللي صارت خلال الأسبوع الأخير ثابت؟
4: نعم, أنا أعتقد أنه خلال النهار اليوم سنسمع البشارة اللي كل الناس بتستناها. اتفاق العرب انباع الاتفاق يعني الثلاثي الحقيقة كانت متوقعة, بل جاءت متأخرة بعد هذا الوقت طويل في إنهاء هذه الأزمة. كان بالإمكان حل هذه الأزمة بين ثلاث أحزاب من فترة, ولكن أضرار كبيرة وقعت والقيادات الأحزاب تعلم.
2: شو الحل اللي راح يجي الليلة وراح نسمع عنه خلال النهار حسب معتقدات أو معرفة؟ هاي معرفة؟
1: ترقبوا معناها.
2: لا, سؤال, هاي معرفة ولا هاي تخمينات وتكهنات؟
4: لا, أنا بعتقد أنه يعني في

0: 48 ساعه كان هناك زي ما بقولوا تفكير خارج الصندوق. يعني لا يمكن تجاوز توصيه او قرار لجنه الوفاق وبعد الاحزاب السياسيه التجمع والجبهه قعدت امس وقررت يعني مصادق على ذلك. كل شيء ثابت من ناحيه الاماكن، لكن الازمه هاي كان ممكن حلها حتى بدون ما تدخل الاطراف لا وفاق ولا غيرها لو كان في تفكير خارج الصندوق. هذه المره
1: كيف ممكن مد الجسور امام عوده الدكتور احمد طيبه والحركه العربيه للتغيير الى داخل الثلاثيه؟
0: في قضايا ثانية غير الأماكن. التركيز كان في الأسبوع الأخير على المكان الثاني والتاسع والليش الثاني والتاسع والسابع، وأنا أعتقد كان في الإمكان يعني أخذ بعين الاعتبار أنه في هناك أمور كثيرة ممكن تعويض مثلا العربية للتغيير، منها لجان في الكنيسة، منها بعض الوظائف، رئيس الكتلة في الكنيسة، مين راح يكون نائب رئيس نائب الرئيس الكنيسة بيطلع أعتقد بيطلع في التالي للثلاثية نائب رئيس الكنيسة. يعني في قضايا أخرى ممكن حلها، وأنا أعتقد هذا الاتجاه اللي انتصر الليل المركز، وأنا متوقع حقيقة أتوقع أنه خلال النهار يتم الإعلان عن الثلاثية.
1: تعرف أنا مش بشكك في دكتور ثابت، أيوة. أنا مش بشكك في كلامك، لكن أنا عم بتواصل مع شخصيات هامة ومطلعة وبقولوا لي لا فيش شيء جديد لحد الآن.
0: الكل بكل في شيء جديد، بالتالي مين بكررهم كده؟
1: لا أنا بحكي ناس مطلعة اللي تجلس إلى جانب الطاولة يعني من قلب الحدث.
0: أولا أنا أتوقع، كل أنا أتوقع وهذا ما أريده الحقيقة أمنية، لكن أنا برضو قريب جدا من الطاولة وبسمع يعني برضو أشياء أخرى. في تفاؤل كبير عندي الثلاث أحزاب مش ليس اثنين أو واحد إنه بدها تنحل، إنه القضية أصبحت يعني بجيب ضرر للجماهير العربية.
1: طب تعال نسأل الضيوف الموجودين معنا في الاستوديو. أستاذ نبيل، بيهتم الطلاب في السياسة في شو عم بصير؟ بيعرفوا مين هن أعضاء الكنيسة ولا بالنسبة لهم هذا شيء لا يهمهم أصلاً؟
2: طلع الخلاف،
1: قلت ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم، بل هذا زمان غير زمانهم.
2: المفروض نعم، المفروض أنه يكونوا متداخلين، ولكن لا أعلم يعني في المرحلة الإعدادية اليوم أقل يعني أقل من جيلنا، إحنا كنا متداخلين سياسيا نعرف يعني قضايا المجتمع العربي إلى آخره، نعرف الآخر اليوم أقل. اليوم هناك ملهيات أخرى، ولكن أكيد سمعوا هاي القضية مؤلم حقيقة، ما يحدث مع الأحزاب العربية مؤلم حقيقة، مؤلم يعني، وهذا الإشي بيخلق نوع من أنواع الإحباط. أين القيادة الرشيدة فيها؟
1: وسامر حذر من نسبة التصويت تتضاءل وتتراجع بسبب هذا الموضوع إذا استمرت المشاكل
3: بشكل واضح جدا. يعني بعيد أن المجتمع العربي ينزف تحت وطأة هذه الحكومة اليمينية، نرى أن الأحزاب العربية يتشاجرون على المقاعد. يعني الإحباط اللي عم بيحكي عنه زميلي هون هو إحباط كبير جدا. يعني وصلنا لوضع إنه جميع المجتمع العربي يريد أن القائمة الثلاثية وهم يتنازعون على المقاعد. الحل الوحيد،
1: أنت بتحكي معي على قضية الحكومة اليمنية وأنا بحكي لك وعم بوصلني فيديوهات من اقتحام أفراد الشرطة يقتحمون حفل زفاف في أم الفحم وإجبار المشاركين على الانبطاح على الأرض وتفتيشهم بشكل استفزازي.
3: هي سياسة بن غفير. يعني لما موجود غاد وزير مع قيد جنائي بده يتصرف بطريقة جنائية. يعني وجود هذا الإنسان بهذه الحكومة هو شيء غريب جدا، ولا أي ديمقراطية في العالم بتقبله. يعني أنا لا أفهم كيف صار هذا وزير، لكن مع هذا وكله على المجتمع العربي أن
1: يطلعوا صوته،
3: اطلعوا. يجب أن يعي اللعبة السياسية، تصويت العرب هو ترحيل حكومة اليمينية. صوت وين بدك، أنا مش عم أقول لك
1: ثابت،
3: يجب
2: تصويت عالية. المجتمع العربي هو الذي يعني هاي المرة هو الذي سيوجه هذه الحكومة بالضبط. هو خلينا نقول
1: الثقل
2: الموجود، يعني واضح. إذا كانت نسبة التصويت في المجتمع العربي عالية طبيعي جدا
3: يجب أن تكون فوقي 85% نعم. هاي المرة المجتمع العربي
1: استنزف
3: المجتمع العربي يجب أن نسمع عقاب سياسي.
1: عم نسمع صوتين اللي أنت حابب تسمعهن، اطلعوا صوته وما إلى طبعاً. ذلك لكن نعم. لكن اللي عم بصير، هل يحبط الناس، هل يعيدهم بشكل أو بآخر؟ بخليني فكروا أنه ما يطلعوش، ربما يختاروا كمان أطر أخرى.
0: بالضبط سامر، أنا بعتقد الحقيقة أنه بن غفير في سياسته والشرطة اللي اقتحمت بس عرس امبارح، حفلة عرس في أم الفحم، يعني شو ضل قدام أهل أم الفحم اللي كان في العرس غير يطلعوا صوته؟ بن غفير وسموت سموتريش بيعملوا لنا الشغل، المواطن العربي رايحين يطلعوا صوته. ولكن الخطر من تصرف الأحزاب في الثلاثية هو لمين رايحين صوته. أنا بعتقد إنه الآن يعني مهم جدا كيف راح يتصرفوا في السبعين يوم اللي تبكوا. أنا بعتقد نحو إتمام اتفاق فائض أصوات مع القائمة العربية الموحدة، بتاك شرف بين الأحزاب مع القائمة العربية الموحدة أيضا. هذه الأمور اللي مهمة الآن، كيف بدنا نشتغل من هو لحد يوم الانتخابات، كيف نتنظم. نعم في حاجة لسبعين في المية، ريت نوصل 80-85-70% يعني ضمان وكفالة إسقاط هذا الحكم اللي بتحاربنا، مش فقط في القضايا الممتازة اللي طرحتها، التربية والتعليم، قضايا الهدم، هدم البيوت والرخص وكل هذه الأمور، لكن أعلنت الحرب علينا هذه الحكومة، يجب إسقاطها.
1: شكرا.
0: وإحنا موحدين، وإذا بنطلع نصوت نعم رايح نسقطها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ثابت أبو راس على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. شكرا.
0: شكرا شكرا لك.
1: نرجع لك أستاذ سامر علي الأستاذ المحامي. وإحنا داخلين على الأستوديو كمان قلت إنه قانون كمانتس هو يعني موجه بالأساس كان لأبناء الطائفة المعروفية وتحديدا المجتمع العربي، لماذا؟ هو مش قانون اللي جاي
3: بشكل واضح.
1: مش قانون اللي جاي ينظم قضية البناء في كل أنحاء الدولة في كل أرجاء هذه البلاد.
3: بقولها بشكل واضح، قانون التخطيط والبناء والهدم في القرى العربية كان قبل كمانتس وبعد كمانتس. إلا المعضلة الوحيدة كانت في المؤسسات التخطيط والبناء وفي المؤسسات دولة إسرائيل هي عدم استطاعة أو فشل صارم لهذه المؤسسات الهدم في القرى الدرزية، فجاءوا بجعبة قانون كامينتس هي زيادة الخناق الاقتصادي بموجب هذا القانون وتبديل المحكمة برئيس اللجنة. أي أن رئيس اللجنة يستطيع اليوم إلقاء غرامة مالية كبيرة جدا أكثر من المحكمة ودون أي استئنافات على هذا الموضوع. عمليا هذا القانون سنة فقط للطائفة الدرزية لأنه الهدم كان في القرى العربية ويبقى في القرى العربية وحتى اليوم لا يستطيعون الهدم في القرى الدرزية، وقلتها عدة مرات وقلتها بشكل
1: ليش
3: واضح.
1: ليش بقدروا يهدموا في القرى الدرزية؟ من أي منطلق؟
3: من منطلق أنه نحن لا نسمح ولا بأي شكل من الأشكال أن يهدم بلوك واحد، لن نسمح ما دام نحن نبني على أرضنا الذي ورثناها وهي بملكيتنا الخاصة. نحن لا نعتدي على أرض حكومة ولا نأخذ أرض، لكن عندما نبني بأرضنا تحت الشح
1: باقي الطوائف تقدر تتعلم منكم؟
3: بتأمل أنه تتعلم منها.
1: شو نصائحك لهم؟
3: نصائحي أولا يجب أن يكون تكاتف، عندما يهدم بيت تهدم قرية، عندما تهدم غرفة يهدم بيت. إذا لم يكن تكاتف زي ما كان تكاتف في يركا في محاولة هدم بيت في يركا كان تكاتف كبير، ويمكن بلوك واحد أما أعيد بناءه في نفس اليوم ولم يعد أحد. أما في نهاية الأمر بدي أقول قانون كامينتس سنة فقط للطائفة الدرزية، وبعد سنه وبعد دخول بنغفير، أنت تذكر أخي أبو تامر أن قال بنغفير أنا أريد مفتش عام للشرطة حتى يدخلني إلى القرى الدرزية.
1: لم يجد
3: ولم يجد وسيفشل ولم يجد أبدا.
1: أستاذ نبيل، طبعا إحنا بنحكي عن قضايا كثيرة منها في الأسبوع الأخير طبعا تحدثنا عنه موسعا من خلال برامجنا، قضية نقل إدارة المدارس اللي هو مقترح اليوم للسلطة المحلية، نعمة أو نقمة؟
2: ما بقدر أنا اليوم أحكي عنه نعمة أم نقمة، وإنما أنا باعتقادي إنه قرار وزارة المالية كان في هذه الفترة خاطئ. أنا ضد ذلك حقيقة، لأنه أعتقد أنه بلداتنا العربية، مجالسنا العربية، بلداتنا العربية ما عندها هاي الجهوزية اليوم لاستيعاب هذا، وأنا أستبعد ذلك أن يحدث في خاصة في السنوات القريبة لأنه إحنا غير مهيئين.
1: من أي ناحية؟ اليوم مش مجلس جد بيعرف جد أكثر من غيره، مش أهل مكة أدرى بشعابها،
2: وإحنا الإدارات التربوية اليوم بانسجام مع أقسام التربية مع إدارات المجالس طبعا نعمل بانسجام، ولكن أنا أعتقد أنه غير الأرض غير خصبة غير مهيئة لاستيعاب إدارات لاستيعاب المؤسسات التربوية وإدارتها بديلا عن وزارة التربية الآن.
1: ليش؟
2: اليوم بلداتنا العربية منشغلة أكثر في قضية التخطيط والبناء كما ذكر. على فكرة هناك هموم أخرى، هون احنا بدنا بنية تحتية قوية، بدنا برضو كمان جهوزية تامة، اما مرة واحدة ننتقل الى المجالس المحلية ناهيك انا في رأيي
1: انت دعوتك تعالوا ننتقل تدريجيا.
2: لا حتى في الآونة في السنوات العشر في المستقبل القريب لا هناك صعوبة حقيقة. إذا يعني حطيتها في ميزان السلبيات أو الإيجابيات، سلبياتها أكثر من إيجابياتها. نعم نعم، إحنا بنعرف اليوم في عند المؤسسات التربوية والقيادات التربوية في عنا نوع من أنواع المرونة، في عنا اليوم مشاريع، في عنا ميزانيات، اليوم في مشاريع تدخل الوسط العربي المجتمع العربي مثل البرنامج الجديد 720 أو الصفوف الذكية أو تخنيت أو برامج الهايتك. هذه مشاريع غنية اليوم، ومن هنا أناشد يعني جميع المديرين جميع القيادات التربوية أن يقدموا لمثل هذه المشاريع وهذه الميزانيات، فهي متاحة، الأمر يتعلق فينا. ولكن لا أرى اليوم أنه في الوضع الأمثل أن تبقى المدارس والمؤسسات التربوية تحت وزارة التربية، لذلك هي وزارة مختصة في ذلك. هناك النقد،
1: أعطي الخبز لخبازه يعني؟
2: أنا حسب رأيي إحنا غير جاهزين، لأنه أخرى مرة مجالسنا العربية وبلداتنا العربية مشغولة في أمور اللي هي مصيرية. نتحدث مع الأستاذ سامر عن قضية أهم البناء والمسكن وإلى آخره.
1: طيب بعض الإعلانات ونعود من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة.
4: الجمعة على قناة مكان،
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. بعض النصائح ربما أستاذ سامر علي للناس اللي تبني، للناس اللي بنت، للناس اللي استعجلت، للناس اللي يعني تجاوزت القانون، للناس اللي مضطرة تبني لأنه ما فيش عندها، هي بدها تبني على بيوتها على أرضها وما فيش عندها إمكانية أخرى.
3: طبعا أنا كمحامي يعني أجيد أن أقول أن لا يجب أن نخل بالقانون أو نخالف القانون، ويجب أن نحاول شتى الطرق لإيجاد خرائط مفصلة وتقديم استئنافات حتى نعجل بهذا الموضوع. أنا أعي أن هذا الموضوع هو موضوع مكلف في استئنافات بهذا الصدد، لكن في ظل الوضع الحالي، في ظل قانون كامينتس الذي لم يتيح أي فرصة ثانية اليوم للمواطن، يجب التعامل معه بهذه الطريقة طبعا، والتعامل بشكل سياسي. يجب أن يكون كادر أعضاء كنيسة في البرلمان الإسرائيلي يقاوم هذا القانون، وهذا القانون يعني قانون الغرامات التي تلقى بموجب هذا القانون هي تلقى بموجب أنظمة يسنها الوزير. فلذلك أي قرار حكومي قد ينهي، أو أي قرار وزير، أو أي قرار بالبرلمان قد ينهي هذه الغرامات، طبعا بالتزامن مع التخطيط القانوني وبالتزامن مع البناء القانوني. لكن اليوم هنالك أناس الذين سقطوا تحت هذا الكاهل، الذين يعني فشلوا بوجود حل.
1: شفنا في طمرة بعد سنوات طويلة جدا، بعد 20-30 سنة عم برجعوا وبوزعوا أوامر.
3: يعني هذه يعني القضية بطمرة ظاهر أنه كان في غاد قرار حكم قبل عشرات السنين، اليوم وإحنا على أبواب الانتخابات يتذكرها بن غفير ويقول يعني عندي مشروع ضخم انتخابي كبير هد البيوت العربية. يعني عمليا هذا هو الموضوع. لذلك أنا أعود وأكرر التكاتف والعمل الجماهيري بجميع الأواسط العربية والرؤساء المجالس العربية والدرزية سوية، وجميع أعضاء الكنيسة العرب دروز إسلام ومسيحية يجب أن يتكاتفوا بهذا الموضوع. قانون كامينتس لا يفرق بين درزي أو مسلم أو مسيحي أبدا. صحيح. فلذلك يجب أن يكون تكاتف كامل جدا، وهنالك أعضاء كنيسة يهود يوافقون معنا بهذا الموضوع ويدعمون، لكن يجب أن يكون تكاتف في هذا الصدد، لأن هذا القانون إذا بقي لا نستطيع توسيع الخرائط. وأنت تعرف أخي نادر، يعني أنا قدمت التماس لإقامة القرية الدرزية، وصلنا لوضع أن جميع الخرائط الهيكلية بجميع القرى الدرزية موجودة بسبات عميق. فقدمت الالتماس يعني في قرار حكومي من سنة 2002 من شان نفعل هذا القرار بقرار من محكمة العدل العليا لإقامة هذه القرار من شان نحل الضائقة أو الخناق السكني للجنود المسرحين للمواطنين في البلدان الدرزية.
1: أستاذ نبيل، في قضية تؤرقنا هي قضية الدراجات الكهربائية. كم طالب عندك وصلوا في الدراجة على المدرسة؟
2: طلع حاولنا في السنوات الأولى أن نمنع ذلك، فالطلاب صاروا يعني لكي بدائل يخبوها عند الجيران وإلى آخره.
1: أنا أصارحك،
2: أنا نبيل
1: أصارحك بشغلة صغيرة.
2: تفضل.
1: أنا بسوق من حيفا لباقة الغربية، بهكلش الهم، بفوت على داخل شوارع باقة الغربية، بطلع على جد، بروح على زيمر، بهكل الهم في داخل القرى، عم بهكل الهم أكثر من الهم خارجها. لماذا؟
2: أنا نبيل يعني ليس نبيل المدير، وإن أنا نبيل الذي ينتمي إلى هذا المجتمع. كتبت الكثير من المقالات، هي حقيقة آفة. هي يعني أنا متى يستوعب الأهل خطورتها؟ كل يوم في عندي في المدرسة، كل أسبوع في عندي طالب اللي هو مصاب حقيقة. كديش فقدنا من أبنائنا؟
1: طبعا.
2: متى فقدنا في بلدنا قبل شهر ونيف يعني قليل شاب فتى في عمر الزهر حقيقة. سؤال متى نستوعب ذلك؟ وانت بتعرف يعني خطورتها أيضا، وهي غير قانونية لدون سن 16. طبعا. يعني التوعية تكون في المدارس حقيقة، لا نكف عن ذلك، ولكن أين دور الأهل؟ أين دور الأهل؟ يعني تسألني إحدى الأمهات مرة مسموح بنتي تيجي على التراكتورون إلى المدرسة.
1: أنا بشوف الأهالي يعني تحت ضغط شديد من قبل الأولاد، الكل بده يشتري دراجات كهربائية.
2: وطلع أبناؤنا
1: أحيانا بصير كمان
2: أبناؤنا هم أمانة. السلطة الوالدية يجب أن تكون بالإقناع أو غير الإقناع. السلطة
1: يعني ابنك لما بيجي 4-5 مرات 6 مرات بطلب منك، بترجاك، بتوصل إليك، هاي بدها تحقق لي كل أحلام الدراجة، بتشتروش إياها؟
2: لا بشتروش إياها، لأنه أنا بعرف أنه هي أداة موت. هي أداة موت حقيقة على الشارع. أنت قلت نصادف إحنا صباح مساء، كيف يسوق أولادنا اليوم؟ فيش، ما في عندنا هاي تربية السياقة. نهيك إنها يعني غير قانوني دون سن 16
3: طبعا، ولا لا؟ هي قضية الدراجات يعني
2: هي قضية مجتمع
3: اليوم، وصلت المجتمع العربي وأيضا ليس مهيئ إلى يعني هاي الدراجة. هي
1: ظاهر فيش شيء وصلنا
3: إلى مهيئين، فيش شيء مهيئين، دائما نتفاجأ فيها هاي الأمور. يعني الدراجة الهوائية، الدراجة الكهربائية قد تصل إلى 45 كيلومتر بالساعة، وهذا عمليا بده ترخيص قانوني. أنا أعرف اليوم أن هنالك تشريع معين للحد من هذه الحاله، اللي
2: هناك قوانين واضحه وسامر،
3: بس عندنا بالمجتمع العربي يعني لما انت بالبلد، انا بمرق كمان بالبلد احيانا وبشوف 10 دراجات هواء كهربائيه، حتى ما في حوذي، حتى ما في حوذي. يعني هذا الموضوع، هذا يجب، انا بوافق معك، يجب الوالدين ان ياخذوا زمام الامور. هذا الموضوع جدا خطير، وانا يعني
1: تسلموش، ترفعوش ايديكم امام اولادكم لما بيضغطوا عليكم.
2: دائما في اصابات. لا اليوم يعني اقول لك هي بشكل متزايد، رغم الالم، رغم هذه الحوادث المؤلمه، اقول لك انت كرجل قانون، هي غير قانونيه في حتى جيل السادس عشرة حقيقه بقول لك. فلذلك يعني ما
3: يعني اليوم أولاد 8 سنين و9 سنين عم بسوق،
2: حتى أقل فيها. حتى والله أرى يعني أولاد 6 سنين 7 سنين على تراكتورونات يسكون دون حذر وإلى آخره. طبعا
1: سؤال في المهنة، من هو المحامي الجيد؟
3: المحامي الجيد هو المحامي الذي يؤمن برسالته كمحامي. أولا هو يجب أن يؤمن بالرسالة التي هو يقوم بها كمحامي،
1: حتى في ظل هذه الأعداد الهائلة من المحامين الجدد،
3: حتى بظل يعني أنا بقول
1: في شغل على فكرة المحامين الجداد
3: دائما دائما في شغل، وشغل كثير عمليا. هذه الحكومة وتصرفها وأعمالها،
1: أنت مركز على الحكومة، أنا شايفك كثير،
3: لأنه الوضع الحكومي اليوم يعني أنا مش ضد الحزب الحاكم، حزب الليكود، لكن هنالك الأحزاب المتدينة التي تعيش على حسابنا، حتى على حساب العربي. أنا بس أدفع ضريبة، أنا بمول المتدينين
1: طبعا.
3: ووجود هؤلاء يعني الوزراء مثل سموتريتش وبنغفير بحكومة من هذا النوع، هذه يعني عمليا أول مرة بتاريخ دولة إسرائيل تصل حكومة تكمل 4 سنوات
1: كاملة بالتمام والكمال،
3: بالتمام والكمال،
2: كأنه الدهر.
1: نسألك عن المحامي الجيد، نسألك عن الطالب الجيد، وربما عن المعلم الجيد، خاصة اليوم في كثير متغيرات تدخل إلى عالم المدرسة والتربية والتعليم والأهالي وما إلى ذلك، الشبكات الاجتماعية، التكنولوجيا، اليوم عم تتغير العملية التربوية، عم تتغير يعني بصورة حثيثة جدا.
2: أنا دائما يعني أعرف المعلم الجيد هو المعلم الإنسان، هو المعلم المنتمي، هو المعلم المسؤول، هو المعلم المتجدد، خاصة في ظل التجديدات اللي احنا منشوفها في عصر الابتكار والحداثة. وأنا أقول لك أبو فادي، لما كنت معلم معلمين محاضر في استكمالات المعلمين، كنت دائما أقول بقول للمعلمين زملائي وزميلاتي في المدرسة إنه المعلم الجيد هو الذي يستطيع أن ينظر في وجه الطالب بعد 10 سنوات من إنهائه، إنه أنا علمتك، إنه أنا كنت مخلص، إنه أنا أثرت فيك.
1: هاي الرسالة اللي بيحكي عنها سامة.
2: طبعاً طبعاً، هذا هاي قضية التأثير الموجود لدى المعلم. المعلم هو الذي يصيغ.
1: طب أنت مدير مدرسة. قديش في عنا من هؤلاء اليوم؟ يعني هذا بخلينا نسأل كمان. تعرف أنت أنا بعثت لك قبل شوي رسالة، راحين نحكي، مش راحين نحكي الآن، لكن في الشطر الثاني من البرنامج راحين نحكي مع الدكتورة هديل كيال حول هذا الموضوع. إحنا شايفين إنه في كثير من أولادنا اليوم تنش يصيروا معلمين رغم الفائض في الخريجين اللي مش ملاقين شغل.
2: أولا نعم، أولادنا اليوم، طلابنا بيقرأوا الصورة. اليوم في عنا كثافة في المعلمين، ومعظمهم يعني باطلين عن العمل، لا يعملون في سلك التربية والتعليم.
1: زي الأطباء.
2: ناهيك عن التحديات، ناهيك عن برضو الأجور. أجر المعلم اليوم هو أجر غير مغري.
1: ليش؟
2: غير مغري.
1: 20 ألف شيكل مش كافي لأستاذ مدرسي؟
2: 20 ألف وانت مدير مدرسي بوصل هنش؟ لا عن جد أنا بحكي لك، نعم الأجور اليوم هي غير مشجعة. ناهيك برضو اليوم، على فكرة اليوم المعلمين العرب، إحنا بنحكي عن معلمينا، في عندنا معلمين أكفاء وهم كثر. معظم معلمين هم أكفاء حقيقة، هم متجددون وهم يملؤون. على فكرة
1: اليوم تتكلم عن الرأي الأول ولا المعلمين الموجودين كمان اليوم؟
2: في بعض المدارس في المجتمع العبري، 40% من غرفة المعلمين هم معلمين عرب، وهم أكفاء، وهم يعني أس هذه المدارس، هم اللبنات، وهم يشغلون.
1: ممكن يكون هذا الحل الفائض عند المعلمين العرب أن يروح يشتغل في مدارس يهودية مثلا؟
2: هو حل باعتقادي عيني. نعم باعتقادي نعم، ولكن هذا يعني والجهاز العربي لا يستطيع أن يستوعب آلاف. وأنا أستغرب أنه لليوم يعني في إعداد الأكاديميات ما زالت تعد المعلمين. يجب أن ننظر، أنا تحدث في بداية حديثي عن التوجيه المهني.
1: شو لازم نعمل الآن؟ مش لازم نعد؟
2: أن تكون رؤية مستقبلية، ماذا ينقص مجتمعنا؟ ما هي الأشياء اللي يجب
1: تخصصات؟
3: هذا هو ما يسمى التبويب. يعني في برامج بأوروبا هي تبويب الناس،
2: توجيه،
3: تبويب، كلاسيفيكيشن.
2: أوكي.
3: يعني في يعني هذا الموضوع أنا قرأت عنه في أوروبا.
1: طبعاً تصنيف.
3: تصنيف.
2: تصنيف.
3: تبويب تصنيف. بيجي بقول لكل الأكاديميين الموجودين اللي مش عم بيشتغلوا بيفوتوا على برنامج معين، وبتقوم الدولة بتحطهم بالمحلات اللي لازم يكونوا حتى بالقطاع العام يعني. إحنا ما في عنا هذا الموضوع، يعني إحنا كل واحد بدور يدور على شغل.
1: طبعاً. عشان فيش عنا وقت كافي، خلينا نحكي عن قضية رمبم بعد شوي، رحين نطرحها على الهواء. لكن قضية رمبم الأخيرة، قضية الكوادر الطبية العربية، ولدينا والحمد لله عدد كبير جدا من الأطباء العرب في مختلف التخصصات، وأيضا من الكوادر الطبية مش بس الأطباء.
2: يعني
1: وإحنا فخورين فيهم.
2: ارفعوا رؤوسكم عالي، أطبائنا، الممرضين، جميع الذين يعملون
1: كل التخصصات.
2: التخصصات يعني كم نسعد. بالعكس، إحنا ربينا أولادنا على الفضيلة، على الأخلاق المحمودة، وعلى احترام الآخر، وهم هكذا، هم هكذا، هم رافعين رؤوسهم. اليوم انظر إلى
1: لكن في خوف، في خوف من العنصرية.
3: عنصرية موجودة بشكل واضح جدا طبعاً. يعني أنا بحكي لك يعني هذا الموضوع اللي هو برمبم، يعني موضوع مؤسف جدا. أنا شفته حتى اتصلوا فيه من المستشفى بهذا الصدد. أنا بحكي لك يعني موضوع أكتر، كان في موضوع قبل 4 أشهر، ضابط كبير اللي إجا قال لإنسان ثاني قيم سيارتك مغاد، ونهال عليه بين عنصريات الكاملة، ويعني نشر الموضوع بكل وسائل الإعلام. بس اللي صار برمبم يعني حتى المجتمع، يعني صار بعدين تأسف من، أنا بعرف أنه أحد الصحفيين تأسف على هذا الموضوع بعد ما فحصت الأمور وتبين أنه الأمور كانت كاذبة. يعني كمية البيانات، يعني أنا يعني أشك أن هذا أيضا موضوع، لأنه بس على أبواب الانتخابات بدت الأمور. بس الأطباء العرب 75% من أهالي دولة إسرائيل يهود وعربا يتداوون على يد أطباء عرب. فهذا العمل اللي قام تحدث فيه هذا الإنسان هو، يعني أنا بقول عنه باللغة العامية، عيب جدا اللي عمله.
2: بعدين دائما احنا غير انه
1: بدك كان دور المجلس بقى.
2: نعم
1: دور المجلس في دعم العمليه التربويه السلطه المحليه
2: بشكل خاص ام بشكل عام؟
1: لا بشكل عام.
2: انا بشكل عام يعني اتوقع من المجالس ان تدعم المؤسسات التربوية لأنها شريكة أيضا في بناء الإنسان. يجب أن توظف جميع الموارد جميع الإمكانات من أجل مدارسنا حقيقة وينقصنا
1: يعني لو رجعناك لأيام الجامعة العبرية وقلنا لك شو بدك تخصص بعد بسنة سنتين
2: لاخترت أن أكون معلما
1: كمان مرة.
2: أي نعم.
1: رغم كل ما في المهنة
2: لاخترت يعني
1: كمان
2: لأن أكون
1: شيء؟
2: معلما ومربيا ولد.
3: أنا لا اخترت أكون محامي. أنا أؤمن أنه أنت بديت سألتني ونقلنا على موضوع ثاني. المحاماه
1: تقدر تدمج الموضوعين.
3: المحاماه هي رساله وانا اقول بمعنى صار لي 28 سنه بقول انه انا افضل حالي عندي لما بيجي لعندي زبون وبقول له الحقيقه القانونيه وهو بقرر يضل عندي حتى لو انا بقول له انه الحقيقه صعبه لإلك لانه الرساله تبعتي بتقول انه المحامي يجب ان يقول الحقيقه قبل ان يدافع عن موكله.
2: بالضبط. يعني اقول لك اليوم متى تشعر في لذة هذه؟ حينما تحقق إنجازات، حينما تغير في صياغة شخصية الخريج. يعني كم أنا سعيد حينما ألتقي في هذا الطبيب أو هذا النجار الذي علمته قبل سنوات، أفتخر وأعتز به حقيقة إنه أنا صنعت كنت شريك في صناعة طيب. هذا الإنسان.
1: يبدو الوقت كان الوقت ممتع لذلك أدركنا سريعا جدا انتهت الساعة. شكرا جزيلا لكما الأستاذ المربي نبيل وتد مدير مدرسة الأجيال الإعدادية في جد. نرجو لكم عاما تعليميا موفقا وبالنجاح والتوفيق لك ولجميع الكوادر اللي معك ولطلابك. الأستاذ المحامي سامر علي نائب رئيس نقابة المحامين في لواء حيفا، شكرا جزيلا على حضوركما إلى استوديو برنامج على الأجندة وبالتوفيق والنجاح للجميع.
2: شكرا لك.
1: شكرا
2: مشاهدينا.
1: فاتن حداد براني، جسلين محميد بريغي، لنهول ساوزن، أحمد عوسات، ومني نادر أبو تامر. أطيب التحيات. بعد قليل نعاود البث. سلامات.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
4: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.

0: كب القشر وعيد، خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: ديكولاين
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
5: ديكولاين.
7: عناوين الساعة من مكان: تصفية قيادية من وحدة بدر التابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، قطر تنفي أسرى طيارين إيرانيين، اعتراض مسيرة بعد اختراقها المجال الجوي الروماني، اعتقال محام بشبهة الاعتداء على زوجته في شمال البلاد، وأجواء ماطرة بدءا من ساعة الظهيرة. بعد قليل كل التفاصيل.
8: الأخبار.
7: السلام عليكم ورحمة الله. أعلن جيش الدفاع تصفية قيادية من وحدة بدر التابعة لحزب الله يدعى أبو حسن علاء، من خلال غارة نفذت أمس في قرية دير الزهران بجنوب لبنان. وقال الناطق العسكري إنه كان يعمل على تدبير اعتداءات ضد قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية، بما في ذلك إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه الجنود. وقد أعلن أمس عن تصفية قيادية من قوة رضوان يدعى علي سمير الحاج حسن في غارة أخرى نفذت في قرية أنصار، أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية يا العليمة. نفت قطر احتجاز 3 طيارين إيرانيين بعد إسقاط مقاتلتين قبل نصف عام في أجوائها. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية في الدوحة ماجد الأنصاري إنه عثر على رفات أحدهم، موضحا أن بلاده تواصلت مع طهران لتنسيق استلام رفاته دون استجابة من الطرف الإيراني. جاء ذلك بعد أن قال مسؤول في هيئة الأركان الإيرانية إن القوات القطرية ألقت القبض على 3 طيارين وهم على قيد الحياة، فيما لقي آخر مصرعه. أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلة تابعة لحلف الشمالي الأطلسي ناتو اعترضت أمس طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي لها أو مجالها الجوي قادمة من جهة الشرق، ويعد ذلك الحادث الرابع من نوعه في البلد منذ بدء العام الجاري. اعتقلت الشرطة محاميا في الأربعينيات من العمر من سكان شمالي البلاد للاشتباه فيه بكسر زجاج سيارة زوجته بمطرقة في روشبينا قبل بضعة أيام، وتمكنت الزوجة من الفرار دون أن تصاب بأذى. ومن المتوقع أن تنظر محكمة الصلح في نوفا جليل الناصرة اليوم في طلب الشرطة تمديد الاعتقال بفترة إضافية.
9: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
7: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها، وبدءا من ساعة الظهيرة يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد، ويحذر من حدوث السيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت والعرضة والنقب الشمالي، ويكون البحر المتوسط مائجا إلى عالي ارتفاع الموج. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: أهلا بحضراتكم في كل مكان. من جديد عدنا إلى برنامج على الأجندة. نحن مع الشطر الثاني من هذا البرنامج الذي خلاله سوف نتحدث عن موضوع الاستطلاعات والفرق بمقعد أو مقعدين في الاستطلاعات المختلفة. كيف تبدو هذه الاستطلاعات وهل هي تؤشر فعلا من الآن على ما يجري؟ ولماذا في كل يوم تجرى مثل هذه الاستطلاعات؟ سنتحدث أيضا عن تراجع مؤشرات التأهيل وارتفاع التسرب وترك مهنة التدريس. هذا الأمر الذي يضع مستقبل التعليم العربي أمام أزمة جودة واستقرار، وهذه بطبيعة الحال تتطلب العديد من الحلول العاجلة والقابلة للقياس. سنتحدث أيضا عن الحاجة المحلية التي من الممكن تحويلها إلى فكرة رائدة. كل ذلك من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة مع فاتن حداد طبراني، جسلين محميد إبريق، أحمد عويسات في الراديو المتلفز، إيلان هوتسهاوزن ما زال معنا عبر الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. ويسعدنا هنا أن نستضيف من خلال هذا البرنامج البروفيسور رياض إغبري، الباحث والمحاضر في جامعة بئر السبع. أهلا وسهلا بك بروفيسور رياض، ورئيس كلية الصيدلة سابقا. لنبدأ بما حدث في رامبام. أنا بتصور أن هذا الموضوع كمان بهمك كثير، لأنه حكينا في السابق ولا سيما بعد 7 أكتوبر عن التحولات التي صارت وحدثت بين المحاضرين أنفسهم عربا ويهودا. الشيء اللي كان مفهوم ضمنا قبل 7 أكتوبر لم يعد كذلك بعده.
1: بدون شك، بس خليني أبدأ باقتباس لجبران خليل جبران اللي بيقول: لا تصغي لما يقال لك، اصغي لما لا يقال لك. احنا كمجتمع العربي في الداخل منذ قيام الدولة، يعني في راس اليهودي المتوسط والمثقف والمتعلم بعرف انه العربي فيه له سقف معين لازم يكون فيه. ففجأة في نهضة سريعة نسبيا، مش شوي شوي تأقلم علينا، فشافوا انه المستشفيات طواقم طبية، الصيادلة 50%، رؤساء أقسام، بروفيسورات موجودين. فهاي القفزة إجت ممكن يعني مش مصوبينها. وفي هنا العنصرية والفاشية بنفس الوقت، يعني إذا نأخذ ناحية زمنية فالتقين كلهم مع بعض. إنه يعني مش فاضيين نشوفوا هذا الحكي. رئيس قسم الجراحة في رامبام أو رئيس أقسام الجراحة كلها عربي، رئيس أقسام الباطنية في سوروكا كمان عربي، وعندك سموتريش.
0: يعني مشكلة العرب إنه نجح أكثر من اللازم وأسرع من اللازم،
1: والطرف الثاني غير مهيئ لهذا الشيء.
0: أذكر بأنه بروفيسور ماجد الحاج كان يقول: بالتميز تكسر حاجز التمييز. لابد أن تتميز كعربي. هل المطلوب منك أنت كعربي في الجامعات المختلفة أنك تكون قياسا يعني بالمقارنة مع الطالب اليهودي تتميز عنه من أجل أنك تحظى بنفس الاهتمام؟
1: مش بس هيك، بدك تتعب أكثر. لأنه إذا كنت في نفس المستوى زيك زي المنافس لك اليهودي فهيت مجال، انسى أنه يخدوك أنت. وأنا كنت رئيس قسم وكنت رئيس كلية الصيدلة وكمان استوعبت وكنت في لجان اللي نساوي محاضرين جدد. إذا المنافس العربي بيكونش 10 درجات أعلى من المنافس اليهودي لم يقبل للجامعات اللي جامعة.
0: أما إذا كان بنفس المقاييس، مثله مثل المحاضر اليهودي، هو
1: إنسى.
0: الأفضلية هي للآخر.
1: طبعا. فعشان هيك احنا اليوم نشوف، بس هذا متعب لإلك عربي في البلاد، انك انت لازم تهتم اكثر، تجتهد اكثر، تتميز اكثر، وهي طاقات تديش بالاخر على حسابك. بالنسبة للعنصرية، انا بحكي عندما كنت رئيس كلية الصيدلي دعين محاضرين مشان يجي اتعرف عليهم. في محاضر اللي قال للسكرتيري: أنا لا أستطيع أن أجلس بالطرف الثاني للطاولة في المكتب.
0: هذا في الأكاديمية؟
1: في الجامعة. أنه المدير عربي بالطرف الثاني. فهذا اللي بنشوفه احنا في رامبام وبنشوفه كمان في محلات ثانية. إذا كان وين ما بدك، يعني إذا اللغة صارت تخوف أنك تحكي عربي.
0: لكن احنا من خلال الأسبوع الماضي من خلال حديثنا مع العديد من الأطباء العرب اللي بيشتغلوا في مختلف المؤسسات وبيدركوا تماما ما هي يعني أهمية وما هو جوهر عملهم، دائما كان يقول في نهاية المطاف ما بصح إلا الصحيح. أنت لأنك أنت صاحب الكفاءة والجدارة فأنت بتفوت على هذا المجال.
1: طلع احنا بنحكي اليوم على
0: كفاءات حتى في كسر الانماط انا بحكي، يعني عندما لما بده يتعالج عندك مريض يهودي وربما من حيث المبدا كان يرفض انه يعالجه طبيب عربي، لما بشوف انه الحقيقه ما فيش غير طبيب عربي يعالجه فهو يخضع لذلك.
1: ابو فادي في يعني استبيانات اوليه بتورجي انه قرابه 75% من المرضى اليهود بدهمش طبيب عربي لاسباب مختلفه،
0: معطيات مفحوصه
1: اوليه. عشان هيك احنا رح نوسعها لكل المستشفيات، لانه ما بكفي في منطقه معينه مستشفى معين لانه الجمهور يختلف
0: من محل لمحل كمان.
1: اوكي، اذا احنا بناخذ كمان في امريكا تجارب في دول ثانيه، الاقليات اللي وصلت لهي الدرجه من التميز وخاصه في موضوع الطب، لانه مشان تكون طب هذا حلم لكل ام ولكل
0: بعده لحد الان على فكره
1: بتصور
0: وعم بتغير مع مرور الزمن.
1: بس اسا كون انه فينا قرابه 5000 طبيب عاطل عن العمل، 5000 تقريبا. اسا فينا كمان حوالي 12000 طالب طب بتعلموا عربي
0: في الخارج
1: 100%. طيب هل تتفق ممكن تسبب لتراجع؟
0: هل تتفق مع الطرح اللي ادلى به هنا البروفيسور بشار بشارات عندما قال اذا بدكم تتعلموا طب تتعلموا، تتعلموش في خارج البلاد تعلموا هون، اذا ما تعلمتوش هون تعلمتوا في خارج البلاد ممكن تواجهوا مشكله كبيره في العمل.
1: بس اليوم بلش كمان شروط القبول اصعب واصعب لانك تنقبل في البلاد، يعني احنا بنحكي تقريبا 9% فقط من طلاب الطب في البلاد هم عرب، ما عندنا احنا 20% على فكره كمان اللي عندهم
0: السيكومتري،
1: اللي عندهم البسيكومتري أهلهم يسجلوا للطب في الوسط العربي، يعني معدل تاهن هو أعلى من المسجلين اليهود. يعني إذا بتأخذ المعدل البسيكومتري
0: ما هو مش العرب. بس ما هي مركبات الدخول للجامعات مش بس البسيكومتري وعلامات، في كمان مقابلة شخصية.
1: بدك أحكي لك قصة اللي هي مش معقولة بتركبش ولا مخ واحد عاقل. في طالبة بدوية من النقب اللي جابت 700 وكذا في البسيكومتري وعندها كل شروط التسجيل للطب، فأول محطة اللي هي الامتحان المحوسب يا سيدي كانت تكون قبل الحاسوب كذا ساعات وبدك تجاوب على أسئلة تجربة حياتية وإشي. واحد من الأسئلة لإلها إنه انطيني مثل لحالي اللي انت كنت تديري مجموعة من العمال أو مسؤولة عنهم أن تطيهم ملاحظات كيف تقبلوا الملاحظات منك كيف حليت المشكلة. إسا البنت ما نجحتش في المحوسب ورفض وإجت لعندي بتقول لي أنا بدي أسألك سؤال، أنا الوحيدين المسؤولة عنهم في طول حياتي من يوم من ولدت اوكي اللي هن 3 معزات حد البيت في واد في قرية غير مطرف بيها، مين اللي كتب هذا
0: الامتحان؟
1: ليه هل ما فكرش انه في ناس اللي مش ممكن حتى لو بدي اروح اشتغل لو بدي اروح بسمحوا ليش اهلي ان العادات والتقاليد
0: انت تقصد انه الامتحان بخدش بعين الاعتبار الفجوات الثقافيه
1: اوكي بس هون الرفض لإلها اللي رفضها الحاسوب. انا كنت بفضل انه يقابلوها 2 من لجنة القبول بني آدمين ويسمعوا قصتها يسمعوا اذا مش ملائمة مش ملائمة، اما الحاسوب يسألها اشياء اللي هي مش موجودة في حياتها
0: وبالتالي ضروري للعنصر البشري، ضروري لوجود عنصر البشري. بنرجع لهذا الموضوع لرمبم ولقضايا اخرى.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجندة.
0: على الأجندة سنتحدث عن فرق المقعد والمقعدين بين الاستطلاعات المختلفة، ربما تبدو صغيرة لكن قد تكشف أثر العين والترجيح والمترددين طريقة تحويل نسب إلى مقاعد انتخابية. حول ذلك انضم إلينا رئيس معهد أفكار للأبحاث دكتور هشام جبران، أهلا وسهلا بك دكتور.
3: صباح الخير نادر لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: عم نشوف يعني في الأيام الأخيرة يوميا استطلاعات يوميا، لأي درجة مهم أنه كل يوم يفحص الآن قبل 70-80 يوم من الانتخابات يعني ما يجري بين الناس؟
3: طبعا هذه الاستطلاعات من جهات مختلفة وتتضارب في بعض الأحيان الاستطلاعات، والاستطلاعات بتكون طبعا مطلوبة من جهات معينة، فلذلك احنا بنشوف في كثرة الاستطلاعات هو اللي بيخليكش تشوف الصورة كاملة، فلذلك انا اعتقد أن وجود استطلاعات هو أمر جيد، ولكن يجب النظر إلى الاستطلاعات ككل بشكل عام، والنظر إلى التوجه العام وليس في استطلاع محدد هذا أو ذاك بفرق مقعد أو مقعد ونص كيف بيحكوا مرات، اللي هي كمان تقع في نسبة الخطأ. فلذلك على الجمهور أن يكون واعي لهي الشغلة، لأنه أنا أعتقد أن الاستطلاعات هي أداة عمل للسياسيين للصحفيين وإلى آخره، وليس التنصيب مقاعد ورؤساء وإلى آخره.
0: بتعرف عم نطلع على مثلا، أعطيك على سبيل المثال، نطلع على تلفزيون 11 12 و13 النسب متقاربة جدا، 14 بسبب ربما انتمائه لنهج معين بيشوفه يتحدث بشكل مختلف تماما. بداية هذا التقارب بين 11 12 و13 هل يدل على اتجاه سيبقى؟
3: يدل على ثبات معين إذا بدك تدقق في تشخيص هذه الحالة. والثبات فعلا إذا أنت بتقوم باستطلاع وجهة أخرى وجهة ثالثة ورابعة بوصلوا لنفس النتيجة، هذا يدل على ثبات معين في الرأي العام الإسرائيلي عامة. طبعا في واحد عروس 14 اللي بيقولوا له هو بيجيب نتائج تختلف تماما من الأول للآخر، يعني منذ بدء الاستطلاعات في هاي المعركة الانتخابية هو عم بعطي أكثر اليمين مما أنه بعطي اليسار كيف حساب عم تصير الاستطلاعات. ولكن إذا أنت بتوازن بين ثلاث استطلاعات وبين استطلاع واحد، من الأرجح أن يكون الاتجاه أكثر يميل إلى الثلاث استطلاعات من استطلاع واحد.
0: نعم. طيب تاني أسألك عن المجتمع العربي، لأي درجة المجتمع العربي يستطلع بدقة؟ يعني هل الاستطلاعات اللي احنا منشوفها في كل ما يتعلق باتجاه التصويت في المجتمع العربي هي كمان استطلاعات دقيقة بموجب نفس العينة اللي ترعى أيضا في المجتمع اليهودي؟
3: أكيد في استطلاعات في المجتمع العربي دقيقة، وأذكر منها استطلاع مبادرات إبراهيم اللي استطلع 900 شخص عربي. ممكن مراجعة هذا الاستطلاع ومعهد أفكار اللي قام بهذا الاستطلاع، هذا مع يعني استطلاع كبير جدا. ولكن يجب الحذر من الاستطلاعات الأخرى اللي هي عم تأخذ عينات قليلة جدا من المجتمع العربي، لأنها هي تعتبر جزء من العينة الكاملة في المجتمع الإسرائيلي، فبأخذوا تقريبا 100 أو 200 شخص وبسألوهم عن أنماط التصويت تبعهم. فهذه الاستطلاعات حسب رأيي غير دقيقة، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار كل شرائح المجتمع العربي. ونحن نعلم أستاذ نادر أن المجتمع العربي له تركيبة جدا جدا متنوعة، ويجب الوصول إلى كل شرائح المجتمع العربي واستطلاعه، ونسأل المجتمع الشباب، مجتمع الكبار بالعمر، مجتمع اللي ساكنين في النقب، مجتمع اللي ساكنين في عدة محلات. فلذلك حتى أنت تقدر تبني عينة فعلا تمثل كل شرائح المجتمع يجب، يعني هذا إشي بسيط، يعني طالب سنة أولى في الإحصاء بيعرفها، لازم تكبر العينة على الأقل 400 أو 500.
0: ماذا بالنسبة لنسبة الخطأ؟ احنا بنشوف انه حوالي 4-4.5% هي عادة نسبة خطأ في الانتخابات الجارية لدينا هنا في البلاد، ممكن تكون هاي النتيجة حاسمة.
3: نعم، انا اعتقد انه ما يحسم الانتخابات في اسرائيل في نهاية المطاف، طبعا في رح يكون في كثير سيناريوهات، وبعد ما تتقدم القوائم رح كمان الصورة شوي ممكن تتغير، اتوقع ذلك يعني. ولكن ما يحسم الانتخابات هو من الأحزاب التي تتأرجح حول نسبة الحسم، إن كان ذلك في أحزاب الصغير اللي عم تطلع إسه، هذول ممكن فعلا يا بيحرقوا أصوات يا بيطلعوا أصوات، وهون ممكن ترجح الكفة لهذا الطرف أو هناك. بالنسبة للخطأ، أنت تكلمت عن الخطأ أخ نادر، وهذا أمر مهم جدا يجب على الجمهور كمان يفهموه وكمان يعرفوه، لأنه في بعض الأحيان الخطأ الإحصائي من عينة 500 يتراوح بين 4-4.5، أوكي؟ فلذلك هاي 4-4.5 هي فعلا تتمثل في مقعد أو مقعدين كيف أنت حكيت في الحسابات. وأنا بدي أقول كمان شغلي حتى كل الناس، أنا أشاركها مع كل الناس والناس تعرفها، الاستطلاع لا يبنى لكي يأتي بنتائج للمقاعد، الاستطلاع يأتي بنتائج بنسب مئوية. في كل العالم بيحكوا عن نسب مئوية، ولكن هذه النسب المئوية شو بيعملوا؟ بترجموها لمقاعد. وكيف يترجمون ذلك إلى مقاعد؟ وفقا إلى نتائج انتخابات سابقة، يعني زمان اللي كانت آخر مرة. فهنا فعلا هوني يعني تأتي عدم الدقة، ونحن نشهد، وأنت تعرف الإعلام، أنه الإعلام أيضا يريد أن يخلق نوع من الدراما.
0: ومرات نسألك عن الدراما اللي جاري،
3: تسمع بقول لك هز أرضي في الاستطلاع،
0: زلزال، أيوة بالضبط،
3: ببين أنه مقعد أو مقعدين هذاك زايد عن هذاك وإلى آخره. نعم. فلذلك هاي الهزة الأرضية وقعت.
0: نعم. في تعرف في الاستوديو تواجد بروفيسور رياض غبرية، وهو اقترح علينا عشان نعمل قائمة مشتركة، بلكي نعمل قرعة. السؤال، هل ممكن كان مثلا على سبيل المثال في تشكيل القائمة المشتركة يبنى استطلاع رأي علمي من معهد جدي، وبالتالي تشكل القائمة المشتركة بناء على هذا الاستطلاع؟ هل مثلا هذه الأداة العلمية ممكن توفر في المستقبل على الأحزاب العربية كل موضوع التفاوض؟ اعملوا استطلاع، بناء على استطلاع خذوا نتائج وانتهى الموضوع.
3: عن اقتراح، انا بحيي الدكتور رياض، البروفيسور رياض، على هذه.
1: هلا فيك دكتور هشام،
3: كيف حالك؟
1: هلا فيك.
3: وانا اعتقد انه وجود استطلاع فعال علمي تحت اشراف اكاديميين وتحت اشراف لجنة اللي هي تحاول انه تعطي كل شرائح المجتمع انها تشارك بالاستطلاع، ومنادات المجتمع العربي ايضا في المشاركة. يعني الاستطلاع احنا بنقدر نعمل لك اياه مهني على الاخر، ولكن ايد واحدة ما بتزقف. ليش؟ لانه بدنا كمان الناس تتجاوب معنا، بدنا كمان الناس اللي بتتصله يعطي رأيه، ما بدنا اشي منه غير انه يعطيني رأيه. يعني كل واحد بتتصله وبوصل تلفونه يعني يتجاوب معنا ويعطي رأيه، مش انه كمان ندور على اخرى واحد على اخرى واحد. ولذلك اهم شيء في العين هو ان يكون العينة فيها معايير إحصائية صحيحة، وتكون أيضا والأهم أهم شيء أن تكون عشوائية، الاختيار يكون عشوائي.
0: ملاحظة بروفيسور رياض قبل أن نقول للأستاذ هشام يعطيك العافية.
1: دكتور هشام، أنا بشوف بنتائج الاستطلاعات أنه بحطوا بلد أو التجمع كانوا نازل لحاله لإسا، والمشتركة اللي هي جبهة والطيبة والموحدة، وهيك بنشوف إنه
0: صح هذا اللي بنشوفه بالتلفزيونات.
1: فهل هذا في مغزى، في هدف من وراء، خاصة من المستطلعين بالوسط اليهودي، إنه تهبيط العزائم، إنه يعني شوف يعني خمسة خمسة، إذا عملتوا ثلاثية وربعية بضلوا نفس الشيء.
3: صحيح. نحن في استطلاعاتنا لا نضع التجمع لوحده، هاي أولا. في استطلاعات المحطات التلفزة المختلفة الإسرائيلية بالأخص بتحط بلد. ليش؟ لأنه بتعرف بلد عشان يبينوا في حدا بده ينزل تحت نسبة الحسم غير
0: على التجمع
3: أحزاب أخرى، فبحطوا التجمع. التجمع مش نازل لحاله على ما يبدو، ولكن بيجي بقول لك أوكي إحنا بنمشي كيف كان سابقا، يعني كيف كان في الانتخابات الأخيرة. أنا توجهت لهم، طبعا إحنا بنعرفهم اللي بيعملوا الاستطلاعات وفي علاقات عمل بيناتنا، وتوجهت بهذا الصدد إليهم وقلت لهم أن التجمع مش نازل لوحده، يعني ولا لحد إسا إن شاء الله أنه ما ينزل حزب واحد لحاله، فلماذا كل هذا؟ كيف حكيت بروفيسور رياض؟ فعمليا الاعتبار يعني التعليل هو تعليل مش كتير منطقي، انه بيمشي بقول لك احنا هيك صار كان في الانتخابات الاخيره، طالما فيش توحيد احنا ما بنقدر نقول انه في توحيد.
0: نعم.
3: نحطهم مع بعض، ولكن اذا بتجمعهم يعني في امكانيه تجمعهم مع الاحزاب الاخرى اللي ممكن يتحدوا معها ستحصل على نتائج اخرى. أضف إلى ذلك إحنا في معهدنا كمان بنعمل سيناريوهات، عملنا عدة سيناريوهات،
0: تبنوا مجموعة من السيناريوهات،
3: يعني ثلاثية رباعية واحد إلى آخره. فهون عمليا أنت بتقدر أنت تحتوي هذه المشكلة وتعطيها فعلا عمق مهني اللي عن جد السياسيين يأخذوه بعين الاعتبار ويعتمدوه في اعتباراتهم السياسية.
0: شكرا، شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور هشام جبران على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة.
3: شكرا لكم، تحياتي،
0: إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: بروفيسور رياض انت اقترحت حتى قرعه لما الامور لم تتسهل على فكره. هل في شيء جديد سمعت شيء جديد الليله ممكن يكون؟

0: بالكفاءات وبالمناشير وبالستاتوسات بالوسائل.
1: يعني انت بتنتقد عمليا السياسيين اللي بيسارعوا للاعلام اللي بيطلعوا بسرعه وببلشوا
0: والمساعدين تاعينهم واللي حواليهم. احنا موجودين اسه في اصعب فتره من قيام منذ قيام الدوله بهاي الظروف وهذا الخطر الوجودي الموجود علينا، الخطر على شبابنا، الخطر على احفادنا. يعني احنا مرينا هاي الطريق بكل مصاعبها، اولادنا مروا الطريق بس احفادنا بعدهم في بدايه الطريق. احنا موجودين اليوم في الجامعات في المستشفيات شوفير الباص وين ما بدك تحت خطر وجودي. بنقعد بنسكر الباب على حالنا بنضلنا ليل نهار خلافات، هذا إشي طبيعي بين الأحزاب وهذا إشي تنافس بينهن إشي مثري. أنا مش ضد إنه بس مش بال يلا بث وانشر وعلى حساب. فلذلك إذا كان الهدف
1: شو الحل حسب اعتقادك اليوم؟ أنت شفت الوضع الموجود، دكتور أحمد طيب اقترح عليه المقعد الثاني والمقعد التاسع، الإشي كان غير مقبول عليهن، وبالتالي امبارح كان في اجتماع للجبهة واجتماع للتجمع، وفي كلا الاجتماعين طلع نداء لدكتور طيبي ادخل معنا إلى ثلاثية في نفس المقعدين ثاني وتاسع، ولأنه هذا هو القرار ويجب أن ننطلق الآن. أنت أين تجد الحلول في هذه المرحلة؟
0: برأيي أنه الحل الوحيد هو أنه يجتمع رؤساء الأحزاب كمان مرة مع لجنة الوفاق، كمان مرة مع رؤساء المجالس المحلية، وكمان مع رئيس مجلس المتابعة. بس الرؤوس سايتين 24 ساعة يطلعوا في قرار. أنا اقترحت يعملوا قرعة في بيطلع
1: تكون جدي في الاقتراح ولا كان
0: طبعا جدي في أول عشر.
1: أنا بتعرف لما أرسلت لي الاقتراح كنت أظن بأنك أنت تداعب الناس بالاقتراح، لأنه وكأنك تقول يعني خلص حلوها.
0: لا مش بس هيك، أنا الاقتراحي كان إنه من أول عشر مقاعد للجبهة يكون 4-3 للتجمع و3 للتغيير. كيف ترتيبهم يكون؟ لأنه أنا متأكد إذا إحنا كلاتنا منحط إيد بإيد ومنطلع كل واحد يطلع يصوت، الثلاثية ممكن نتصل 12-14 المقعد. فأول عشرة مشان ما نختلفش أنا أعمل قرعة، وأنا عملت تجربة عن طريق الشات جي بي تي وهاي، وتقريبا طلع نفس الترتيب هون وهناك. اثنين، التعديل شو أفرقت إذا هذا محل هذا أو هذا قبل هذا، لما إحنا هدفنا نصل ل 12-14
1: بس بنات أنت
0: تسعة هذا بصير فيش له أهمية.
1: أنت كإنسان منهج علمي من الطراز الأول، مش القرعة بتشعر أنها هي جزء من الخزعبلات؟
0: لا
1: ممكن تكون طريقة حل.
0: إذا كان الهدف هو أسماء
1: مش نحط الأمور كما توضع، نشوف الدكتور رياض البروفيسور رياض شو تأثيره شو حضوره شو قوته شو كذا، ونحطها كمعايير من أجل أنه نحدد وين لازم يكون.
0: إذا بنأخذ الثلاث أحزاب وبنشوف شو الاستراتيجية شو الهدف تاعهن في وصول الكنيسة وشو القضايا اللي بدي أعالجوها، هل في فرق بينهن؟ هل في فرق ولا في إجماع بين الثلاثية حتى الرباعية؟ يعني مع دكتور منصور
1: لا في هناك في فرق معين سياسي.
0: لا أنا بحكي من ناحية لإيش أنا بدي أروح على الكنيسة. نفس الهدف ونفس العمل وكلهم بتشوف.
1: تعال نحكي عن الثلاثية بعدين نحكي شوي عن الرباعية وعن سيجالوفيتش وما إلى ذلك، لكن الثلاثية فيش فرق في الأجندة السياسية
0: بالمرة. بقول لا هن رايحين يمثلونا احنا المجتمع، مش رايحين يمثلوا حالهم، مش رايحين يمثلوا الحزب تاعهم، فعشان هيك بدعونا ان احنا ننطيهن الدعم. اسا ال 50% اللي بيصوتوش لليوم هذول بدك تيجي تقولهن انا جاي ادافع عن مستقبل ابنك وحفيدك وبيتك اللي مهدد بالهدم. اسا هذا اذا الثلاثه نفس الهدف لإلهن، فشو افرقت معي مين يكون؟
1: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة، سنعود إلى هذا الموضوع لكن بعد الإعلان.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد

0: النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
2: على الأجندة على الهواء مباشرة. 22 شهر في عنا البريمرز تبع الموحدة، وهناك طبعا راح يصوتوا على موضوع انضمام سيغلوفيتش إلى الموحدة. بداية، شو رأيك بهذه الخطوة، وكيف ينظر إليه المواطن العربي الاعتيادي؟
3: إحنا إذا بدنا نحكم على شخص معين نحكم على العمل تاعه مش على الحكي تاعه. أول شيء يعني الموحدة إلها الحق الأساسي إنه هي تختار النهج اللي بدها إياه. والموحد من البداية دكتور بقيادة الدكتور منصور عباس قالوا هاي طريقنا ولهم الحق. بالنسبة لسيغلوفيتش أنا بعرفه يعني معرفة شخصية من خلال عضويتي في لجنة سيف اللي كانت لمحاربة العنف والإجرام بالوسط العربي. كنت في اللجنة المسؤولة عن تخطيط لبرامج تربوية في المدارس طبعا، فكان معنا بروفيسور راسم خمايسة كمان، فكان لي فرصة أنه قلت كما بني آدم اللي جاي بده يساعد أثبت في خلال الفترة القصيرة أنه نزل بالتجربة تاته بالطرق تاته الإجرام في الوسط العربي، ف انضمامه للموحدة أنا بفكر وبالنهاية لمصلحة المجتمع العربي. وأنا أبارك على هاي الخطوة وبتمنى أنه يتفقوا نهائيا لأنهم بعدهم في مداولات.
2: استمرار الصراع في داخل الأحزاب العربية هل حسب اعتقادك سيجر بعض الأصوات لأحزاب أخرى؟ يعني إذا كان هناك، أنا عارف إحنا شفنا في الديمقراطيين في عنا سمية بشير اللي هي مرشحة في المكان العاشر، بكرة البرايمرز تبع الليكود ممكن يكون كمان هناك شخصية عربية. هل ترى بأنه استمرار النزاع بين الأحزاب العربية على المقاعد ممكن يأخذ جزء من هذه الأصوات إلى هناك تحديدا؟
3: إذا هاي يعني أقل خلينا نسميها سوء، إنه إذا راح يصوت الديمقراطيين أو لا يتحزب من المركز أقل سوء من إنه الواحد ما يصوتش. مجرد ما إنك ما صوتش صوتك راح لليمين
2: حتى لو شو مكان يكون الخلافات هاي.
3: مهما كان ما صوتش اعتبر
2: انه حالة الاحباط اللي بشعر فيها لليمين. وحالة الاحباط اللي بشعر فيها بعض المواطنين
3: تقولين الاحباط
2: انتبهوا
3: 100% الاحباط. اذا انت بتصوتش انت رح ترجع نتنياهو بين كبير وسموتريش، وهذول كمان رح يرجعوا هاي المرة اقوى من يعني من ناحية العنصرية ومن ناحية الفاشية ومن ناحية اللي بده يعملوا فيه، وكمان الساحة اللي بدهم يفرغوا كل طاقاتهم هاي الجديدة والكبيرة بعد الدعم اذا اخذوه راح يكون على المجتمع العربي في الداخل، لانه خلصنا مع غزة، خلصنا مع لبنان، مع ايران، إسه بدهم يتفضلنا لسخنين، عرابي، أم الفحم والناصري، وباقي وكمان لطلاب الجامعات، للأطباء، لكل الأوساط أبناء مجتمعنا.
2: على الهواء مباشرة تعالت نحكي شوي عن البسيخومتري والتدريس. شبابنا بدهم يصيروا معلمين؟
3: طلع مهنة المعلم يعني مشان تبني مجتمع بدك بالأساس المعلم، مش الطبيب ولا المهندس، لأن هذول بيجوا منتوج للعملية التربوية والتعليمية. فهذا بناخذ إحنا يعني
2: شو رأيك نحكي من خلال استضافتنا لكمان شخصية في هذا المضمار. تنضم إلينا رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي دكتورة هدي الكيال. تحياتي دكتورة.
4: صباح الخير لك ولضيفك ولجمهورنا الرائع الذي عليه أن يكون قويا في مواجهة هذه الظروف.
2: نعم بروفيسور رياض، كنت أحكي عن المعلم وضرورة هذه الوظيفة.
3: صباح الخير دكتورة هديل.
4: صباح الخير.
3: في اذا بناخذ دول اللي يعني باليابان او في اوروبا في المانيا اذا بناخذ مثلا اجره المعلم ومكانته اعلى من بروفيسور في جامعه الأجر
2: هذا يرمز إلى أهمية وظيفته
3: احترامه يعني إذا بكون معلم مدرسة ابتدائية وبروفيسور بالجامعة المجتمع ماخذ احترام لهذا المعلم خاصة إذا بالروضات لأنه هذا بيبني الأسس للمجتمع. إن بالعكس إن كلبة المعايير وكمان ظروف العمل للمعلم
2: شوف كم ألف عاطل عن العمل
3: بالضبط في إن قرابة 15,000 عاطل عن العمل وكمان يعني اليوم بتشوف بالنكت والمزح بعيد عنك بيشتغل معلم لأنه كمان شوية راح يكون بعيد عنك بيشتغل دكتور شايف المعلم إذا فقدنا مكانته في المجتمع والاحترام تاعته والقيم وإنه يكون يعني
2: احنا ربينا
3: الشخصية الملهمة
2: احنا ربينا في كنف طلابنا دكتور هديل احنا ربينا في كنف المقولة قم للمعلم وفي التبجيلة
4: صحيح. هذا هو جوهر الأزمة الحقيقية يعني ما تفضل به البروفيسور رياض هو الكلام في الصميم يضرب على الوطن الأكثر إلاما في هذه القضية. أنا لا أسأل كم معلما لدينا، أنا أسأل ما قيمة المعلم الذي لدينا. والأرقام اللي عم نتحدث عنها هي لا تعكس فقط فشل السياسات، هي تعكس أزمة تكوين ووعي. كيف بتكامل كيف بتتكامل هذه الأزمة مع المنظومة التي لدينا في التربية والتعليم وأيضا مع المجتمع وما يتعاطى.
2: تعال نكون مع هذا المركب. بقول لك ارتفعت نسبة المعلمين الجدد في المدارس العربية الذين يتركون المهنة خلال 3 سنوات في غضون 3 أعوام من 5% إلى 24%. وبتعرف اليوم كثير بيحكوا عن قضية الطبيب المهني أو الطبيب الوظيفي اللي عم عدد كبير جدا من المعلمين عم بتوجهوا له. في عندك تعليل لهذه الظاهرة؟ لماذا بسرعة البرق يريدون أن يتركوا هذه المهنة؟
4: طبعا لأننا لا نتحدث عن مهنة سهلة وعن بيئة مدرسية أيضا داعمة وتوفر ما تعلم ودرس الطالب في الجامعات وفي الكليات، يجد ميدانا مختلفا تماما عن هذه الدراسة التي كانت في الجامعة. ونحتاج وأقولها لأنني يعني أعيش هذا الواقع المدرسي، نحتاج معلما قويا ضروري وجودي اليوم. الطالب العربي اليوم الذي يعيش في بيئة منفلت رقميا مع أسرة منهكة اقتصاديا، محيط مليء بالضغوط النفسية والأمنية أيضا، جيل مشتت، يحتاج ليس فقط إلى معلم عادي ناقل المعرفة، هو أشبه لمرشد نفسي واجتماعي. سؤالي أنا فقط، هذا المعلم الذي تعلم أن يكون ناقلا للمعرفة، المعلم ضعيف شخصيا مهزوز معرفيا أيضا، كيف سيصمد إزاء هذا الواقع؟ هذا ما يفسر أن نسبة كبيرة من المعلمين تترك المهنة بعد سنوات. وليس فقط الراتب، موضوع الراتب أنا ما قيل بشكل واضح يعني، لأن الاحترام والتقدير يبدأ أيضا من هنا. ولكن أنا أعود وأقول علينا أن نكون أكفاء في عالم التربية والتعليم. جودة التعليم هي المشكلة الأساس، علينا أن نسأل كيف نصنع المعلم وليس فقط كم ندفع له.
2: إذا مش قضية المعاش لحالها، مع أنها طبعا قضية مهمة جدا جدا، عشان إحنا عشان يكون عنا معلمين كمان لازم تكون معاشات بتستاهل إنه يفوتوا على ركبة التربية والتعليم.
3: كمان فحوى المناهج التعليمية، يعني أنا مستغرب إنه لحد اليوم ما في عنا مجلس تعليم سميه لوضع المناهج العربية، لأنه إحنا بنختلف عن الوسط اليهودي. أنا بعرف في الوزارة ممكن إنه في هناك
2: في بعمله بس يمكن بخاضع،
3: ولكن هل يتم عقد مؤتمرات نقاشات إن إحنا نحاول نجيب برامج فحوى ثاني مثلا؟ اليوم العنف
2: بذكر شو صار في منهاج المدنيات
3: أكيد كمان، بس في مثلا إذا بنأخذ كمان مرة، أنا برجع لدول اللي وصلت لأعلى الدرجات ناحية، بنأخذ باليابان، في اليابان ساعات إجبارية تعليم إخلاقيات للإنسان، هاي بتبدأ بصف الأول، شو القيم، بتشوف المعلم والطالب.
2: تعال نسأل الدكتورة هدية،
3: كل هاي الأشياء إحنا بحاجة لإلها مع الحفاظ على العادات والتقاليد تاعتنا والتراث تاعنا.
2: تعال نسأل الدكتورة لكان معلمنا اليوم بيقدر يكون كمان مربي ولا فقط هو في نهاية المطاف تعرف بده يخلص المادة التعليمية وبده يجيب؟
4: قبل أن أجيب على هذا السؤال يعني ألفت هيك الانتباه إن هذا الطلب طلب لجنة متابعة قضايا التعليم. نحن نطالب بسكرتارية تربوية لمجتمعنا العربي، له سياقه وله ظروفه الخاصة، ولا يمكن أن يكون أن نستمر بهذا الوضع الذي نعيشه مع هذه المناهج المنزلة وبدون حضور لنا فيها كافي. الحضور الكافي هو المشاركة الفاعلة في بناء هذه المناهج، وليس فقط أن يعني تصل إلينا كهذا الجسم الغريب إلى المدارس. هذا الجانب الأول. إذن هو طلب مستمر للجنة متابعة قضايا التعليم ومنذ سنوات طويلة، ولكن نعرف ما تحمل الوزارة من مواقف اتجاه مجتمعنا واتجاه مدارسنا العربية، لأنها يعني لا ترغب يعني أن نبني الإنسان الطالب العربي، هذا الطالب القوي الذي يواجه التحديات. إذا تناولت النقطة التي طرحتها أستاذ نادر، على الكليات وعلى المؤسسات الأكاديمية أن تضع مقررات إجبارية في علم النفس التربوي العملي، إدارة الأزمات الصفية، أن تفرض هذا التدريب الميداني مش السطحي. أنا لا أتحدث هنا عن هذه الزيارات السطحية، نتحدث عن تدريب ميداني حقيقي. هذه الغربة التي يشعر بها الطالب الجامعي بعد أن يدخل إلى عالم التعليم غربة مخيفة، وأنا أقول هذا الكلام لأنني أنظر إلى المعلم الجديد، ما درس وتعلم في الجامعة وفي الكلية لا يشبه الواقع الصفي. الواقع الصفي اليوم يحمل تحديات كبيرة جدا، وسؤالي أنا هذه التحديات، التشتت، عدد الطلاب الكبير، حتى وقت الحصة وما إلى ذلك، وبرنامج مكثف وضاغط ولموضوعات بديش أقول معظمها، ولكن نحتاج موضوعات جديدة، نحتاج لهذه الموضوعات التي تعزز الحصانة النفسية، التي تعزز التعليم القيمي لطلابنا.
2: السؤال بتعرفي أنا يعني السؤال التالي هو للبروفيسور رياض غبري في كل ما يتعلق بالمقالة اللي كتبه في صحيفة أرتس، ويقول فيه بأنه حان الوقت ليكون المجتمع العربي شريك كامل أيضا في صياغة ووضع السياسات الصحية في البلاد. سؤالي إليك دكتور هديل، وبالتالي أو أنت بتقدر تبدأ فيه وتكمله دكتور هديل، أنت تدعو إلى أنه يكون العربي جزء لا يتجزأ من وضع السياسي، السياسات الصحية شاملة وكاملة في البلاد.
3: صحيح اليوم تم نشر المقال في جريدة أرتس اللي أنا بدأ فيه وبفسر أن واحدة من الحلول للتحريض على الأطباء والطواقم الطبية المساندة الثانية هو أنه يكون في إدارات المؤسسات على مستوى العالي مندوبين أو أعضاء من الوسط العربي أساس يشاركوا ببناء البيئة العلاجية الطبية، وكذلك من نفس المنطلق أنا بدعو في جهاز التربية والتعليم أنه يكونوا وعندنا مهنيين من أعلى الدرجات على مستوى عالمي اللي يكونوا أعضاء في هاي اللجان اللي بتقرر المناهج والسياسة التربوية من مجتمعنا. ولا يحك جلدك إلا ظفرك. إحنا اليوم ما فيش حاجة أن يكون حدا اللي يرسم لنا.
2: سؤال, هل هذا مطلبكم كمان دكتورة هديل أنه تكونوا جزء من وضع هذه السياسات التربوية, خاصة أنتم أدرى بما يجري في داخل المجتمع العربي وقد تكون خير حنجرة لهذا المجتمع لمطالبه لغاياته لاحتياجاته؟
4: بالطبع هذه السياسات التربوية عليها أن تنطلق من المجتمع العربي ومن أفراد هذا المجتمع. لدينا مجلس تربوي في لجنة متابعة قضايا التعليم, يعني يضم أكاديميين أكفاء في هذا المجال وفي هذا العالم, وبوسعهم وهم أجدى وأقوى لوضع هذه السياسات التربوية التعليمية في المدارس العربية. تواجه المدارس العربية اليوم ظروفا قاسية, ظروف قاسية يعني أقولها وبصدق تتطلب معجزة تربوية, وهذه المعجزة التربوية لا تصنعها فقط هذه الرغبة الشخصية, بحاجة لقوة لوضع السياسات التعليمية التربوية كما يجب من قبل الوزارة. نعم. ومن قبل شكرا. طبعا منظومة المدرسة.
2: ألف شكر, وطبعا لنا حديث معك أيضا في الأسبوع القادم تمهيدا وتوطئة لافتتاح العام الدراسي الجديد. كل عام والجميع بآلاف الخيرات. شكرا دكتور هديل كيال.
4: شكرا.
3: شكرا
2: دكتورة. إلى اللقاء. اللقاء.
5: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
2: حدثنا قليلا شو اللي دفعك تكتب هذا المقال, هل ما حدث في رمبم بالضرورة هو اللي شدك لكتابة هذا المقال في كل ما يتعلق بضرورة أن يكون العرب جزء لا يتجزأ من صنع السياسات وليس فقط أنه يتفرجوا عليها؟
3: أبو فادي, هذا كان المقال الثالث اللي أنا بنشره بموضوع الأطباء. لا يعقل أنه في عنا 5,000 طبيب اللي خلصوا مرحلة التدريب واستاج وعطلين عن العمل, وفي نفس الوقت يعني هذول 5,000, هذا كان في المقال الأول, كلفوا المجتمع العربي عندنا 3.5 مليار شيكل وعطلين عن العمل. إذا هذول الطبيب إذا بالحارة الأولاد الصغار بيشوفوا أن الطبيب بيشتغل بالعمال أو طبيب بأم الفهم بيشتغل على الفيسبا في الرساليات, ليش بده يتعلم؟ علشان شو؟ ليش بده يضل في هاي البلاد؟ فلذلك في نفس الوقت احنا شايفين انه فتحوا 4 كليات طب جديدة وبدعوا انه في ناقص 10,000 طبيب. طب خذ هذول 5, هذول مش خرجين لنا البلاد. احنا بنعرف انه معظم الاطباء من قيام الدول الى اليوم هم مش متخرجين البلاد, خرجين نفس الجامعات تقريبا من اوروبا الشرقيه ومدراء مستشفيات ورؤساء مستشفيات الوسط اليهودي. انا بحكي بال95 لما اجوا مهاجرين من روسيا
2: في عنا فكره خرجين
3: كان
2: في
3: الاف الاطباء اللي اجوا من نفس الجامعه.
2: بس بدي اسالك, في عنا خرجين من انجلترا؟
3: إيه بتصور فينا كمان خرجين من أمريكا بس نسبتهم طبعا قليلة.
2: كريستال بالاس
3: بالرياضة بلاش إحراج.
2: لا في إيش اللي مش إحراج, اللي بخليك تشعر بفخر كبير اللاعب عنان خليل ابن مدينة حيفا
3: طبعا نشرت عنه.
2: شو الإحراج؟ بالعكس, تعرف أنا وياك بسمير عيسى المدرب والمحلل كمان, يعني درب ودرب والده وبالتالي هو يمكن أكثر واحد اليوم يشعر بالفخر في البلاد. تحياتي سمير.
6: تحياتي لك أبو فادي لضيفك ولجميع المستمعين.
2: لأي درجة أنت فخور؟
6: أنا حدود السماء يعني.
2: إلى وصلت إلى العنان, إلى عنان السماء.
6: نعم, أعتقد إنه الحديث يدور عن شاب طموح جدا, متواضع جدا, ملتزم بالتمارين بشكل رائع ومهني منذ نعومة أظفاره. أعتقد يعني كان يجي يقعد حدي على الطاولة وطوله كان 60-70 سنتي, ولكن هو ربي بأجواء رياضية, أجواء مهنية رائعة ومميزة, طموح جدا, طموحه يتعدى السماء. أعتقد لا حدود لطموح هذا اللاعب, وحظه أنه ولد في بيت رياضي, أبوه كان كمان رياضي رائع ومميز. نعم, أبوه ما وصلش للأعالي زي عنان, ولكن على ما يبدو أنه عنان مؤيد في الطريق إلى الشهرة. بيستاهلوا، بتدربوا بشكل رائع ومميز، لا يكل ولا يتعب.
2: هو بإيش بتميز كلاعب؟
6: تمرين الساعة 5 الصبح، الساعة 5 إلا ربع بيكون عم بيعمل تنشيط لجسمه.
2: هو بإيش بتميز كلاعب؟ يعني هو شو جبلنا أو شو أضاف أو وين هي المقومات الجسدية كلاعب؟
6: أكون معك صريح، عنان يتمتع بقدرات بدنية رهيبة. يعني كان بجيل 18 سنة كنا طالعين على عكا، سألته عنان من أسرع واحد بمكابي حيفا، قال لي بكل ثقة أنا أسرع واحد في مكابي حيفا. في جيل 18 لما كان أسرع من كل اللاعبين في مكابي حيفا، قلت في عين الاعتبار أنه الحديث يدور عن لاعب سريع جدا رهيب بقدرات بدنية أوروبية، لأنه كرة القدم الأوروبية خاصة الإنجليزية تمتاز بالقدرات البدنية. واليوم العامل
2: سمير هي في مداخلة من البروفيسور رياض، تفضل
3: أخ عيسى. إحنا
2: سمير عيسى.
3: إحنا بنعرف إنه كل
2: كان أستاذي في المدرسة على فكرة.
3: في كل ناجح في أي مجال لازم في داعم من وراه. فعنان أكيد هو كان منتوج لجهود من هو صغير زي ما ذكرت. إذا نأخذ مثلا كمان اللاعب المتميز محمد أبو رومي من طمرة، لاعب بير السبع،
6: هذول كانوا تلين مع بعض على فكرة.
3: حلو. فأنيس أبو رومي اللي هو قرابته بن عمه بتصور، كمان هو من جيل 4 سنين متبني.
6: أنيس أنا دربته.
2: شو هاي مع ليش بتذكر هاي الأسماء؟
3: هاي الكوادر اللي بتميز، يعني بتنتجنا متميزين على مستوى عالمي. هاي بدها دعم وبدها تقدير وبدها مش بس دكتور دكتور دكتور دكتور. هذولا الجنود اللي ورا الكواليس.
6: الدعم اللي أنت عم تحكي عليه هو الدعم، أول إشي دعم الأهل.
3: ما هو كمان ما بكفي، بدك كمان من ناحية مهنية مين اللي يرعى لهذا اللاعب مشان يبني له الطريق أمامه للعالمية. ما بدناش إياه إنه يظله بس في فريق بلده، هاي بدها مهنية.
2: تعرف سمير، أنا تعال تحكي لك شغلة شخصية. أنا كان عندي ولد يلعب فوتبول وكان مميز جدا وهو صغير، بس قلت شو يعني أقصى حد ممكن يوصله؟ قبل 30 سنة لما كان لاعب كنا دائما نتساءل طب وين بده يوصل، أقصى حد شو هو؟ هل هذا التساؤل بعد اليوم ولا اليوم خلص نسفوا السقف الزجاجي؟
6: هذا التساؤل اللي انت بتقول عنه هو الدعم الأول والأخير للفئات العمرية، وأول من اخترق هذا
2: السقف الزجاجي
6: الحاجز السقف كان محمد صلاح. محمد صلاح فتح أبواب أوروبا للاعب العربي. اللاعب العربي لا يقل قدرة عن أي لاعب آخر، ولكن الفرص عند اللاعب العربي مقلصة جدا. الإنسان العربي لا يقل قدرة عن أي إنسان آخر، لا يقل قدرة عن أي إنسان آخر وبكل المجالات. أنا شخصيا أؤمن بقدرات الإنسان بغض النظر عن هويته، أسود أبيض عربي فقير غني.
2: ترى بعد ما تسكرت أبواب إنتر أمام عنان خلايلي، أنا شعرت بإحباط معين.
6: تعرف سؤال عنان يا أبو فادي؟
2: تفضل.
6: أن قدر الله ما شاء فعل، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم إن كنتم تعلمون. أعتقد أنه كريستال بالاس أفضل لعنان خلايلي من الإنتر. إنتر في بدون شك في لاعبين بمستوى رفيع جدا، صعب المنافسه.
2: طيب بعيدا عن الرياضه، بعيدا طيب تعال بعيدا عن الرياضه يا رياض، شو استنتاجاتنا من هذه الحاله؟
3: انا يعني الحلم زي ما ذكرت انت، احنا لازم نربي من اطفالنا انه احلم احلام كبيره مش احلام صغيره، ولكن ان لم تتحقق هاي الاحلام انك تصل، طبعا تصل للعالمية مش كل واحد ممكن انه يصلها، ولكن شخصية الانسان اللي الرياضي كونه من ناحية الأخلاق والقيم عنده، تعامله مع الغير، العمل الجماعي اللي موجود بالفريق، إذا بيكتسبها في جيل مبكر صغير هاي بتضلها معاه طول حياته، إذا كان طبيب بالمستقبل أو مهندس أو معلم. القيم الرياضية والروح الرياضية والتعامل مع الآخر هاي جدا جدا أدوات لمعالجة العنف اللي موجود عند شبابنا. نعم. اليوم
2: سمير إذا بدي نرجع عنان وإذا الشباب الآخرين طبعا إن شاء الله يكون هو كمان قدوة ونموذج وشبابنا يطلع عليه كمغناطيس إيجابي بيشد نحو الأفضل، شو لازم يكون عنده؟
6: لازم يكون أول شيء مبنى جسمه يكون مبنى رياضي، خاصة الجهاز العضلي مكون من شعيرات بيضة أكثر من حمراء. اللي بيعرفوا في هذا المجال بيفهموا على ايش انا بحكي. المفروض انه يكون ملتزم في التمارين ما يقارب 10 تمارين اسبوعيا.
3: معلش ممكن اقاطعك بس انه كمان ما يساملش الهرمونات اللي بتقوي العضلات كاخصائي بالادويه.
2: بس الان هو بيحكي
3: نقطة جدا مهمه
2: من مجاله
3: التدريب والتغذيه السليمه من غير الهرمونات، لانه هاي الهرمونات جدا جدا ضاره وجدا يعني بالنهاية بمرحلة للمدى البعيد.
2: سعطينا شوية انت هرمونات تشجيع لشبابنا.
3: لا الهرمونات التشجيع والدعم اللي حكينا المعنوي، اما الهرمونات اللي ببيعوها وممكن يصل
2: على
3: الانترنت ابعدوا.
2: سمير عيسى نرجو طبعا النجاح لعنان خلايلة ان شاء الله بالنجاح والتوفيق.
6: جملة
2: تفضل وحيدي لانه الوقت خلص.
6: كل اللاعبين ولكل الفئات العمرية تمتعوا بما يسمى التواضع.
2: ايوه ضروري جدا. شكرا سمير والنجاح وتوفيق لعنان. جربنا طبعا نحكي مع والده لكن لم يرد على الهاتف. كلمة لطلابنا اللي بيرجعوا على المدارس خلال أسبوعين وبعدين طلاب الجامعات، كلمة معك نصف دقيقة.
3: بعيد وبكرر أنه كل طالب المعلمين والمدرسة والأهل يقولوا الظروف لتحقيق حلمه وميوله وهوايته وما يبنوا له حياته اللي هي مختلفة عن روحه وعن ميوله وعن سعادته. كن أنت كما أنا نجحت لسبب واحد، أنا كنت أنا.
2: شكرا جزيلا لك. كن أنت ويعطيك ألف عافية وبالنجاح وتوفيق للجميع. إيلان هولتساوزن، جسيل محمد إبريق، فاتن حداد طبراني، أحمد عوسات، ونادر أبو دامر، بروفيسور رياض غبري، شكرا أنك
3: شكرا لك
2: كنت ضيفنا في برنامج على الأجندة. دائما أنت بتحفزنا وبتلهمنا بالكثير من الطاقات والمعنويات الطيبة اللي إحنا بحاجة إلها، خاصة أنه في الجريمة آخر كم يوم وبدناش نحسد حالنا.
3: هذا واجب.
2: شكرا.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
3: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: عناوين الساعة من مكان: تصفية قيادية من وحدة بدر التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، إعدام شخص في إيران لمشاركته في الاحتجاجات ضد النظام، ضبط كيلوغرام واحد من مخدر الكوكايين في بسمة طبعون، إصابة عامل بناء بجروح خطيرة في حيفا، حادث مروري في المجر يودي بحياة 12 شخصا، والحرارة على حالها.
1: راديو مكان الأخبار.
8: سلام الله عليكم. العاشرة في أورشليم القدس، أعلن جيش الدفاع تصفية قياديا من وحدة بدر التابعة لحزب الله يدعى أبو حسن علاء، من خلال غارة نفذت أمس في قرية دير الزهراني بجنوب لبنان. وقال الناطق العسكري إنه كان يعمل على تدبير اعتداءات ضد قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية، بما في ذلك إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه الجنود. وقد أعلن أمس عن تصفية قيادية من قوة رضوان يدعى علي سمير الحاج حسن في غارة أخرى نفذت في قرية أنصار، أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية يا العليمة. أعدمت إيران أحد مواطنيها بعد إدانته بتنفيذ هجوم على عناصر الشرطة خلال احتجاجات يناير في مدينة كرج، هذا ما أعلنته السلطة القضائية في طهران. ضبطت الشرطة في بسمة طبعون ما يزيد على كيلوغرام واحد من مخدر الكوكايين، كما أزالت كاميرات مراقبة نصبت في الحيز العام بخلاف القانون. مددت حتى يوم غد فترة اعتقال شاب من سكان شرق أورشليم القدس بشبهة ارتكاب أفعال فاضحة بحق صبيتين في 12 من العمر على شاطئ البحر في تل أبيب. في ورشة بناء في حيفا أصيب عامل أربعيني بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه، وتم نقله إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج. في شرق المجر، أسفر انقلاب حافلة ركاب بولندية عن مصرع 12 شخصا على الأقل وإصابة حوالي 10 آخرين، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها، وبدءا من ساعة الظهيرة يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد، ويحذر من حدوث سيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت والعرضة والنقب الشمالي. غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة. أورشليم القدس وحيفا 31، تل أبيب وجبال الجليل 32، الناصرة وبئر السبع 35، هبط الجولان 36، وفي اللد والرملة تصل إلى 33 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111، وتنسيش تعزمينا.
4: عناوين الساعة مما كان: التحذير من محاولات إيرانية للحصول على معلومات حساسة من صحفيين في إسرائيل، اعتقال مواطن إسرائيلي في اليونان بشبهة التسبب في شبوب حريق بإحدى الغابات، الشرطة تقتحم حفل زفاف في أم الفحم للبحث عن سلاح دون نتيجة، وأجواء غائمة جزئياً.
5: راديو مكان الأخبار.
4: سلام الله عليكم. 11 في أورشليم القدس. رصدت في الأونة الأخيرة محاولات مكثفة لتصيد إلكتروني تقف وراءها جهات استخباراتية إيرانية للحصول على معلومات حساسة من صحفيين ورجال إعلام في إسرائيل، وذلك على خلفية التطورات السياسية والأمنية. وجاء في بيان صادر عن الشباك والهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن الإيرانيين يتواصلون مع الصحفيين بواسطة تطبيقي واتساب وتليجرام بالأخص، من خلال انتحال شخصيات معروفة وإرسال نصوص تلائم عمل الشخص المستهدف لاستمالته للضغط على رابط يتيح لهم السيطرة على الهواتف النقالة للضحايا. وقد وفانا بالبيان مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. اعتقلت شرطة اليونان مواطناً إسرائيلياً في الثلاثينيات من العمر للاشتباه فيه بالتسبب في اشتعال النار بالتهور في غابة وأرض هشيم أثناء استخدامه منقلاً في جزيرة كريت أول أمس، وتمكن الطواقم الإطفاء المحلية من إخماد النار أو النيران بعد 4 ساعات. اقتحمت أمس قوة من حرس الحدود حفل زفاف في أم الفحم، وبعد إجراء عمليات تفتيش وبحث لم تعثر على شيء. وجاء من الشرطة أنها قامت بهذا النشاط بعد الاشتباه باستخدام وسائل قتالية خلال الحفل. في شرق المجر، أسفر انقلاب حافلة ركاب بولندية عن مصرع 12 شخصا على الأقل وإصابة حوالي 10 آخرين، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار.
5: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا تنخفض درجة الحرارة قليلا. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

0: لأجلنا.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سلام المسيح إخوتي وأخواتي. بدنا نعرف شو يعني الليتورجية البيزنطية. خلال القرون الأولى المسيحية تعددت التقاليد الليتورجية المحلية في الكنيسة الناشئة، وشهدت الكنيسة مع مرور الزمن عملية تنظيم وتوحيد تدريجية لهذه التقاليد المتنوعة، ونتج عنها نشوء عدد محدود من الطقوس الليتورجية الرئيسة واسعة الانتشار. من أبرز هذه الطقوس ما يعرف بالطقس البيزنطي اللي بتتبعه اليوم الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بوصفها أكبر الطوائف الملتزمة به، إلى جانب عدد من الكنائس الكاثوليكية الشرقية مثل كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك الناطقة بالعربية، في حين تحتفظ الكنائس الشرقية الأخرى كالإثيوبية والأرمنية والسريانية بتقاليدها الطقسية المتميزة. في الدراسات الأكاديمية بيستخدم مصطلح الطقس البيزنطي أحياناً كمصطلح تاريخي للإشارة إلى الطقس الليتورجي الخاص بالعاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية اللي هي القسطنطينية، تمييزاً له عن الطقوس الليتورجية المحلية الأخرى الناطقة باليونانية مثل طقس فلسطين. غير أنه هاي المصطلح بيستخدم أساساً لوصف التقليد الليتورجي المعتمد في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، هو نتاج عملية تطور تاريخي امتد على مدى قرون، تم من خلال هالعملية إلى حد كبير توحيد الممارسات الليتورجية بين التقليدين القسطنطيني والفلسطيني. يشير مصطلح بيزنطي إلى أصول هذه الطقوس في المجتمعات المسيحية الناطقة باليونانية خلال الفترة اللي وجدت فيها الإمبراطورية الرومانية الشرقية المعروفة تقليديا باسم بيزنطة ككيان سياسي مستقل، أي من القرن الرابع حتى عام سقوطها بيد العثمانيين عام 1453، وهي الحقبة اللي تشكلت فيها الملامح الأساسية للتقاليد الليتورجية السائدة. مع ذلك لا ينبغي فهم المصطلح بوصفه مكسورا على الحدود السياسية للإمبراطورية البيزنطية، بل باعتباره توصيفا للعالم الثقافي الأوسع للمسيحية الناطقة باليونانية، بما في ذلك المجتمعات اللي واصلت ممارسة هالطقوس في ظل الحكم الإسلامي في القرن السابع للميلاد، أو اللاتيني إبان حروب الفرنجة أو ما تعرف شعبيا بالحروب الصليبية. ترجمت طقوس الطقس البيزنطي تدريجيا إلى عدد من اللغات، كان أقدمها اللغات السريانية والجورجية والسلافية الكنسية. في العصور الحديثة ازداد عدد الترجمات ازديادا ملحوظا حتى بات بالإمكان إقامة الطقس البيزنطي كاملا بلغات معاصرة عديدة. رغم وجود بعض الاختلافات المحلية الطفيفة في الصياغات والممارسات، فإن من السمات المميزة لأتباع هذا الطقس محافظتهم النسبية على أشكاله الليتورجية التقليدية واستمراريتها عبر القرون. تاريخ الطقس البيزنطي: بدأت عملية التمايز المحلي في الطقوس وتشكل نوع من التوليف حول مراكز العبادة الرئيسة في القرن الرابع، وصارت المسيحية هي الديانة السائدة في الإمبراطورية الرومانية بعد مرسوم ميلانو عام 313. مع ذلك لهذه الطقوس جذور أقدم تعود إلى الممارسات العبادية لدى المسيحيين الأوائل منذ نشأة الكنيسة. تشهد على ذلك أدلة لترجية متفرقة في العهد الجديد نفسه، إلى جانب عدد من النصوص غير القانونية والتعليمات الطقسية الواردة في مؤلفات مثل الدساتير الرسولية في القرن الرابع. وبتكشف هذه المصادر المبكرة عن تنوع واسع في التقاليد الليتورجية المحلية خلال تلك الفترة التأسيسية من تاريخ العبادة المسيحية. شهدت العقود الأخيرة جهود أكاديمية مكثفة تهدف إلى صياغة سرد علمي متماسك يوضح التمييز بين الممارسات الليتورجية الرهبانية وتلك الكاتدرائية، إلى جانب تحليل ما يعرف بالتوليف الليتورجي يلي حدث بين التقليدين الرئيسين في الشرق البيزنطي، أي التقليد القسطنطيني والتقليد الفلسطيني. قد خضع هذا الإطار التفسيري لتاريخ الطقوس البيزنطية يلي وضع أسسه لأول مرة باحثون مثل المؤرخ الليتورجي الألماني أنطون بومستارك، ثم طوره لاحقا وربما بأثر أعمق اليسوعي الأمريكي روبرت تافت لإعادة تقييم النقدية في الدراسات الحديثة، ما فتح أفاق جديدة لفهم تطور هالطقوس ومساراتها التاريخية. الليتورجية الفلسطينية. كانت القدس المركز الرئيسي للعبادة الفلسطينية، وتحديدا حول كنيسة القيامة التي كرست عام 335 بتكليف من قسطنطين الكبير، وتضم قبر المسيح القابل للحياة. بالمخطوطات البيزنطية أطلق على ليتورجية كاتدرائية القيامة اسم هاجيوبوليت، أي أورشليمية، وهي هالكلمة اليونانية جاية من آيجيا بوليس، المدينة المقدسة التي هي القدس أو أورشليم. من الجدير بالذكر أن الأديرة الصحراوية المحيطة بالقدس كانت أيضا مراكز روحية مهمة، تناولت العديد من الدراسات التمييز بين الليتورجية الرهبانية والكاتدرائية في فلسطين، على الرغم من أنه هالتقسيم لا يبدو واضحا تماما. كان لكنيسة القيامة حضور رهباني بارز، مما أسهم في إدخال تأثير رهباني إلى حياة الليتورجية، في حين ظلت طقوس الكاتدرائية مختلفة عن طقوس الأديرة المحيطة بها، مع وجود اختلافات أيضا بين طقوس الجماعات الرهبانية نفسها. من الأمثلة البارزة على القواسم المشتركة بين هذه الممارسات استخدام مزامير هاجيوبوليتان، وهي تقسيم كتاب المزامير إلى 20 قسم متساوي تقريبا في الطول، تسمى باليونانية كثسمات، للاستخدام الليتورجي في محيط كل من الأديرة والكاتدرائيات على حد سواء. لا يزال تاريخ الليتورجية الفلسطينية المبكرة بحاجة إلى دراسة شاملة، ويعزى ذلك جزئيا إلى ندرة الطبعات النقدية وقلة الدراسات التحليلية للنصوص المصدرية ذات الصلة. من بين أقدم هذه المصادر يمكن الإشارة إلى الخطب التعليمية لكيرلس الأورشليمي وإلى مذكرات الراهب إيجيريا، وهي حاجة من أصل إسباني زارت الأراضي المقدسة في أواخر القرن الرابع، فضلا عن القراءات الأرمنية والجورجية التي تصف الممارسات الليتورجية في المدينة المقدسة. ويجدر بالذكر أن النموذج اليوناني لهذه النصوص الأخيرة لم يكتب له البقاء، ما يحد من إمكانية تتبع التطور النص الكامل للطقوس الفلسطينية المبكرة. من أبرز سمات العباد اللي تمحورت حول كنيسة القيامة طبعها الوقفي أو الاحتفالي، لأنه كانت الطقوس الليتورجية بتتضمن مواكب بين الكنائس والأماكن المقدسة، وهو ما يعكس طبيعة القدس الجغرافية والرمزية بوصفها مركز الأرض المقدسة. في بعض الحالات كانت هذه المواكب تمتد لتشمل مواقع أخرى في الأراضي الفلسطينية. تظهر الليتورجية الإفخارستية الموصوفة في التعليم المسيح الخامس لكيرلس الأورشليمي تشابها كبيرا مع بنية ليتورجية القديس يعقوب اللي تنسب تقليديا إلى أول أسقف لأورشليم بعد القيامة اللي هو القديس يعقوب الرسول أخ الرب، وهي أقدم صيغة محفوظة للقداس الإلهي في التقليد المسيحي. ويعتقد أن جذورها تمتد إلى القرن الأول الميلادي في شكلها الأولي البسيط، والقرن الرابع والخامس في صيغتها النصية الكاملة اللي منعرفها اليوم. كانت الليتورجية تمارس في أورشليم وسوريا وفلسطين، وتشكل الأساس اللي انطلقت منه معظم الطقوس الشرقية الأخرى مثل الليتورجية البيزنطية والليتورجية السريانية والليتورجية المارونية وغيرها. أما بمجال الترانيم فتعد مجموعة التروبولوجيون اللي هو أبرز مؤلف طقسي في التقليد الفلسطيني المبكر، ووصف أحيانا بأنه أول كتاب ترانيم مسيحي. هالكلمة تروبولوجيون هي مشتقة من اليونانية تروباريون، يعني الترنيم القصيرة أو اللحن. من هون هالكتاب بيعني أو بيجمع التروباريات، يعني الأناشيد المرتبطة بالأعياد والأيام الليتورجية والقديسين على مدار السنة. ما بقي هالكتاب بشكله اليوناني الأصلي، ولكن وصل لإلنا بترجمة جورجية تعرب باسم يادغاري، ويعتقد أنه هي بتمثل الشكل الأقدم من النص رغم استمرار الجدل حول تأريخها الدقيق. وكلمة يادغاري في الجورجية تعني حرفيا الذكرى أو التذكار، وهي ترجمة لمصطلح يوناني نيموسينون يعني تذكار. بالسياق الليتورجي الجورجي يشير المصطلح إلى كتاب أناشيد وتذكارات ليتورجية يشبه إلى حد كبير التروبولوجيون البيزنطي. اليادغاري بيحتوي على تروباريات وأناشيد للأعياد، نصوص تذكارية للقديسين، صلوات للأيام الليتورجية المختلفة. من الجدير بالذكر أنه الكاتب إيوفان زوسيمي في القرن العاشر ميز بين ما سماه التروبولوجيا القديمة والجديدة، الأمر اللي دفع العديد من الباحثين إلى اعتبار اليادغاري القديمة أقدم طبقة فلسطينية في التقليد الأرثوذكسي المتوارث للترانيم.

0: قناتي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناتي مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء

0: رسالة من الأراضي المقدسة. جاء في المزامير: الرب نوري وخلاصي، فممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، فممن أفزع؟ ونحن في يوم الأحد هذا نرفع صلاتنا قائلين: استجب لنا يا إله خلاصنا. وبحق هذه الأسرار المقدسة أعطنا الإيمان الثابت بأنه سيتم في جسد الكنيسة كله ما سبق وتم في رأسها المسيح، هو الذي يحيا ويملك معك إلى دهر الدهور. هيا بنا نبدأ. تقوم منظمة الكشاف الكاثوليكي في البلاد بتنظيم مخيمات صيفية تعتبر إطاراً تربوياً وترفيهياً، وتحافظ على أبناء الشبيبة والأولاد وتقربهم من الكنيسة. عن هذه المخيمات يحدثنا حنا بيدس، مركز التدريب والإرشاد في منظمة الكشاف الكاثوليكي.
1: أحد مبارك. طبعا منظمة الكشاف الكاثوليكي في البلاد للمخيمات الصيفية لعام 2026. جزء من هاي المخيمات يقام بالواحة الكشفية في رمات يوحنان. طبعا راح يكون في مخيم مشترك للعنوان تبعه: الكل أفضل من مجموع أجزائه. وهذا الشعار طبعا بيجسد العمل الجماعي والعمل كمجموعة، وإنه المجموعة بأفرادها أو باختلافات أفرادها، وطبعا وفي قدراتهم على التعاون وتكامل الأدوار وتقاسم المسؤوليات وبناء الثقة المتبادلة. طبعا العمل الجماعي يفتح أفاقا للإبداع ويعزز روح الانتماء وينمي مهارات القيادة والتواصل ويحقق نتائج تتجاوز بكثير ما يمكن الفرد إنجازه. ومن هنا يشكل المخيم بيئة تربوية وروحية أيضا، بحكم أنه إحنا بنعمل كمان قضاديس خلال المخيم، بنعمل جلسات ليلية، جلسات تأمل. فيعني إحنا لا ننسى أنه إحنا أبناء الكنيسة، والكنيسة بتروح معنا حتى على الغابي وحتى على الحرش وحتى على المكان اللي يعني بالعادة بيجوا رجال دين وبيعملوا لنا قضاديس بالحقل أو في الميدان. هذا عنوان الكشاف الكاثوليكي. طبعا السرايا اللي راح تشارك بهذا المخيم المشترك هي سرية كشافة ماريليات الكاثوليكية فصوتة، سرية كشافة شفا عمر المسيحي الأولى، سرية كشاف ومرشدات الصداقة الناصرة، سرية كشاف ومرشدات الروم الكاثوليك الناصرة، سرية كشاف ومرشدات مارجيريس عيلبون. وطبعا راح تقام مخيمات فردية في أماكن أخرى، في أحراش صفوري راح يكون في مخيم ل سرية مار يوسف الكاثوليكية سخنين، وسرية المطران مكسيمو السلوم يافت الناصرة. في بحيرة منفرط راح يكون سرية مركز كلمة الله المغار، وفي أحراش الكرمل راح يكون مخيم لسرية كشاف ومرشدات الروم الكاثوليك الأولى حيفا. هاي المخيمات، وطبعا أكيد بالمخيمات عنا يعني إحنا بنأخذ الفرد أو العضو كمشروع قائد، ومشروع قائد، والقائد الكاثوليكي يعني هو قائد يعرف كيف يكون قائد ويعرف كيف يكون قائد مجموعة ويعرف كمان يقودهم روحيا. وطبعا مهم جدا انه في المخيم يكون في نوع من محافظة على الامان، لانه هي اساس السلام جدا مهم بالمخيم. والفرحة بتكملش الا اذا الولد برجع على بيت اهله زي ما استلمناه، بل بالعكس معاه زوادة كبيرة روحية ثقافية تربوية. وهذا هو. نشكر الله على كل شيء، وكل عام وانتم بخير.

0: المقدس للعام 2026، ومن بينهم إيفانا لياس بجالي. أولاً نتعرف عليها.
1: أنا إيفانا، ممرضة بغرفة العمليات في المستشفى العفولي بالأرابي. عمري 29 سنة. فزت بمسابقة الكتاب المقدس في 2026 عن الفئة العمرية الرابعة المرتبة الأولى، اللي شملت إنجيل يوحنا ورسالة القديس بولس إلى أهل كورنثوس الرسالة الأولى.
0: كما تحدثنا إيفانا عن التحضيرات لهذه المسابقة والتعمق في الإنجيل استعداداً لها، مما أهلها للفوز بالمرتبة الأولى عن الفئة العمرية التي تتبع لها.
1: بالنسبة للتحضيرات، الصراحة شي ليلة كنت فاتحة على الفيسبوك، شفت إنه عم بيطلبوا إنه تسجيل للمسابقة وسجلت، مع إنه كنت حتى متأخرة بالتسجيل، بس قالوا لي ماشي من فوتك. كان الإشي تقريباً بشهر 10 وبلشت أدرس. كانت المسابقة هي 3 مراحل، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. صراحة كنت بعد ما أروح من الشغل هقعد أفتح الكتاب وأدرس وأرجع ثاني يوم نفس الإشي، وكان كتير كتير الإشي ضغط علي، بس أنا كنت كتير مبسوطة وأنا أقرأ الإنجيل، وكتير كنت حابة الموضوع، وكتير كنت حابة إني أشارك بالمسابقة عشان أتقرب أكتر لربنا. طبعاً مع إني أنا عمري 29 سنة، بس أمي هي اللي شجعتني إني أفوت وأدرس وأبادر بالموضوع.
0: وتضيف بالتعبير عن تقديرها للقائمين على هذه المسابقة التي جرت على مراحل على مدار عدة أشهر بمجهود ديني روحاني ولوجستي.
1: أول إشي بتشكر كل الطواقم، لأن عن جد تعبوا وعملوا بهاي المسابقة على فترة اللي هي زمنية تقريبا حوالي أكثر من نص سنة، يعني تقريبا 8 أشهر 9 أشهر، وطبعا أكيد كانوا يشتغلوا ويتعبوا من قبل، فبتشكرهم كلهم واحد واحد، وإنهم كانوا بتابعوا معنا كل الوقت، ومع هاي الظروف والحرب وكل إشي كانوا معنا دايما، وعن جد يعني شكرا كثير.
0: وما هي الجائزة التي فازت بها؟
1: صراحة من هاي المسابقة بنطلع احنا بجائزتين، جائزة مادية وجائزة روحية. جائزة مادية اللي هي قيمة مبلغ معين وسفرة على روما عشان نقابل البابا، بس القيمة الروحية اللي هي الأهم، وهي انه احنا تعلمنا وقرينا من كلمة ربنا وحفظناها وفهمناها وتعمقنا فيها.

0: مستمرون نحن في التركيز بهذه الفترة على سر الزواج المقدس، وكلمة اليوم يقدمها لنا الأب رامز طوال، كاهن رعية اللاتين في شفا عمر ومرشد الشبيبة والعائلات في منطقة الجليل.
1: أحد مبارك لجميع المستمعين، أحد مبارك ست إيمان وجميع الحاضرين معك. بعدنا بنحكي على موضوع سر الزواج، سر الزواج المقدس في نظرنا وفي نظر العالم الذي يؤمن في حقيقة وجود الله في حياتنا. الزواج هو سر مقدس، إحنا مش عم نحكي عن احتفال رائع جميل بيصير بالكنيسة وبينتهي، بل إحنا بنحكي سر مقدس لأن المسيح نفسه حاضر في هذا العهد الذي يربط الرجل والمرأة. قدسية الزواج تأتي من ارتباط الرجل والمرأة بإرادة ورضا

حرية مطلقة أمام المذبح في الكنيسة، الله يشهد عليهما والله حاضر بينهما. فالزواج هو علامة منظورة لنعمة غير منظورة، يعني إنه الله بيعمل في حياة الزوجين وبيعطيهم نعمة ليعيشوا المحبة والأمانة والغفران والإصغاء لبعضهم البعض كل يوم. يعني في اللحظة اللي الكاهن بقلب الكنيسة بيعلن عن زواج جديد، بيعلن عن تكوين عائلة جديدة، هناك نعمة آنية حاضرة من الله لهما في هذه اللحظة تترافقهم بكل أيام حياتهم. فالزواج هو عهد وليس عقد، هو عهد، عهد بين الرجل والمرأة أمام الله. مش عم بيحكوا سنعيش مع بعض، عم بيحكوا يعلنوا قدام ربنا انهم رح يصبحوا جسد واحد. ربنا شو قال؟ لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلزم امرأته، يلتصق. شو يعني؟ يصيران الاثنان جسدا واحدا. هنا الله يبارك هالسر. السيد المسيح له المجد، رفع السر، رفع الزواج الى رتبة السر المقدس. فبالتالي اهمية الزواج المسيحي في حياتنا اليومية وخصوصا بين الفئة الشابة لما يقبلوا على زواج، هي لحظة النضوج والإدراك أنه أنا صرت مستعد أنه أرتبط، صرت مستعد أنه أكمل حياتي مع شريكة عمري. وأيضا بالنسبة للإمرأة، أنها أصبحت جاهزة للارتباط وتكملة حياتها مع شريك عمرها. الزواج بيتطلب النضوج، المعرفة التامة، القدرة على فتح المنازل، القدرة على استيعاب الآخر، الإصغاء إلى الآخر، الاتحاد للاستمرار في الحياة، للشهادة ليسوع المسيح. على مثال العائلة المقدسة اللي علمتنا كيف نشهد في حياتنا بصعوباتها، بكل إشي بحياتنا أن نشهد ليسوع المسيح، هكذا مدعوين هن يكونوا في الزواج الرجل والمرأة متحدين مع بعضهم البعض بكل مراحل حياتهم. هون بدي أشدد على كلمة، إنه مرات كثيرة قدام مراحل الحياة وقدام اختلافات الحياة الموجودة بيصير بيناتهم اختلافات نظر، اختلافات وجهات نظر، وببلشوا يفكروا بطرق تانية. الزواج المسيحي مبني على الاهتمام، الرضا، الإصغاء، الديمومة. هناك ديمومة، هناك وحدانية، هناك ديمومة بمعنى أنه هو الزواج دائم لا ينتهي عند وجود أزمة معينة بين الزوجين. مش لازم ينتهي، مش لازم إحنا نوصل لمكان أنه خلاص اتركوا بعض، لا. الزواج هي نعمة من الله للإنسان. فالزواج مبني على 3 أسس أساسية: الديمومة، الوحدانية، والإنجاب. والإنجاب، الديمومة يعني البقاء مع بعض الدائم، الزواج الدائم. الوحدانية يعني في اللحظة اللي أنا بعلن ارتباطي في هذه الامرأة والامرأة تعلن ارتباطها في ذلك الرجل، أصبح الإنسان قلبا وقالبا هما لبعضهم البعض. الزواج عبارة عن حياة مشتركة. في اللحظة اللي إحنا بنبلش حياة مشتركة مع بعض، معناته علينا مسؤولية، علينا واجبات وعلينا حقوق. الحقوق أن نبني المنزل، والواجبات تبعتنا أن نديم استمرارية بناء المنزل. تعرفوا يعني الواحد لازم يعرف انه بسر الزواج هناك قدسية موجودة، هناك خصوصية لازم تكون حاضرة، وهناك ايضا قبول للآخر. الزواج بيتطلب ايضا الصراحة بين الطرفين، المشاركة، الإصغاء، مش بس السمع. تربية الأطفال اللي هي بتيجي ثمرة هالزواج. سر الزواج هي النعمة اللي الله أعطاها للإنسان للاستمرار والديمومة، وأيضا من أجل البقاء في حالة النعمة. وإحنا بزمن مرات بنتغافل إن هناك نعم إحنا بحاجة لإلها، نطلبها من الله حتى نستمر في الحياة. بصلي لجميع المقبلين على الزواج في هذا العام، بصلي لهم وبتمنى لهم حياة سعيدة مليئة بالنعم والبركات. بطلب شفاعة العائلة المقدسة أن تقدس حياتهم، تقدس أفكارهم وخطواتهم، تبارك بيتهم العائلة المقدسة. كونوا ألف مبروك لجميع المقبلين على هذه الخطوة في هذا العام.

غذيتنا يا رب بالمن السماوي، فاجعلنا نطوق دائما أبدا إلى هذا الخبز منبع الحياة الحقيقية. أنعم علينا بأن نحفظ كلامك ونعمل به، فتصبح نفوسنا مساكن لائقة بجلالك العظيم. إلى هنا رسالتنا. هذه تحية طاقم البرنامج: ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: حملة كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: عناوين الساعة من مكان: التحذير من محاولة إيرانية للحصول على معلومات حساسة من صحفيين في إسرائيل. الممثلية الإسرائيلية في الرباط تنتقل إلى مقر دائم. الشرطة تقتحم حفل زفاف يوم الفحم للبحث عن أسلحة دون نتيجة. هجمات أوكرانية واسعة على منطقة موسكو، والحرارة تنخفض غدا. بعد قليل كل التفاصيل.
0: راديو مكان، الأخبار.
8: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. رصدت في الآونة الأخيرة محاولة مكثفة لتصيد إلكتروني تقف وراءها جهات استخباراتية إيرانية للحصول على معلومات حساسة من صحفيين ورجال إعلام في إسرائيل، وذلك على خلفية التطورات السياسية والأمنية. وجاء في بيان صادر عن الشباك والهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن الإيرانيين يتواصلون مع الصحفيين بواسطة تطبيقي واتساب وتليجرام بالأخص، من خلال انتحال شخصية معروفة وإرسال نصوص تلائم عمل الشخص المستهدف لاستمالته للضغط على رابط يتيح لهم السيطرة على الهواتف النقالة للضحايا. بعد 6 سنوات على استئناف العلاقات بين إسرائيل والمغرب، نقلت الممثلية الإسرائيلية في الرباط موقعها إلى مقر دائم. هذا ما أفادت به وسائل إعلام محلية. اقتحمت أمس قوة من حرس الحدود حفل زفاف في أم الفحم، وبعد إجراء عمليات تفتيش وبحث لم تعثر على شيء. وعقب رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يوسف جبرين قائلا: إن وزير الأمن الوطني بن غفير شخص سادي وينغص حياة الجمهور العربي لدوافع انتخابية. وأضاف أن أفراد الشرطة ألقوا قنبلة صوتية وأكلوا الكنافة بينما كان الضيوف مكبلي الأيدي على الأرض. وجاء من الشرطة أنها قامت بنشاط بعد الاشتباه باستخدام وسائل قتالية خلال الحفل. أعلنت وزارة الدفاع في موسكو اعتراض أكثر من 820 مسيرة أوكرانية ليلة الماضية في أنحاء روسيا، وقتل شخص واحد في محيط العاصمة الروسية إثر هجوم بمسيرات وصفه مسؤول محلي بإحدى أكبر الهجمات على المنطقة. إلى ذلك تزداد المؤشرات التي تدل على أن المسيرة التي تم إسقاطها في أجواء رومانيا أمس هي روسية، وفقاً لمتحدث باسم حلف شمالي الأطلسي.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد.
9: على كان بوكس.
8: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلها الموسمي في المناطق الجبلية والداخلية، وتخف وطأة الحر، ويحتمل عند الظهيرة سقوط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
10: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
10: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
10: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
10: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة. اليوم الأحد 16 من شهر آب أغسطس من العام 2026. تطورات حزبية وسياسية متسارعة تشهدها الساحة المحلية. غدا الاثنين يتجه منتسبو حزب الليكود من أجل اختيار مرشحي الحزب للانتخابات المقبلة للكنيسة في ظل منافسة شديدة تجتاح الحزب، وثم تخشية من انبثاق حالة من التوتر والتململ عقب ظهور النتائج. في حزب يش عتيد عضو آخر من أقطاب هذا الحزب يعلن عن مغادرة الحزب وهو العزر شتيرن. رئيس الكنيسة السابق أفراهام بورغ يعلن عن نيته بالتنافس على مقعد من خلال الانتساب لحزب كلنا لكلنا مكان. قرر بورغ الانخراط في هذا الحزب بشكل رسمي. القائمة العربية الموحدة تتجه في نهاية الأسبوع من أجل اختيار قائمة المرشحين، لكن قضية يوآف سيجلوفيتش لم تحسم بعد. في الأحزاب العربية الصورة لا تزال ضبابية نوعا ما. حزب التجمع خرج ببيان صريح أعلن من خلاله بالتمسك بقرار لجنة الوفاق، كذلك الجبهة فعلت نفس الأمر وهي متمسكة بذات القرار، بينما لم يصدر أي قرار أو بيان رسمي عن الحركة العربية للتغيير. أمس الأمطار فاجأت السكان في عدد من المناطق وكانت هي أمطار غزيرة حقا. اليوم الدوري الإنجليزي يعود من خلال مباراة الدرع الخيرية التي تجمع بين أرسنال بطل الدوري والمان سيتي حامل الكأس. وهناك في الدوري أيضا ضيف جديد هو اللاعب عنان خليلي الذي أبرم عقدا خياليا ومثاليا مع نادي كريستال بالاس. في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية أوسكار، في الراديو المصور حين عزرا، معكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. التحيات لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. في البداية أرحب بضيفي الزميل الصحفي والكاتب الأستاذ مجدي حلبي. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا
1: إذن الساحة المحلية تشهد بعض التطورات، بعض الاستفافات، بعض التحالفات، وهناك أيضا بعض المغادرات. أولا حزب يش عتيد، مجدي، ما الذي يحصل في هذا الحزب؟ شهدنا هناك عملية مغادرة بالجملة في الفترة الأخيرة، آخرهم كان شتيرن، العزر شتيرن الذي أعلن عن مغادرة الحزب. ما الذي يعني يحدث في هذا الحزب؟
2: حزب يش عتيد الذي كان الحزب الثاني في الانتخابات السابقة، عندما اتحد مع حزب بن نفتالي بنت بدأ يخسر من كانوا في هذا الحزب. غالبية من هم في حزب يش عتيد هم من الوسط اليسار وليسوا من وسط اليمين. نفتالي بنت جاء من اليمين، من يمين اليمين إلى هذا الحزب. هناك من لم يرق له هذا الأمر بأن يحصل نفتالي بنت على أعضاء الكنيسة من مصوتي يش عتيد. يش عتيد هو حزب يعني ليس جديدا، هو حزب عريق، يعني أصبح من الأحزاب المعروفة في إسرائيل. لذلك غالبية من
1: هو حزب لا يسار ولا يمين، عمليا حزب مركز
2: لا يسار ولا يمين، هو وسط، يعني حزب وسطي، ولكن هناك فيه يعني من الأعضاء من وسط اليسار أو من الوسط الذي يميل يسارا إلى تسويات تهدئة، علما أن نفتالي بنت لا يريد لا تسوية مع الفلسطينيين ولا أمور أخرى، وهو يعني يشبه نتنياهو بشكل أو بآخر. لذلك نحن نرى يعني ترك لهذا الحزب من قبل أعضاء. من جهة أخرى أيضا يجب أن نقولها بصراحة، هناك من يخشى ألا ينتخب في هذا الحزب، لذلك يغادرون ويذهبون إلى أحزاب.
1: إذن مجموعة أسباب تقف وراء هذه المغادرة. نعم. لأن قرار رئيس الكنيسة أفرام بورغ الذي كان يعتبر من الشخصيات البارزة واللامعة جدا، وكان يعني يحظى بشعبية ومكانة مرموقة جدا في المجتمع الإسرائيلي، قرر أن يعود فجأة إلى الحلبة السياسية والتنافس على مقعد في الكنيسة. ولكن الغريب أنه قرر الانخراط في حزب لكلنا مكان، حزب تقريبا مغمور الجمهور أو حزب يعني في طور البداية غير معروف غير مجرب ليست له خلفية سياسية وحزبية، وحاليا في الاستطلاعات أيضا يعني يواجه تحدي كبير وصعوبة في اجتياز نسبة الحسم، فالموقف عمليا شوي غريب.
2: نعم الموقف غريب بعض الشيء، ولكن أفرامبورغ أفروم له شعبية كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي، ولكن في الفترة الأخيرة نحن نرى أفرامبورغ بدأ يعني اتخذ مسار اليسار الإسرائيلي. هذا المسار ليس مقبولا على غالبية الداخل الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي اليهودي تحديدا رائد. لذلك هو يعني يذهب ويقول بأنه يريد أن يكون في هذا المكان المشاركة الحقيقية اليهودية العربية، هو يؤمن بذلك إيمانا راسخا، هو لا يمثل على أحد. يعني معروف عن أفرامبورغ أنه يؤمن بالشراكة العربية اليهودية وبناء الدولة على يد الجانبين، الجانب اليهودي والجانب العربي، دون أن يتنازل عن قضية يهودية الدولة وديمقراطيتها وما إلى ذلك. ذهابه إلى هذا الحزب يعني أنه يريد أن يعطيه دفعة ما، وربما أن يفاوض معه الأحزاب الأخرى، وربما يكون هذا الحزب ضمن أحزاب أخرى أو يتحد مع أحزاب أو حزب آخر له إمكانية عبور نسبة الحسم كي يكون هناك تمثيل لهذه الشريحة، ليست القليلة ولكنها ليست الكبيرة في الوسط العربي والوسط اليهودي التي تؤمن إيمانا حقيقيا بالشراكة العربية اليهودية. نحن رأينا دائما هناك أحزاب كان بها مثل جبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، دائما كانت تعتبر نفسها شراكة عربية يهودية من منطلق الشراكة الاجتماعية والشراكة السياسية في الجانب اليساري من الساحة السياسية في إسرائيل. ولكن يعني نحن نرى أن هذا الحزب هو حزب جديد لديه الكثير من التحديات، من الصعب جدا أن نراه يعبر نسبة الحسم بسبب وجود أيضا أحزاب عريقة معروفة كبيرة مهمة في الساحة العربية. ويعني يمكن القول بأن المطلوب من هذه الأحزاب الصغيرة أن تذهب يعني التوافق أو ربما الاتفاق وربما الانضمام إلى الأحزاب المعروفة. هناك الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، العربية للتغيير، التجمع، القائمة العربية الموحدة التي ربما سيدخل سيجالوفيتش بها. هناك يعني مسألة الشراكة العربية اليهودية أصبحت مهمة جدا، وأصبحت أيضا ربما مغناطيس أو من مغناطيس للأصوات العربية واليهودية. عندما يحظى حزب بأصوات يهودية كثيرة خاصة حزب بأغلبيته عربي، هذا يعني أن هناك شريحة في المجتمع الإسرائيلي تريد أن يكون هناك تسوية داخلية داخل الخط الأخضر أقصد هنا أو داخل إسرائيل. ولكن الانتخابات يعني بعد شهرين أو أكثر من ذلك الأمور سوف تتطور كثيرا، سوف نشهد الكثير من التطورات على الساحة السياسية العربية تحديدا. المجتمع العربي هذه المرة له الكلمة الفصل، في حال ارتفعت نسبة ارتفعت نسبة التصويت في الوسط العربي وحصلت الأحزاب العربية على أكثر من 10 أعضاء، ربما هناك بعض الاستطلاعات تشير إلى 14 أو 15 حتى ولو لم يكونوا في قائمة واحدة، في قائمتين يعني الجبهة التجمع العربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة، ربما يحصلون على 14 مقعدا. هذا الأمر سيؤدي بالتالي يعني وحتما إلى عدم استطاعة نتنياهو تشكيل حكومة، وهذا هو أعتقد الأهم في نظر المجتمع العربي وفي نظر المجتمع الإسرائيلي بشكل عام. أما مشاركة العرب في الحكومة فهذا الأمر أيضا مهم جدا، وسوف نرى أحزاب عربية تشارك في الحكومة المقبلة. هذا أصبح شبه واقع في المجتمع الإسرائيلي، والمجتمع الإسرائيلي سوف يقبل بذلك حتى ولو سمعنا أصوات نشاز من اليمين واليمين المتطرف التي تريد أن تقصي العرب تماما من هذه الساحة السياسية.
1: لكن حتى الآن لا توجد يعني عمليا صيغة تفاهم بين أحزاب المعارضة حول الشخص الذي سيكون مرشحا أمام نتنياهو. إيزنكوت طبعا يعرف نفسه يصف نفسه كمرشح قوي جدا، وهو الذي يتنافس مع نتنياهو على رئاسة الوزراء. نفتالي بنت حتى الآن كما يبدو مجدي لم يتنازل عن الفكرة.
2: شوف بالنسبة لنفتالي بنت وأيزنكوت وأيضا يائير جولان وأيضا الآخرين، أحدا منهم لم حتى يعني علينا أن يعني أيضا أن نكون يعني واضحين، حتى أن فيكتور ليبرمان يقول بأنه هو الشخص الأفضل والأنسب لرئاسة الحكومة المقبلة، أحدا منهم لم يتنازل عن ذلك. ولكن نتيجة الانتخابات ونتيجة ما يحصل على الساحة سوف تحتم على هؤلاء أن يقبلوا بشخص ما، ربما يكون غادي أيسنكوت وله أكبر حظوظ حاليا بحسب الاستطلاعات على الأقل. يعني إذا تحققنا الاستطلاعات هو صاحب الحظوظ الأكبر لأن يكون مرشح المعارضة أو مرشح ما هم ضد نتنياهو ليكون رئيسا للحكومة. ولكن نحن رأينا في المرة السابقة أن يعني حزب بسبعة أعضاء كنيست أخذ رئاسة حكومة سنة ونصف على الأقل، نفتالي بنت ثم أصبح مع
1: هذا حدث تاريخي أحد. كان حدث تاريخي يعني لم يحدث من قبل وربما لن يحدث في المستقبل. الآن خذني إلى البرايمرز بكرة في الليكود، يعني الأعين إلى هناك، الأنظار إلى هناك، وثمة خشية من تململ ومن توتر ومن ربما تصدعات داخل هذا الحزب عقب ظهور النتائج، لأنه المنافسة تبدو شديدة وشرسة للغاية.
2: نعم، المنافسة في حزب الليكود هي منافسة شديدة شرسة، ولكن نحن نرى أن التشديد أعضاء الكنيست والوزراء أكثر على اليمينية، أكثر على الهدم، أكثر على القتل، أكثر على من كان أكثر يهدم بيوت الفلسطينيين أو بيوت اللبنانيين وما إلى ذلك، مثل إسرائيل كاتو، مثل آخرين، ومثل أبي دختر، ومثل آخرين. عندما ترى الكامبينز ما يقومون به وما يتحدثون به خلال هذه يعني الحملة الإعلامية حتى الغد، حتى البرايمرز غدا، ترى بأنهم يشددون على اليمينية، تالي جوتليف، أمير أوحانا، وكلهم يشددون أولا على يمينيتهم وعلى عنصريتهم من جهة، ثم يشددون على دعمهم لرئيس الحزب، وكأنه أصبح هو يعني الشخص الذي يقدسونه بنيامين نتنياهو. ولكن حزب الليكود من تحت الطاولة هناك الكثير، الكثير من المشاكل، الكثير من التصدعات. هذا الحزب في طريقه للخسارة هذه المرة، هكذا يبدو من تصرفه. ومسألة الشرقيين والأشكناز الغربيين بدأت تظهر بشكل واضح وبشكل نابي جدا في حديث الليكوديين، خاصة من الشرقيين الذين بدأوا يتركون حزب الليكود ويذهبون إلى غادي أيزنكوت الذي هو أيضا شرقي مغربي. لذلك بدأنا نرى تصدع كبير داخل الحزب. من المتوقع أن تكون هناك أسماء جديدة، ولكن حزب الليكود الذي نعرفه اليوم لن يكون ذات الحزب الذي سيكون بعد البرايمرز، ويبدو أنه بعد الانتخابات سوف يكون هناك أكثر من حزب ليكود.
1: شكرا، شكرا لك الزميل الصحفي والكاتب مجدي حلبي على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك. شكرا. إلى اللقاء.
0: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن إلى الأحزاب العربية. أمس صدر بيان رسمي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عقب اجتماع لسكرتارية الحزب بأنه متمسك بقرار لجنة الوفاق. كذلك الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أصدرت بيانا مشابها، أعلنت من خلاله بأنها تنطلق نحو الحملة الانتخابية وهي متمسكة بقرار لجنة الوفاق. وتمت دعوة أيضا الحركة العربية للتغيير من أجل الانضمام إلى هذين الحزبين في مشتركة ثلاثية، بينما لم يصدر أي بيان رسمي عن الحركة العربية للتغيير حتى الآن، والصورة على ما يبدو ضبابية للغاية. ينضم إلينا الناشط السياسي والاجتماعي السيد إبراهيم بوشناق، أهلا وسهلا بك.
3: أنا رائد لك ولجميع المستمعين.
1: في عين على المشتركة الثلاثية وعين آخر على الموحدة التي تتجه في نهاية الأسبوع إلى مؤتمرها العام، وهناك سيتم انتخاب أيضا قائمة المرشحين، ولا تزال الصورة ضبابية بالنسبة لقضية انخراط وانضمام يؤاف سيجلوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة. أولا بالنسبة للمشتركة الثلاثية، كان في هناك عملية لغط وعملية عمليا صدر بيان غير رسمي بأن المشتركة الثلاثية يعني في طريقها للعمل، بينما الحركة العربية للتغيير تلتزم الصمت إزاء ذلك.
3: نعم، كان لي حديث مع أحد الأقطاب الثلاثة من ربع ساعة، أنت عارف أنه قبل ما تحكي معي بكون جاهز عشان أجاوبك. لم يتم لغاية الآن.
1: إبراهيم، لا بدنا نظبط الاتصال معك عشان بديت تحكي عن نقطة مهمة جدا. كان لك اتصال مع أحد أقطاب الحركة العربية للتغيير بما يتعلق بالأخبار التي تنتشر في الساعات الأخيرة، وكأن الأمور صويت وكأن هناك صيغة توافقية بين الأحزاب الثلاثة، بينما الأمور ليست كذلك حتى الآن. الحركة العربية للتغيير ما صدر عنها بيان رسمي. على كل حال سنجدد الاتصال مع إبراهيم بوشناق، لكن حاليا على ما يبدو سنخرج إلى فاصل إعلاني.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
6: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: عدنا عليكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان، حديث الظهيرة نتواصل معكم ونسلط الضوء على كل القضايا والأحداث والأخبار الساعتية المتلاحقة. مرة أخرى نجدد الحديث معك الناشط السياسي والاجتماعي إبراهيم بوشناق، أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
3: أهلا رائد.
1: إذن كان لك حديث مع أحد الشخصيات المركزية في القائمة أو في الحركة العربية للتغيير؟
3: نعم كان في حديث، ولكن للأسف الشديد لم يتم الاتفاق لغاية اللحظة. على أمل فعلا أن تتواصل كل الجهود، وأنا بعرف شخصيا في الكثير من الأخوة يعني اللي قلبا على مجتمعنا بيحاولوا بكل قواهم من أجل فعلا الوحدة الثلاثية.
1: وين المشكلة حتى الآن إبراهيم؟
3: أنا أعتقد أنه يعني خلينا نرجع، يعني أنا دائما بعرف السياسي، إحنا نحكي عن السياسي، السياسي دائما بقول لك لغة الممكن، أنا بقول السياسي هي لغة التخاطب مع الواقع. وبهذه الأمور وبهذه الظروف أعتقد أن السياسة العربية يجب أن تكون لغة الواجب وليس الواقع وليس التخاطب مع الواقع، وإنما الواجب. الواجب يحتم على الأحزاب العربية أن تتحد، يعني نحن مجتمعنا كله ينظر إلى هؤلاء ويتطلع فعلا منهم يعني أخذ زمام الأمور والاتفاق وليس الشقاق. كان أنا أعتقد أنه يعني في دور للجنة متابعة وفي دور لجنة الرؤساء وفي دور،
1: لكن انتهينا من هذا الموضوع، يعني هذا الموضوع أصبح من ورانا. كان في هناك بيان من لجنة الوفاق، وأمس يعني لا أمس كان في هناك مصادقة رسمية من التجمع ومصادقة رسمية من الجبهة على بيان لجنة الوفاق، يعني ما في رجعة، ما في إمكانية العودة إلى الوراء.
3: إذا كان مصلحة جماهيرنا ومصلحة شعبنا ومن أجل إسقاط هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، فعلا يجب إعادة النظر. يعني إحنا المفروض نقول إنه لا، ما تفكرش الباب على الجبهة والتجمع التروي وعلى لجنة الوفاء ولجنة المتابعة ولجنة الرؤساء، يعني الاجتماع حالا وعدم الانفضاض لغاية الاتفاق. لا يمكن إنه نترك الأمور على يعني على كيف هي. المفروض إنه يكون في كبير وعاقل. أنا يعني تحدثت مع بعض الإخوان، إن كان أعضاء كنيسة قدامى وإن كان قياديين من مجتمعنا، في ضرورة ملحة، في يجب النظر إلى مجتمعنا، يجب النظر إلى القوانين التي تسن ضد مجتمعنا، يجب النظر إلى مصالح هذا الشعب، لأنه كلنا بنستنى وكل الشعب بتطلع على هذا الاتفاق. يجب أن يترفعوا عن هذه الأمور. أعتقد أنه في بعض الأخطاء حصلت ما بدنا نرجع عليها. أعتقد أنه إحنا بنطلع لقدام، المفروض يكون كل الضغوطات موجهة من أجل إعادة اللحم بين الثلاثة.
1: إبراهيم، في كان بيان وفي كان دعوة واضحة من التجمع والجبهة بأن تعود الحركة العربية للتغيير إلى المشتركة الثلاثية، هل ستلبي الحركة العربية للتغيير هذه
3: يعني
1: الدعوة؟
3: الحركة العربية للتغيير أعتقد أنه مش متمنعين أنه يشاركوا، وأنا أعتقد يعني أنا طبعا ما بدي أعطي
1: في كان عندنا تحفظ معين بالنسبة للترتيب، هل أزيل هذا التحفظ؟
3: في يعني إحنا مختلفين بالآخر رائد على الترتيب. يعني أنا بعتقد طالما إحنا مختلفين على الترتيب ومصلحة شعبنا هي الأهم، يجب علينا على هذه الأحزاب الاتفاق. يعني أنا أتمنى من بارك لأخونا دكتور يوسف جبرين، بروفيسور يوسف جبرين اليوم يعني، وأخونا سامي شحادي، المفروض مش إصدار بيانات ولا التراشق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام، وإنما الاجتماع ودعوة الأخ أحمد طيبي والأحزاب الثلاثة، قيادات الأحزاب الثلاثة مع لجنة الوثاق ولجنة المتابعة من أجل فعلا إلى اتفاق وليس طيب. من أجل
1: هذا بالنسبة للمشتركة الثلاثية. بالنسبة للموحدة في نهاية الأسبوع يعني المؤتمر العام سينتخب القائمة، قائمة المرشحين، سيجلوفيتش في نهاية المطاف سيكون جزء من هذه القائمة؟
3: حسب تقديراتي أنا يعني 50-50، لأنه برضو 50-50. في تحفظ من بعض القيادات،
1: الفرص ليست كبيرة. نعم. سيجلوفيتش كما فهمت هو جاهز،
3: سيجلوفيتش جاهز، والأحزاب اليهودية أيضا تريد هذه الوحدة لسبب أنها يعني بتعطي شرعية للقائمة الموحدة أنها تكون جزء من الائتلاف الحكومي القادم. يعني هي أيضا أنا بقول لك أنها لعبة التخاطب مع الواقع. دكتور منصور عباس يتطلع إلى انخراط المجتمع العربي في المجتمع الإسرائيلي عامة، طبعا في أن تحفظات على بعض القضايا، ولكن هو بيتطلع إلى فعلا انخراط المجتمع كما يجب بنظره طبعا في المجتمع الإسرائيلي، وأيضا يعني خلينا نقول إنشاء قائم عربي مش جديد، لأنه الجبهة دائما كان عندها أعضاء يهود في القائمة، ويمكن تكون فعلا هي نقطة تحول للقائمة الموحدة، خاصة بظل الـ يعني الانشقاق عن ما يسمى مجلس الشورى وإنشاء حزب قائم بعيد عن التدين.
1: ولكن انضمام سيجلوفيتش هل سيحدث نوع من التململ، أو سيكون هناك يعني نوع من الاصطفافات باعتبار أن عدد كبير من الشخصيات تطمح

0: وأنا قابلته من فترة وبقول لك لأ أنا أعتقد إنه هاي راح تكون هزة أرضية سياسية على المجتمع.
1: هو يتحدث عن المشروع ولا يتحدث عن كم من الأصوات. شكرا لك الناشط السياسي والاجتماعي إبراهيم شناق. شكرا جزيلا لك على المداخلة. الآن بالعودة إلى أجواء البرايمرز في حزب الليكود, بكرة راح يكون يوم مختلف عن الأيام العادية. المنتسبون لهذا الحزب سوف يذهبون إلى الصناديق من أجل اختيار قائمة المرشحين, وبالنسبة لمرشح الأقليات هناك أيضا تنافس ليس سهل وليس بسيط من بين أولئك الذين يتنافسون على هذا المقعد. المرشح الدكتور سمير زيدان, أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: سلامات.
1: بكرة شوفي, بكرة يوم راح يكون فيه منافسة طاحنة وشديدة وشرسة إلى هذا الحد, صحيح الكلام؟
2: منافسة أكيد شرسة. هناك يعني
1: تعرف هذا مصطلح يعني يستخدم عادة لما تكون المنافسة يعني الصوت على الصوت مثلا, أو في تقارب بين المرشحين.
2: أكيد تقارب, أنا بشوف أنه في تقارب بين المرشحين. الناخب, أي ناخب يعني في أي انتخابات في أي حزب, وخاصة نحن عم نحكي عن حزب الليكود, هي عبارة عن انتخابات تمهيدية. بظن يمكن بعد في حزب واحد في دولة إسرائيل اللي بروح على الانتخابات التمهيدية, المنتسبين للحزب هن بيقرروا من هو الممثل, من هو الممثل الأفضل لكل إنسان بشكل شخصي. كل إنسان منتسب لحزب الليكود يستطيع كما هو معروف أن يدلي بصوته في أي صندوق في إسرائيل وليس في مكان السكن فقط. وهنا السؤال, إلى أين نحن نذهب؟ من هو المرشح؟ المرشح بما عمل وليس أي شيء آخر. يجب تقييم المرشح حسب قدراته.
1: أنت تتنافس دكتور سمير على المقعد المخصص للأقليات, مزبوط؟
2: مزبوط.
1: وهذا مكان يعني بتعرف في الماضي كان يمنح يعني مكان شبه مضمون, لكن اليوم المكان غير مضمون باعتبار أنه الاستطلاعات لا تتوقع لحزب الليكود أن يحصل على أكثر من 22-23 مقعد. أبحكي على الاستطلاعات.
2: ماشي اوكي. بالنسبه للاستطلاعات انا بدي اشوف هذا المضمار, لكن انا بدي اوضح نقطه مهمه جدا. كل منتسبي حزب الليكود قسم بيعرفها قسم بيعرفهاش, وهي فرصه انه نوضحها بشكل قاطع. المقعد المخصص للاقليات هو ايش يعني كشرط الحزب انه يكون هناك واحد من الاقليات, ولكن اذا مرشح الاقليات استطاع ان يحصل على الاف الاصوات, كميات ممتازة من الأصوات, يستطيع أن ينتقل المكان من مكان المخصص للأقليات لمكان في المقدم, يعني محل 30-28-27. لذلك كل
1: يعني هو عمليا الأفضل من بينهما, يعني أو يعني إذا كان حصل على كمية كبيرة من الأصوات وأهلته لأن يكون يعني مرشح في مكان مضمون مثلا 9 أو 10 أو 15, فليكن وعمليا يلغى المكان المخصص للأقليات. هذه المعادلة
2: حرفيا صحيح. لذلك
1: فأنت طموحك عمليا أنك يعني تستطيع أن تحصل على عدد كبير من الأصوات من أجل أن يكون ترتيبك في القائمة في مكان مضمون.
2: هذا العمل الذي قمت به من الشمال إلى الجنوب في الوسط اليهودي والوسط العربي والدرزي. وأنا متأكد من الناخب أن الناخب سوف يبحث عن المرشح حسب قدرات المرشح, حسب الثقافة والتعليم, حسب القدرات, المبادئ, الأخلاق. على المرشح أن يكون على دراية من أين أتى وإلى أين سيعود. على المرشح أن يكون على قدرة وخبرة ومعرفة وتمييز ما هو الأفضل للمجتمع حتى يستطيع أن يبادر بتشريع قوانين لصالح أبناء المستقبل.
1: أنت مدرك دكتور سمير مدرك لقضية الصفقات اللي أحيانا يتم إبرامها بين عدد من المرشحين من أجل التوصية على يعني مجموعة معينة من المرشحين, تعرف هاي بسموها في الديلين بين لغة الأحزاب بالضبط.
2: أكيد. لكن اليوم في نهضة, يعني أنا في داخل الحزب في نهضة اللي بسميها نهضة فكرية وعقائدية. ليش كمان في الحزب آخر إشي بده أصوات. يعني كان عندنا مرشحين سابقا ما استطاعوا أن يجيبوا لحزب الليكود ألا 4,000 و5,000 صوت, لأنه الناخب عندنا أنا في المجتمع تبعنا ككل ينتخب وفقا لشخصية المرشح وليس للأيديولوجية للحزب. أي بمعنى آخر, إذا كان الممثل يستطيع أن يشرع قوانين في البرلمان, هنالك عدة أعضاء. إذا نبحث إسا في سجلات الكنيسة أعضاء أكثر من المجتمع الغير يهودي, وكمان من المجتمع اليهودي أعضاء كنيسة ما قدموش قوانين، ما شرعوش قوانين.

0: هل هذا يخدم المجتمع؟ الجواب هو أكيد لا.
1: يعني كان عضو كنيسة حاضر غائب؟
0: هاي المعلومات موجودة في سجلات الكنيسة، يعني حط أي اسم مع عضو كنيسة بتشوف إذا قدم قوانين ولا ما قدمش قوانين. إذا ما قدم قوانين منك هو شو فائد شو الفائدة إنه هو شغل منصب عضو كنيسة غير إنه يعني إيش إنه عضو كنيسة؟ لا يا عمي، هذا العهد انتهى. اليوم إحنا في شأن التعليم والاقتصاد والأراضي والقانون التخطيط والبناء وكل المشاكل الموجودة.
1: فيما لو حلفك الحظ دكتور سمير، فيما لو حلفك الحظ و يعني وجدت نفسك في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة في مكان مضمون، شو هي مشاريعك؟ شو هي أفكارك؟ شو هي الأجندة تاعتك؟
0: ممتاز جدا. أولا بشكرك على السؤال. أولا بتمنى أن يكونوا كثار من الشباب والشابات اللي عنده نية في الاتجاه إلى الأكاديمية. أولا يجب إلغاء امتحان البسيخومتري في دولة إسرائيل. ثانيا يجب تغيير شروط القبول للجامعات الإسرائيلية بالمساواة مع الجامعات في بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، غرب أوروبا. هنالك الشرط للقبول للتعليم هو شهادة بكالوريوس إنهاء صف الثاني عشر في معدل 82، ولما يفوت على الجامعة بأي فاكولتة اللي بده إياها ينتقل من سنة لسنة حسب التحصيل العلمي تبعه في نفس الجامعة. اليوم احنا عنا كثير شباب من مجتمعنا، من اللي كانوا يهود كانوا عرب كانوا دروز، عم يطلعوا يتعلموا في أوروبا وفي غير أوروبا نظرا للشروط هاي. هذول القوانين الاثنين إن شاء الله بس أكون عضو كنيسة، هذول أول إشي رايح أعمل عليهم. النقطة الثالثة بدي أعمل على قضية ميزانيات السلطات المحلية. لا يمكن للسلطات المحلية إنه تتنفس وتعيش مدة وهي خارج قانون ميزانية الدولة. والنقطة الأخيرة قضية اللي كلنا بنحكي عنها، قضية التخطيط والبناء. يجب وضع حد، لا بدنا نبطل قوانين وبدنا نسوي قوانين، بدنا نسوي شغلة ثانية في نفس قانون التخطيط والبناء. هنالك مواد ثنتين ممكن تعديلهم ونحل المشاكل والذائقة السكنية للمجتمع ككل.
1: طيب راح نتابع طبعا كل التطورات السياسية والحزبية والانتخابات في حزب الليكود.
0: بس نعم بس آخر جملة يعني من هون يعني من أي المنصة، ولا نتشرف أن نكون معكم حتى الآن. ما أهمنا هو البرلمان شو بيقدر يقدم للمجتمع. أدعو كل ناخب من منتسبي حزب الليكود أنه دقيقة واحدة يفكر، يتخذ من العاطفة والقربة
1: والعائلية. نعم. شكرا دكتور سمير زيدان المرشح في قائمة حزب الليكود، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: الآن إلى شأن آخر، إلى جهاز التربية والتعليم الذي يقف أمام تحديات وأمام مشاكل كثيرة تواجه هذا الجهاز، لكن على ما يبدو لا شيء سيحدث الآن. الكل بانتظار ما سينبثق على الانتخابات المقبلة ومن هو الشخص الوزير الذي سيتولى هذه الحقيبة الوزارية من أجل مواجهة التحديات والأزمات. إليكم التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
2: مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد في شهر أيلول سبتمبر القادم، تواجه منظومة التعليم في البلاد سلسلة من الأزمات المتراكمة التي ستضع وزير التعليم المقبل أمام اختيار صعب، خصوصا في ظل إجراء انتخابات الكنيسة في 27 من شهر تشرين أول أكتوبر القادم، وإمكانية تشكيل حكومة جديدة وتعيين وزير تعليم جديد. ومن أبرز القضايا التي تتطلب معالجة عاجلة النقص الحاد في المعلمين، الذي لم يعد نقصا مقتصرا على عدد المعلمين بل صار مشكلة في جودة الكوادر، فمديرو المدارس يضطرون إلى الاستعانة بطلاب جامعيين وأشخاص لا يحملون شهادات تدريس، وذلك من أجل منع إغلاق الصفوف أو إلغاء الدروس. وكذلك تراجع التحصيل الدراسي، إذ تواجه المنظومة انخفاضا في نتائج الطلاب في عدد من المجالات، ما يثير تساؤلات حول فعالية البرامج التعليمية والإصلاحات التي طبقت خلال السنوات الأخيرة في الجهاز التعليمي. والعنف داخل المدارس، إذ أصبحت ظاهرة العنف والتنمر من القضايا المركزية التي تهدد البيئة التعليمية. والفجوات بين الطلاب، لا تزال هناك فجوات كبيرة في الموارد والإنجازات بين قطاعات التعليم المختلفة، والفوارق في الميزانيات المالية رغم ضخ مليارات الشواكل في جهاز التعليم لا تصل الموارد بصورة متساوية إلى جميع المدارس والطلاب، وأزمة الإدارة والقيادة التربوية وتأثير الأزمات الأمنية والاجتماعية وغياب الاستقرار في السياسات التعليمية. وزير التعليم المقبل لن يبدأ من صفحة بيضاء، بل سيجد أمامه منظومة تواجه نقصا شديدا في أعداد المعلمين وتراجعا في الإنجازات وعنفا وفجوات اجتماعية وميزانيات مالية، إلى جانب تحديات الإدارة والاستقرار. والتحدي الحقيقي سيكون تحويل هذه الملفات من وعود انتخابية إلى خطة عمل مستمرة مع أهداف قابلة للقياس ومتابعة سنوية للنتائج.
3: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن إلى الأمطار الغزيرة التي حلت علينا في الأمس، كانت عبارة عن مفاجأة ربما سارة لبعض. الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية كانت قد خيمت على بعض المناطق، لا سيما في العاصمة شرم القدس وفي منطقة الأغوار وأيضا في بعض المناطق الشمالية. ينضم إلينا الآن دكتور عبدالله خطبة، مدير مركز فضاء الناصرة. دكتور عبدالله أهلا وسهلا بك.
4: أهلا بك عزيزي العزيز وجميع المستمعين.
1: شو تقديراتك للذي حصل يوم أمس، وهل هذا ليس عبارة عن نهاية المطاف؟ أمامنا أيضا أيام قد تشهد البلاد فيها أمطار من هذا القبيل.
4: يعني أولا كنا تحدثنا منذ شهر على أن هنالك تداعيات لكل ما يتعلق في ظاهرة النينيو، وأن الأمطار قد تفاجئنا في أوقات غير متوقعة وقد تصل مبكرا أيضا مع نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، وهذا ما نتوقعه أيضا للمرحلة المقبلة. هذا لا يعني أن الصيف وراءنا، على العكس، يعني نتوقع أن يكون أن تصل بعض الكتل الحارة قبل نهاية الصيف أو حتى بداية الخريف، ولكن أعود وأكرر أن الأمطار قد تكون حاضرة أيضا في، يعني على الأقل حتى يوم الثلاثاء نتحدث عن فرص أمطار، بعض الأمطار موجودة، ولكن مثل هذه الأمطار أو هذه الكتل قد تصلنا في المستقبل، يعني مع بداية فصل الخريف، لأن هنالك هذا ما يعني تتوقعه جميع المناصب، خصوصا أن التوقعات باشتداد ظاهرة النينيو مع نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف.
1: يعني بالعربي العامي راح يكون ما يشبه التشقلب بالفصول، يعني بتشتي في آب مثلا وبتصيف في كانون ثاني.
4: يعني في السنوات الأخيرة رأينا أمور كهذه تحصل، أن درجات حرارة عالية جدا في فصل الشتاء وأيضا وأمطار في فصل الخريف، ولكن يعني بعيدا عن يعني عن التكهنات، وجود احترار في المحيط الهادي وفي المناطق الاستوائية ودرجات إشباع كبيرة وتبخر كبيرة ستؤدي أيضا إلى هذه التقلبات. هذا لا يعني أن يعني فصل الصيف قد يشهد بعض الأمطار قبل نهايته، ولكن توقعاتنا أن يكون أيضا يعني تأثير هذه الظاهرة فيما بعد مع بداية فصل الخريف وفصل الشتاء، ستكون تقلبات أيضا بفصل الخريف، ولكن قد تكون مفاجآت أيضا فصل الشتاء بسبب كل ما ذكرنا.
1: لكن كما قلت يعني الصيف إطلاقا ليس من ورائنا، بالعكس يعني قد تنتظرنا أو في الأيام القادمة قد تكون هناك درجات حرارة مرتفعة وحتى يعني أيام خمسينية من الممكن أن تكون في قادم الأيام.
4: صحيح صحيح، قد تصلنا يعني
1: بلاش نضب الأواعي النسكون في الخزائن
4: على الإطلاق، يعني ما نضب حتى لفصل يعني نهاية فصل الخريف وربما في بداية فصل الشتاء، ستكون هنالك كتل حارة على ما يعني حسب ما نتوقع في مركز فضاء الناصري. قد يكون الشهر المقبل أكثر حرارة من الشهر الحالي، يعني هذه التوقعات موجودة وقد تصل كتل أعلى بكثير مما شاهدناه حتى الآن، ولكن أعود وأكرر أن فرص الأمطار أيضا ستكون حاضرة حتى في فصل الصيف.
1: بس الإشي اللي كان قد لفت انتباهي يوم أمس أنه يوم واحد أو بعرفش كم من ساعة فقط في ظرف زمني قصير جدا كانت الأمطار قد سقطت بغزارة وسببت نوع من السيول والفيضانات في بعض المناطق وبعض الشوارع التي غمرتها المياه. يعني حتى البنية التحتية لا تزال لدينا غير جاهزة.
4: هذا ما نحذر منه وبشدة وخصوصا في السنوات الأخيرة. طبيعة المنخفضات والكتل المطر التي تصل البلاد في السنوات الأخيرة وهي أيضا أخذ في الازدياد من ناحية التطرف. تصلنا كتل محملة بكميات كبيرة من الأمطار تهطل في وقت قصير ولكن بكميات كبيرة. البنى التحتية في البلاد غير جاهزة لفصل شتاء عادي، فكم بالحري لهذه المنخفضات. وهذه ستكون أيضا ربما على الأغلب طبيعة الشتاء القادم، الخريف والشتاء. تصل منخفضات كميات كبيرة من المياه ثم انقطاع، هذا يؤدي إلى ضغوطات على البنى التحتية. على الدولة الحكومة أن تنتبه إلى أن هنالك تغيرات حادة السلطات المحلية عليها البدء بالاهتمام منذ الآن. يعني عادة يبدأون منذ فصل بفصل الخريف، ولكن أنا نحن ننصح بالبدء منذ الآن بتفقد البنى التحتية، الصيانة، تنظيف مجاري المياه وما إلى ذلك. الأمر سيكون أكثر تطرفا، وجيد أنك تذكر هذه النقطة منذ الآن لأنها أصبحت يعني أمر قد يسبب الخسائر ويسبب صحيح. بعض الضحايا.
1: ويتكرر هذا السيناريو يتكرر كل سنة. شكرا لك دكتور عبد الله خطبة، شكرا جزيلا لك. الآن إلى شأن آخر بما يتعلق بحملات التبرع بالدم. شفنا في الأسابيع الأخيرة هناك مناشدة للمتبرعين تعالوا وتبرعوا بوجبات من الدم. دكتور محمد نعمان غنايم المدير المهني في مركز النور الطبي في باقة الغربية ينضم إلينا الآن. دكتور محمد أهلا وسهلا بك.
5: أهلا بك، خير رأي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. شو قضية التبرع بالدم؟ يعني إلى هذا الحد نحن نواجه نقصا في وجبات الدم، وأي نوع إحنا بحاجة له؟ يعني كل أنواع الدم ولا في يعني فصيلة معينة؟
5: صحيح صحيح خيرات، في عندنا هنا في في مسراد بريوت عندنا نقص حاد من كميات الدم الموجودة. احنا اكثر فصيلة الدم ناقصة عندنا في المنطقة هنا هي نوع او. مسراد بريوت تقريبا بحاجة لكل يوم لتقريبا 2000 دم، 2000 وحدة دم لكل المحتاجين في مسراد بريوت نفسه.
1: وأنتوا بتناشدوا الناس إنه تعالوا وتبرعوا؟ في هناك إقبال في تجاوب مع هاي الدعوات مع هاي المناشدات؟
5: بصراحة إحنا في مركز النور عندنا في باقة الغربية عملنا شاركنا وتعاوننا مع نجم الدود الحمراء، ومش أول مرة طبعا. والحمد لله الإشي فاق التوقعات، والعدد زاد أكثر من الضعف عندنا في المركز. كمية المتبرعين كانت هائلة بسبب الثقة تبعتهم، بسبب الناس صارت واثقة وعارفة شو الهدف من التبرع بالدم. هو بشكل عام هو عمل إنساني بسيط جدا، كل واحد بيقدر يعمله، كل واحد بيقدر يقدم ويتبرع بالدم وينقذ حياة إنسان بسيط اللي بحاجة لهاي الدم. كل التبرع بأخذ تقريبا من 15 ل 20 دقيقة، فكل بني آدم قادر إنه يتبرع بهاي الشغلة ويساعد فيها وينقذ حياة كل بني آدم.
1: ليش بالذات حكيت عن فصيلة أو دكتور محمد؟ هناك نقص شديد في وجبة دم من هاي الفصيلة.
5: هاي الفصيلة هي فصيلة دم اللي أغلب الناس بتكون عندهم. هي فصيلة اللي أكثر فصيلة بتكون مطلوبة في عنا في الدولة، لأنه هي أكثر فصيلة بتلائم باقي فصائل الدم.
1: احنا بنواجه نقص حاد يعني في قضية وجبات الدم، ولا يعني مقتدرين بالتغلب على هاي الأزمة؟
5: لا احنا ان شاء الله قادرين نتغلب هاي الأزمة، بس تقريبا في النقص هو تقريبا كل يوم بحاجة مسراد بريوت لألفين مناة، ألفين وحدة يعني تقريبا لكل المعراخ لبريقوت نفسه
1: من كل جهاز الصحة.
5: من كل جهاز الصحة بالضبط.
1: وهذا هذا هذا سببه يعني عدم وجود متبرعين بشكل كافي.
5: في نقص جدا حاد بالمتبرعين طبعا، عشان هيك احنا بنطلع بهاي الحملات عشان نزيد من عدد المتبرعين ونزيد من التوعية انه الناس تعرف لايش بتتبرع.
1: نعم.
5: والناس تصير تيجي تتبرع.
1: الناس تيجي لحالها بدون ما حدا يحركها، بدون ما حدا يطلب
5: طبعاً
1: منها.
5: طبعا بالبداية بكل شيء جدا صعب، بس الحمد لله بمركز النور لما عملنا هاي الحملة صار في اقبال جدا كبير، وتقريبا الاشي يعني ما كانش متوقع هاي الاقبال.
1: فوق التوقعات
5: لهاي فوق التوقعات كثير لهاي الشغلة. لهاي السبب احنا قدمنا انه كمان مره نعمل كمان اسبوع اخرى مره
1: مدته فتره التبرع. حلو.
5: بالضبط.
1: ممتاز. دكتور محمد نعمان غنايم المدير المهني في مركز النور الطبي في باقة الغربية، شكرا لك. وطبعا كل واحد يسمع هاي المقابلة وعنده الاستعداد وعنده الرغبة انه يتبرع بالامكان ان يفعل ذلك، لانه الحملة مستمرة لكمان اسبوع. مزبوط.
5: صحيح.
1: شكرا لك دكتور.
5: الله يخليك.
1: شكرا جزيلا.
3: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: ما لم يتم في انتر ميلانو طبعا الصفقة والعقد الذي تعثر بين انتر ميلان وعنان خلايلي، تكلل بالنجاح في كريستال بالاس من الدوري الإنجليزي لبريمير ليج، فحقق عنان خلايلي طموحه وهدفه ورغبته وانتقل إلى الدوري الإنجليزي. كريستال بالاس من الأندية المرموقة، من الأندية التي لها طبعا سجل حافل في الإنجازات في الدوري الإنجليزي، فأبرم مع عنان خلايلي عقدا مثاليا وممتازا جدا ليلعب في صفوفه على مدار السنوات القادمة. بالمناسبة اليوم ستكون باكورة المباريات في الدوري الإنجليزي من خلال مباراة الدرع الخيرية التي تجمع بين بطل الدوري الأرسنال وحامل الكأس مانشستر سيتي. ينضم إلينا المحلل الرياضي والمدرب عبد رباح. أهلا وسهلا بك عبد.
6: أهلا أخي رائد لك ولجميع المستمعين.
1: كل احترام لعنان خلايلي.
6: بدون شك بعد صدمة انتقاله لفريق انتر ميلان وعدم نجاح الصفقة كان في تخوفات انهم هل سيبقى في نفس الفريق اللي كان فيه ولا ينتقل، والانتقال للدوري الانجليزي والدوري الاقوى بالعالم بدون ادنى شك فيش فيها جدال هاي النقطة، دوري قوي جدا. واللاعب اللي انا عارف شو قصة الفحوصات الطبية، بس اللاعب اللي بمر فحوصات طبية للدوري الانجليزي اللي هو دوري اقوى واصعب من الدوري الايطالي، بس كل دوري وكل اتحاد له قوانينه الخاصة. بتمنى له طبعا.
1: انت لما بتلعب بالدوري الايطالي صح بدك تكون في انتر ميلانو، بس بدك تواجه اندية مثل مونزا وفيورنتينا وأودينيزي واندية كمان يعني مش كثير مرموقة. لما تلعب بالدوري الانجليزي
6: بدك تواجه في دوري الابطال برضو.
1: صح، بس هون بالدوري الانجليزي انت بتواجه الارسنال وتشيلسي والسيتي وليفربول، بتلعب امام اندية مرموقة وعريقة جدا. الوضع مختلف.
6: بدون شك الدوري كدوري يعني الدوري الإنجليزي أصعب بكثير، والمباريات راح تكون ضد الفرق أقوى بكثير من الدوري الإيطالي. بس كيف حكينا نادي
1: حتى العقد المالي هو عقد جيد جدا،
6: عقد ممتاز، وأكبر صفقة في للاعب إسرائيلي 21 مليون يورو مش هوينات.
1: صحيح.
6: فريق يدفع على لاعب هذا الشيء بقول انه كريستال بالاس مأمنين فيه بقدراته، وان شاء الله بكون له دور كبير بالفريق وبحقق نجاح وممكن ينتقل لفريق اكبر في الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني او
1: مزبوط. اليوم افتتاحية الدوري الإنجليزي للبريمير ليج من خلال مباراة الدرع الخيرية بين الأرسنال والسيتي، هاي عبارة عن مؤشر بتعطينا انطباع شو بستنانا في الموسم المقبل؟
6: مباراة مهمة جدا، الفريقين أقوى فريقين في الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة بدون شك، بس بتوقعش إنها هي تدلنا لأنه الفريقين بيلعبوا بتركيبات ناقصة. ننساش إنه اللاعبين اللي شاركوا بالمونديال ووصلوا للمراحل النهائية مثل المنتخب الإنجليزي واللي بضم لاعبين من الفريقين كثير، اللاعبين من الفريقين، اللاعبين اللي ممكن بعدهم مش جاهزين 100%، اللاعبين اللي بعدهم ما رجعوش، اللاعبين اللي رجعوا قبل يوم أو يومين على التدريبات الفريق ممكن ما يشاركوش أو ممكن يشاركوا بشكل جزئي، واللاعبين مش بعدي راحة ثلاث أسابيع صعب ترجع مرة واحدة للياقتك البدنية العالية. بدون شك نشوف حتى الفريقين يعني مش أكيد مش جاهزات بدنيا، فالمباراة مهمة جدا، مباراة عريقة بين أقوى فريقين دول الإنجليز أكيد إلى موقعها وإلى مكانتها، والفريقين راح يحاولوا من أجل الفوز في المباراة.
1: خذ بعين الاعتبار أنه بيب غوارديولا خلص، هو مش موجود كمدرب لمانشستر سيتي، في مدرب جديد اللي أبرم اتفاقية في الشهر الماضي، واليوم أول مباراة لإله، عمليا أول اختبار لإله حتى نكتشف شو تطلعات وشو نوايا هذا المدرب اللي هو مدرب الإيطالي ماريسكا اللي معروف لإلنا، يعني هو مدرب معروف جدا وتولى مهمة التدريب في السيتي وسيقابل الأرسنال أمام أرتيتا. أرتيتا مدرب أثبت جدارته، أثبت قدراته وإمكانياته، وهي المباراة عبارة عن تحدي كبير لمدرب السيتي الجديد.
6: بدون شك مدرب اللي يلبس مكان غوارديولا أكيد عنده ضغط كبير، يعني توقعات كبيرة من مانشستر سيتي مع غوارديولا وبدون غوارديولا، فريق اللي بده يطمح للفوز بكل الألقاب محلية والأوروبية وكل الألقاب، فأكيد عليه ضغط كبير بالذات المباراة الرسمية الأولى لإله بعد تولي مهمة التدريب، بس مدرب اللي عنده خبرة، مدرب اللي له محله،
1: هو بيعرف البريمير ليج، ماريسكا درب في تشيلسي
6: بدون شك وإله بيعرف الدوري وبيعرف الفرق، فأكيد ده تكون مباراة مهمة لإله، بس مش مباراة مصرية اللي بتخيلش إنها يعني إنه تضغط وإنه تفوت لهون أو لهون، يعني إنه يكون يعني يكون يعني مش راح تكون مباراة قد يعني تأثير المدرب كدوره، ممكن نشوف
1: طريقة حلو إنه يبدأ في القدم اليمنى ويحقق أول لقب، تعرف هذا أول لقب عمليا في الموسم الجديد.
6: أكيد كيف حكينا المباراة هذا لقب مهم جدا، أقوى فريقين.
1: تعرف الموسم الماضي كان الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس، وكريستال بالاس فاز وحصل على الدرع الخيرية، وكان هذا مؤشر على أنه ليفربول في موسم غير جيد.
6: مضبوط، ليفربول بدون أدنى شك كان له موسم سيء جدا، وهذا السبب ترك المدرب، ترك محمد صلاح ممكن له تأثير، لاعبين اللي ممكن يغادروا الفريق بهاي الفترة، راح تحدث تغييرات كثيرة في فريق ليفربول.
1: على فكرة ذكرت محمد صلاح، امبارح كان أول مباراة لمحمد صلاح مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. محمد صلاح يعني لعب يعني في أجزاء معينة من المباراة كان أداؤه مش بطال، بس خرج الفريق بدون فوز.
6: صحيح، دخل في الدقيقة 57، هذا دليل على أنه محمد صلاح مش موجود بعده في كامل لياقته، لاعب اللي لعب المونديال
1: انضم
6: متأخر للفريق قبل أسبوع أو 10 أيام بالكثير، بعده ما لحقش يفوت لياقته البدنية أكيد بدون شك، وجيله جيل 34 سنة راح يفوت شوي شوي على المباريات، بس بدون شك أنه محمد صلاح راح يكون له كلمة
1: في وزنه، إلى وزنه في الفريق. شكرا لك عبد رباح، شكرا جزيلا،
6: شكرا
1: إلى اللقاء. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج حديث الظهيرة، شكرا لكم في كل مكان من أسرة البرنامج، في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية أوسكار، من الراديو المصور حين عزرا، مني رائد ذياب، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: عناوين الساعة من مكان: وثائق لحماس في غزة تظهر كيفية إقامة الحركة بنا تحتية عسكرية في لبنان. نبأ يفيد بأن كوشنر قد يجتمع مع ممثلين حمساويين بحضور الوسطاء. الرئيس الإيراني يقول إن الحرب أثرت سلبا على اقتصاد بلاده. ضبط ستة مسدسات في منطقة أريحة، وأجواء لطيفة إلى دافئ الليلة.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الواحدة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. يظهر بحث لمعهد عميد لشؤون الإرهاب والاستخبارات أن حركة حماس كانت تعمل منذ سنوات طويلة على إقامة بنى تحتية عسكرية في لبنان في إطار خطة استراتيجية لفتح جبهة إضافية ضد إسرائيل. ويستند البحث إلى وثائق ضبطها جيش الدفاع في قطاع غزة. وذكرت مراسلة قناة كان كارميلا ميناشي أن مسؤولي الحركة بحثوا قبل 14 عاما مع حسن نصر الله احتمال تشكيل قوة عسكرية في لبنان، ولاحقا تم إعداد خطة شملت قضايا مختلفة بينها إطلاق قذائف صاروخية وتصنيع وسائل قتالية واستعدادات للتسلل إلى إسرائيل. وفي غضون ذلك ذكرت قناة الحدث أن الموفد الأمريكي كوشنر قد يجتمع مع ممثلين عن حماس بحضور مصري وقطري وتركي، وأضافت أن الهدف من الاجتماع منع انهيار الاتفاق في غزة. قال الرئيس الإيراني بازشكيان إن الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل أدت إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في بلاده، وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة تكاليف الاستيراد وانخفاض إرادة الدولة نتيجة تراجع مبيعات النفط. وأضاف الرئيس الإيراني خلال زيارة لأندونيسيا أن العديد من المنشآت الصناعية تعرضت للتدمير. قرب قرية العوجة إلى الشمال من أريحة، ضبطت الشرطة في ختام عملية مطاردة لسيارة ستة مسدسات وكمية من الذخيرة، ولذا سائق السيارة بالفرار. في مستشفى نهرية تلقى العلاج طفلان في 5 و6 من العمر بعد أن تناولا شوكولاتة احتوت على فطريات الهلوسة خلال إجازة لعائلتيهما، وتوصف حالتهما بمستقرة.
4: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
3: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلها الموسمي في المناطق الجبلية والداخلية، وتخف وطأة الحر، ويحتمل عند الظهيرة سقوط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد. هذه درجة الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 20، تل أبيب يافا 26، حيفا الناصرة وبئر 7 24، وفي إيلات تصل إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: الجمعة على قناة مكان،
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

إذن سيداتي وسادتي، عبر هوا مكان استمعتم إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زياد. في الساعة الثانية نشرة إخبارية لآخر وأهم الأحداث المحلية والعالمية، وبعد نشرة الأخبار أنتم على موعد مع برنامج سينما الشويش مع الزميلين غازي أبو بكر وشادي بلان. دائما استمعوا إلينا، تابعونا وشاهدونا عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، راديو مكان وتلفزيون مكان، معكم في كل مكان.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
6: حملة كبسولات نخلة في ألف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
10: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
11: عناوين الساعة من مكان: أعمال بحث واسعة في مياه البحر عن الشاب المقدسي سامي شحادة، كرويزر يشن هجوما لاذعا على منصور عباس، وثائق لحماس في غزة تظهر كيفية إقامة الحركة بنى تحتية عسكرية في لبنان، نبأ يفيد بأن كوشنير قد يجتمع مع ممثلين حمسويين بحضور الوسطاء، أجواء لطيفة إلى دافئة هذه الليلة.
0: راديو مكان الأخبار.
11: الثانية في أورشليم القدس، طاب يومكم. قبالة أحد شواطئ ريشون لتسيون تجري في هذه الساعة أعمال البحث عن الشاب سامي شحادة البالغ من العمر 18 عاما من سكان أورشليم القدس الذي اختفت أثاره بعد أن دخل مياه البحر صباح اليوم. وتشارك في أعمال البحث قوات من شرطة لواء المركز والشرطة البحرية مستعينة بمروحية بوليسية وقوات إنقاذ أخرى. مددت بثمانية أيام فترة اعتقال أحمد الرجوب من سكان الرملة المشتبه فيه بقتل محاميها أربيل فيلدمان في ريشون لتسيون قبل حوالي أسبوعين، ولم تضبط الشرطة بعد المسدس الذي استخدمه الرجوب لارتكاب الجريمة. وصف النائب يتحك كرويزر من عثمان يهوديت رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بالحمساوي. وفي حديث إذاعي أوضح كرويزر أن عباس وفي أكثر من مقابلة سئل مرارا وتكرارا عما إذا كان يدين حماس وعما إذا كان ينبغي القضاء عليها، ولكنه كان يتهرب من الإجابة مرة تلو الأخرى، وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين وحماس هما كيان واحد، مشيرا إلى أنه في مصر تم حظرهم جميعا بل وأعدم بعضهم، وفي دولة إسرائيل لسبب ما هناك من يعتقد أنه من الممكن تشكيل حكومة معه. يظهر بحث لمعهد عميت لشؤون الإرهاب والاستخبارات أن حركة حماس كانت تعمل منذ سنوات طويلة على إقامة بنى تحتية عسكرية في لبنان في إطار خطة استراتيجية لفتح جبهة إضافية ضد إسرائيل. ويستند البحث إلى وثائق ضبطها جيش الدفاع في قطاع غزة، وتفيد مراسلة قناة كان كارميلا مناشي بأن مسؤولي الحركة بحثوا قبل 14 عاما مع حسن نصر الله احتمال تشكيل قوة عسكرية في لبنان، ولاحقا تم إعداد خطة شملت قضايا مختلفة بينها إطلاق قذائف صاروخية وتصنيع وسائل قتالية واستعدادات للتسلل إلى إسرائيل. وفي غضون ذلك ذكرت قناة الحدث أن الموفد الأمريكي كوشنر قد يجتمع مع ممثلين عن حماس بحضور مصري وقطري وتركي، وأضافت أن الهدف من الاجتماع منع انهيار الاتفاق في غزة. وفي القاهرة اجتمع رئيس المخابرات العامة الوزير حسن رشاد مع وفد قيادي من حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي خليل الحية لبحث استكمال مقررات قمة شرم الشيخ. اتهم الحرس الثوري الإيراني الكويت بأنها تحجب عنه معلومات عن مصير 4 إيرانيين محتجزين لديها، وقد نفت قطر احتجاز 3 طيارين إيرانيين بعد إسقاط مقاتلتين قبل نصف عام في أجوائها. أصدرت الشرطة تحذيراً من احتمال أن تجتاح سيول منطقة البحر الميت وصحراء يهودا خلال الساعات المقبلة وحتى ساعات المساء بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها، ومن المرتقب أن يتم إغلاق طريق رقم 90 أمام حركة السير في المقطع ما بين عين جدي ومفترق نيفي زوهر، وستقوم الشرطة بتوجيه حركة المرور في المكان. وفي بيان أصدرته دعت الشرطة الجمهور إلى عدم الدخول إلى مجريات الوديان والمناطق الأكثر عرضة للسيول والفيضانات والامتناع عن اجتياز الطرق المغمورة.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
11: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلها الموسمي في المناطق الجبلية والداخلية، وتخف وطأة الحر، ويحتمل عند الظهيرة سقوط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في الثالثة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
12: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
13: سينما الشويش، حلقة جديدة. مرحبا غازي أبو بكر.
14: أهلا شادي بلان.
13: حلقة جديدة اليوم فيها رح نحتفل بعيد ميلاد فنان محبوب
14: تامر حسني. بيحتفل اليوم عمليا بعيد ميلاده 49.
13: 16 آب 1977 ولد تامر حسني، نحكي عنه اليوم وعن مسيرته السينمائية بحلقة سينما الشويش.
14: وكتير شادي بيعتبره تامر حسني هو عبد الحليم حافظ.
13: ليش؟
14: هذا العصر على أساس أنه هو الوحيد
13: كترة الأفلام
14: بالضبط عم بيقدم أفلام سينمائية، المطرب الوحيد اللي عم بيقدم بغزارة أفلام سينمائية.
13: 15 فيلم صاروا
14: بالضبط، وعبد الحليم حافظ 16 فيلم
13: عم بقرب.
14: وعبد الحليم حافظ توفى وهو عمره 48 سنة. تامر حسني 49 صار.
13: مرق عدى. نسمع تفاصيل مسيرته السينمائية لتامر حسني.
14: يلا.
15: انت ايه حكايتك بالضبط؟
16: بنت زي القمر يا ماما، غريبة، فجأة لقيت نفسي بغني لها وبرقص معاها، نسيت كل اللي حوالينا.
15: وبعدين
16: اختفى.
15: يبقى اكيد بقى انت كنت بتحلم.
14: طبعا اللي اكتشفه نصر محروس في بداية الألفية الثالثة
13: صحيح،
14: هو شيرين عبد الوهاب، ودخل عالم السينما ونجح.
17: نحكي عن سلسلة أفلام لتامر حسني 13. حكينا 13 فيلم أحدثهم رح يعرض بالعيد. أول فيلم ما كان هو البطل حالة حب.
14: بالضبط، هو كان صاحب فكرة الفيلم وكانت بطولة جماعية. أكيد كان بفكر المنتجين كان صعب يغامروا عليه كبطل جديد أول. فجمعوا مع هاني سلامة، هند صبري وزينة
17: فيلم حالة حب.
14: حالة حب إخراج سعد هنداوي.
17: صح، كان هذا عام 2004. أول بطولة سينمائية له كانت بفيلم سيد العاطفة، سبكي آمنوا فيه، شاف إنه ممكن يجيب لنا إيرادات.
14: بالضبط، كان عام 2005.
17: مين معه؟
14: عبلة كامل، نور اللبنانية، وزينة أيضا،
17: وطلعت زكريا.
14: أيوة،
17: إخراج علي رقب. الفيلم الثالث في مسيرته الفنية فيلم عمر وسلمى، من الأفلام الناجحة له عمر وسلمى.
14: كمان تأليف تامر حسني، الثلاث أجزاء اللي عملها فيما بعد.
17: مي عز الدين كانت مع البطلة.
14: مي عز الدين البطلة أمامه، والإخراج أكرم فريد هون.
18: أنت سلمى مش كده؟ أنا سيستي أميرة.
19: ميرو، انت عامله ايه؟
18: انت فين؟
19: هي بنت
18: حلاوه. بطل اسكت بقى، خلينا نعرفكم ببعض. دي بقى سلمى، كل معلوماتي عنها شيء من الانطوائيه، شيء من الكآبه. سوري يا سلمى. ده بقى يا ستي عمر، انت من لدود.
19: ازيك سلمى؟ تمام.
18: ايدي بعد اذنك. ايدي
19: هي بنتي في ايه؟
18: ده ايه ده مش طبيعي.
19: ما تشيلي النضاره دي يا ست ناديه لطفي.
18: نعم.
19: الله الله الله الله، عشان نعرف نتكلم بس بعدين نشوف جمال عينيك.
18: اتكلم معاك بتاع ايه؟ انت هتطلع مين اساسا؟
19: يعجبني في صاحبتك شخصيتها القويه.
18: ايه ده مجنون رسمي؟ انا خلطانه وقفت معاكوا اساسا. يا سلمى انت ايه على طول فضحنا؟
17: كابتن هيما بعام 2008، وملاحظ انه هو كل سنة بقدم فيلم. ملاحظ؟
14: بالضبط، وهون احنا بنشوف انه المكتشف تبعه نصر محروس.
17: صح،
14: هو اللي اخرج الفيلم، هو صاحب فكرة الفيلم.
17: تعرف شو صار وقتها؟ وقتها كان عن عرض على تامر حسني ينتقل لروتانا. فرضى لنصر محروس بانه قال له انا بعمل معك اخر البوم واخر فيلم.
14: حلو.
17: نذكر انه كابتن هيما القصه بتحكي عن سائق بيشتغل بمدارس لغات، وهناك بتعرف على مريم مدرسة الرسم وبحبها طبعا. زينة كانت
14: اللي هي زينة. طبعا هناك احد حدثت مشكله بتعيال بالاغنيه هي دي
17: هي دي مشكله هي. ولا عمل ترند من وراها؟
14: عمل ترند.
17: صح، اشتهر من وراها.
14: ايوه.
17: عام 2009 بيقدم عمر وسلمى رقم 2، بيكرر النجاح.
14: بالضبط، هون انا لاحظت انه المخرج اختلف اجمالا، يعني لما بكون في سلسله بكون نفس المخرج عشان يعطي نفس الخط. هون المخرج اخر.
17: مين المخرج الاول؟
14: اللي هو المخرج الاول كان اكرم فريد. المخرج عمر وسلمى تنين احمد البدري.
17: بعام 2010 بيقدم فيلم حلو مع منى شلبي،
14: نور عيني، اخراج وائل احسان. هون ايضا تاليف تامر حسني من جديد.
17: خلينا نسمع مقطع منه.
20: ما قلنا ودنك حلوه بقى ولا ايه؟ ما تستغربش، انا عاده بعرف الناس من راحتها.
19: طب بما انك بقى بتعرفي كل حاجه كده بقى، هقول لك حاجه جديده بقى ما تعرفيهاش. انا اللي انقذتك امبارح من الحادثه.
20: اقول لك انا بقى الاجدد، اني عارفه
19: من ريحتي. ها؟
20: لا، من صوتك. مش انت امبارح قلت لاختي حصل خير حصل خير؟ صح.
19: ده انت ودنك حلوه كمان بقى. تعرفي ده معناه ايه؟
20: معناه ايه؟
19: ولا اي حاجه. طب بمناسبة بقى ان انا انقذتك بقى وعملت عمل بطولي بقى امبارح، وقعت على الارض وتعورت، مفيش بقى سقفة، شكرا، ميدالية، بوسي ايدي، ما تشقلبي اي حاجة، دين براولي كده اي حاجة كده.
20: انا متشكرة قوي على فكرة، بس يعني العادي انك تعمل كده، مش انت راجل ولا ايه؟
19: معك حق طبعا.
17: حضنا غازي انه بألف معظم افلامه.
14: بالضبط، احنا بنشوف كمان دخل عالم التلفزيون عام 2011 مسلسل ادم.
17: صحيح،
14: مع مي عز الدين ايضا واخراج محمد سامي.
17: بعام 2012 الجزء الثالث من عمر وسلمى 3 اللي حقق 16 مليون جنيه، رقم كتير كبير.
14: وهون احنا بنشوف محمد سامي يشتغل معه بعد ما اشتغل معه بالتلفزيون.
17: صحيح،
14: مسلسل ادم عمر وسلمى 3 اخراج محمد سامي.
17: محمد سامي بيشتغل معه كمان بفيلم اهواك عام 2015 مع غاده عادل، انتصار، محمود حميده واحمد مالك.
14: ومحمد سامي ايضا بألف فيلم تصبح على خير
17: عام 2017
14: مع نور اللبنانية،
17: وزوجته مي عمر زوجة محمد سامي طبعا. والفيلم بحقق أكثر من 27 مليون جنيه مصري، رقم كبير.
14: عام 2018
17: البدلة.
14: البدلة محمد جمال العدل هو المخرج، تأليف أيمن بهجة أمر المؤلف الغنائي، هون مؤلف فيلم كرم حسني
17: وماجد المصري،
14: أمينة خليل.
17: أمينة خليل وماجد المصري. فيلم بحقق أكثر من 67 مليون جنيه، رقم كتير كبير. اسمع مقطع منه.
14: يلا.
21: أنا مش مصدق ده اللي أنا شايفاه ده. هاي
22: هاي، أهلا، إحنا نعرف بعض؟
21: يعني
1: أنا ريم.
2: ريم؟ ريم ريم سوري يا ريم مش فاكرك خالص والله. ريم إزاي كريم عاملة إيه؟ ريم المدرسة و... إزاي كريم أخبارك إيه؟ بس ما شاء الله أنت يعني طول عمرك حلوة طبعا بس يعني حلويتي زيادة.
1: مرسي. ازيك يا حمادة؟
2: ازيك يا ريم عاملة ايه؟ بس انا مستغرب جدا انتوا ليه لابسين عادي النهاردة؟
1: عادي عادي اكيد مش هنروح نشوف صحابنا لابسين فستان سواري لا يعني خروجة كاجوال وديش بارتي فاكيد هنلبس كده.
2: ديش ايه؟ ديش بارتي؟
22: ها؟
2: يعني حفلة تنكرية؟
22: مال ديش بارتي يعني ايه؟
2: ديش بارتي يعني كل واحد بيجيب اكله معايا.
22: ديش يعني حفلة وبارتي يعني تنكرية.
2: انت ورطتنا كده على فكره.
22: اسالها
2: بس يا لهبل.
22: طب اسالها
2: يا ابن اخرس يا ابن قلطم على وشي قدام الناس بقى. ازيك يا ريم؟
17: بنحكي عن تامر حسني والسينما وافلام تامر حسني. وصلنا لعام 2019 بعد ما سمعنا مقطع من البدله انجح افلامه بيقدم فيلم الفلوس.
14: فلوس اخراج اللبناني سعيد المروق بطوله زينه وهون ايضا قصه تامر حسني.
17: بعد النجاح الكبير مع فيلم البدله الفلوس ما بحقق ايرادات كثير عاليه.
14: ما بجيب فلوس
17: 47 48 مليون جنيه. رقم مش بطال.
14: عام 2021 بقدم فيلم مش انا اخراج ساره وفيق بطوله حلشيحه وتاليف وبطوله تامر حسني.
17: حلشيحه عملت له مشكله بهالفيلم تذكر
14: بالضبط. ايوه يعني قالت
17: رفضت وبعدين قررت الاعتزال والابتعاد واعترضت انه يعرض المشاهد.
14: كان اكيد مش من حقه الممثل بعد ما قدم الدور تبعه وقبض مش من حقه يطالب بايقاف العمل. يعني
17: عام 2022 بقدم انجح افلامه لحد اليوم بحبك او بحبك مع هنا الزاهد وهدى المفتي.
14: هذا كان اخراجه لتامر حسني.
17: الفيلم حقق ايرادات استثنائيه غازي وغير مسبوقه في تاريخ السينما العربية على مستوى شباك التذاكر بمصر وكمان بالخليج. تخطت إجمالي إيراداته حول العالم حاجز النص مليار جنيه مصري وباع بالسعودية لحالها 750 ألف تذكرة. كمان نعرض هالفيلم بأكثر من 70 دار سينما بالعالم.
2: الحقيقة أنا بحب حبيبة وعايز أخطبها وإن شاء الله قريب أو في خلال سنة كده نتجوز.
23: طيب حبيبة إيه رأيك؟
24: يعني دي أجمل لحظة ممكن أي بنت تتمناها بس الحقيقة أنا مش موافقة.
2: ايه؟ ايه؟ قالت مش موافقة؟
23: دي خربت ودني.
2: لا راجل
23: والله بس هي قالتها ايه؟ انت تارك في المقص
2: ازاي يا جدع؟
23: وقالتها بثقة. طب لما مش موافقة لابسة ابيض ليه؟
2: مش فاهم انا.
14: نحكي عام 2023 قدم فيلم تاج مع دينا الشربيني وعمر عبد الجليل وساندي اكتر من 45 مليون جنيه على مدار 11 أسبوع في دور العرض.
17: آخر أفلام السينمائية قدمها العام الماضي وأنا بال 2025 ريستارت كانت مع هنا الزاهد مرة جديدة باسم سمرة محمد ثروت وعصام السقا. حقق الفيلم لما عرض بدور السينما 94 مليون جنيه مصري وتفوق على فيلمه البدلة رصيد سينمائي كبير 15 فيلم غازي.
14: احنا هون نقول ملاحظة انه من 15 فيلم 10 افلام من تأليف تامر حسني.
17: بشارك كمان امرات بالاخراج
14: بالضبط وبالتأليف. فيعني زي ما
17: كتابة الاغاني
14: زي ما كتير نقاد قالوا انه تامر حسني لازم يركز كمطرب وممثل
17: بس. افضل افلامه غازي؟
14: افضل افلامه
17: مهم السعبي. هاي
14: مهم السعبي يعني خليني اختار عمر وسلمى.
17: عمر وسلمى
14: الثلاث اجزاء.
17: الثلاث اجزاء انا بختار البدلة.
14: البدلة
17: نشاط دائم عنده ألبوم جديد نسمع أغنية من أغاني الألبوم. شو رأيك غازي؟
14: يلا نسمع.

0: كان بعدنا بحلقة تامر حسني بسينما الشاويش، تعرضنا أفلام السينمائية واسم نسمع أغاني كمان من أفلام تامر حسني. بلش مع مين؟
1: فيلم حالة حب عام 2004 قرب حبيب.

0: شات من زمن فات.
1: حياة وموت إخراج كمال الشيخ مخرج الإثارة والتشويق في السينما المصرية. هو أرى خبر في إحدى المجلات عن صيدلي أعطى دواء بالخطأ لأحد الأشخاص فألف على أساسها قصة اللي هي عملية مش قصة هي موقف. الصيدلي أعطى دواء بالخطأ بعد ما كتب السيناريو المنتجين رفضوا على أساس ما فيش قصة والأحداث بتدور بخمس ساعات مش متعودين بالسينما المصرية هيك ولكن الوحيد اللي تشجعت لإنتاج الفيلم كانت المنتج القدير آسيا تم تصوير خلال ست شهور لأنه طول وقت لازم يكون ظهر
2: البطولة يوسف وهبي مديحة يسري عماد حمدي
1: فيلم شارك مهر جان كان عام 1955
2: نجح
1: كتير كانت المفاجأة
2: في جملة مشهورة كمان
1: هذا الدواء فيه سم قاتل
3: أيوة. الدواء فيه سم قاتل
4: أوجب الناس
1: بعد تصوير هذا الفيلم بالصحافة المصرية كتبوا هيتشكوك في شوارع القاهرة إنه على أساس إنه المخرج كمال الشيخ يعني مدرسته مدرسة هيتشكوك اللي هي سينما التشويق بالفيلم نشوف طفلة بدها تجيب دواء لأبوها فالصيدلي بيعطيها دواء بالخطأ واللي فيه عبارة عن سم قاتل يعني فمن خلال عودتها من الصيدلية للبيت بتكون هناك محاولات يعني لمنع هاي الكارثة يعني فكل الدول يعني بتتعاون من شرطة
2: للإذاعة
1: للكل
2: عشان يساعدوا هالبنت وأبوها
1: وبآخر لحظة عمليا الزوجة مديحة يسري يعني بتمنع زوجة عماد حمدي من تناول الدواء وفيلم قديم 1955 أكيد يكون محروق
2: صح إيرادات الأفلام إسا أفلام الصيف اللي انعرضت من بداية هالصيف نأخذ لمحة سريعة عنها
1: المرتبة الأولى ما زال يحتل 7 دوغز لأحمد عز أكثر من 274 مليون جنيه
2: نذكر أنه الفيلم عرض ب 27 أيار بالمرتبة الثانية صقر وكناريا محمد إمام وشيكو 99 مليون جنيه
1: الكلام على ايه في المرتبة الثالثة اكتر من 93 مليون جنيه
2: خلي بالك من نفسك ياسمين عبد العزيز واحمد السقا 60 مليون جنيه وبلش عرض الفيلم ب 22/7
1: فيلم اذما لاحمد داود في المرتبة الخامسة مع اكتر من 55 مليون جنيه
2: المرتبة السادسة بإيرادات الأفلام أفلام الصيف اللي عم تعرض الأيامات بمصر شمشوم ودليلة 34 مليون جنيه
1: اللقاء الجديد اللي بيجمع بين منى زكي ومحمد هنيدي الجواهرجي أكثر من 14 مليون جنيه حتى الآن
2: بأسبوع واحد
1: بالضبط
2: الكراش فيلم أحمد داود 9 مليون وبلش عرضه أول الصيف أول حزيران
1: المرتبة التاسعة فيلم القصص 6 ملايين جنيه
2: ابن مين فيهم؟ لا بيومي فؤاد وليلى علوي بمصر 3 مليون جنيه
1: بالمرتبة 11 فيلم فيزا أكثر من 150 ألف جنيه فقط
2: رح يشيلوا الفيلم من دور السينما لأنه رح يعرض قريبا مع شاهد
1: الإيرادات في مشاكل بالسينما المصرية شادي
2: صار فترة مش عم يعرضوا إيرادات بس إستان ظاهر انحلت ويعجبنا الإيرادات المشكلة بلشت صراع بين محمد إمام اللي قال إنه فيلمه تجاوز 100 مليون جنيه ونفس الوقت رد أحمد العوضي قال أرقام كتيرها أقل وأنا جايب 50-60 مليون بس اتضح انه هو عنده 30 مليون جنيه ياسمين عبد العزيز ومحمد هنيدي كمان هني رفضوا الاعلان عن ايرادات الافلام
1: عمليا اذا فيش ايرادات بالسينما المصريه او بدور العرض المصريه عندنا اكيد ايرادات بدور موثوقة. العرض السعوديه
2: موثوقه
1: واللي هي
2: صقر وكناريا محمد امام وشيكو 14 مليون ريال سعودي
1: هاي بالمرتبه الاولى
2: الريال السعودي قيمته قد الشيكل
1: اوكي بالمرتبة الثانية خلي بالك من نفسك او من نفسك ياسمين عبد العزيز احمد السقا اكثر من 10 ملايين
2: ريال سعودي باسبوعين ابن مين فيهم ليلى علوي وبيوم وفؤاد شفنا بمصر ايرادات واطية جدا بالخليج بالسعودية اكثر من 7 مليون باسبوع الرابع
1: بالسينما السعودية او بدور العرض السعودي بالمرتبة الرابعة شمشون ودليلة احمد العوضي مي عمر حوالي 4 ملايين ريال سعودي بثلاث اسابيع

0: فيلم جديد ليسرى.
1: نسمع التفاصيل.
2: أفلام جديدة.
1: يسرى بتعود للسينما بالستلمة. تستعدوا للسينما في مصر في موسم الصيف لاستقبال فيلم النجم يسرى الجديد من إخراج خالد أبو غريب. يسرى بالفيلم بتأدي دور الإعلامية دينا الكردي اللي بتقود مركز لتمكين المرأة وبتواجه غياب التفاهم في الحياة الزوجية. الفيلم بضم نجوم كتار: ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمد جمعة وانتصار، ورح تحلها لسرحان ضيفة شرف على الفيلم. لكن الرهان كبير لأنه آخر أفلام يسرى للي تعيد فشل في تحقيق إيرادات عالية واكتفى بإيرادات ما وصلت لمليون جنيه مصري. فهل رح ينجح الستلمة أنه يغير المعادلة ويرجع يسرى لمكانها في السينما من جديد؟
0: بعد التقرير بنسمع من هالفيلم أغنية اسمها وسلم لي.

0: أغنية من فيلم قديم اخترت أنا أغنية عيني بترف
1: من فيلم غزل البنات لليلى مراد مع نجيب الريحاني عملية ألحان محمد عبد الوهاب، وهذا يعتبر أنجح وأجمل أفلام ليلى مراد.
0: الأغنية من ألحان محمد عبد الوهاب كلمات حسين السيد. نسمع ليلى مراد ونجيب الريحاني.

0: عيني بترف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف.
1: عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة ويخف.
0: اسمحي لي كلمة واحدة.
1: قول يا نور العين.
0: بدي أعرف، نفسي أعرف.

0: والله انا حاسس. لا مفيش.
1: احسس في ايه قول ما تخبيش.
0: حاسس بمصيبة جاية
1: يا لطيف يا لطيف.
0: مصيبة ما كانش على بالي
1: يا لطيف يا لطيف.
0: حاسس بمصيبة جاية
1: يا لطيف يا لطيف.
0: مصيبة ما كانش على بالي
1: يا لطيف يا لطيف.
2: حاجة ايه؟ حاجة جدري؟
1: اكل ايه؟
2: امال عايزة ايه؟
1: عايزة افضل، عايزة افضل، عايزة افضل، مش عارفة ليه؟
2: يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف.

0: واذكر سؤالنا والشمي واقول يا لهوي
1: عشان تنتي انت ومن النار ولا احبتي.
2: وهيك وصلنا لنهاية سينما الشاويش لليوم. شكرا غازي أوباكر.
3: العفو شادي بلان.
2: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
4: سينما الشاويش.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: عناوين الساعة من مكان: العثور على الشاب المقدسي سامي شحادة وهو حي يرزق، توقع وصول كوشنير وميلادينوف إلى إسرائيل الليلة، الكشف عن قناة سرية بين إدارة ترامب والحرس الثوري الإيراني، ميدالية ذهبية للمنتخب الإسرائيلي في الماراثون، وأجواء لطيفة إلى دافئة هذه الليلة.
0: راديو مكان، الأخبار.
8: الثالثة في أورشليم القدس، طاب يومكم. في ريشون لتسيون عثر قبل قليل على الشاب سامي شحادة البالغ من العمر 18 عاما من سكان أورشليم القدس وهو بخير. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أنه عثر على الشاب وهو ينام داخل سيارته بالقرب من أحد الشواطئ. يأتي ذلك بعد عمليات بحث واسعة شاركت فيها قوات من الشرطة البحرية وطواقم إنقاذ ومتطوعون. من المقرر أن يصل إلى إسرائيل الليلة تلوف الموفد الأمريكي كوشنير ورئيس مجلس السلام ملادينوف. وقالت مصادر لمراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران إن الاثنين سيلتقيان غدا برئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين. يشار إلى أن كوشنير وملادينوف يزوران حاليا القاهرة، حيث يجتمعان مع مسؤولين مصريين وممثلين عن الدول الوسيطة حول خطة ترامب بشأن غزة. وقد ذكرت قناة الحدث أن كوشنير قد يجتمع مع ممثلين عن حماس بحضور مصري وقطري وتركي، وأضافت أن الهدف من الاجتماع منع انهيار الاتفاق في غزة. وقد اجتمع رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد مع وفد قيادي من حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي خليل الحية لبحث استكمال مقررات قمة شرم الشيخ. كشف موقع أكسيوس النقاب عن أن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني توسط سرا بين إدارة ترامب والحرس الثوري الإيراني في مسعى للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وجاء في التقرير أن الخطوة انطلقت قبل 3 أشهر في أعقاب خشية واشنطن من أن الممثلين الإيرانيين كاليباف وعرقجي غير مخولين صلاحية اتخاذ قرارات دون موافقة مباشرة من الحرس الثوري. وتواصلت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية آنذاك تولسي جابارد مع بارزاني الذي تربطه علاقات وثيقة بالحرس الثوري ليجري مكالمة هاتفية مشفرة مع قائده الجنرال أحمد وحيدي، وأقر الأخير أنه يدعم طاقم التفاوض الإيراني. فاز المنتخب الإسرائيلي في الماراثون بميدالية ذهبية جماعية في بطولة أوروبا لألعاب القوى المقامة في بريطانيا، وأنهى العداؤون الإسرائيليون الثلاثة السباق بزمن إجمالي بلغ 6 ساعات و28 دقيقة و37 ثانية. وبالإضافة إلى هذا الإنجاز حصد العداء جاشاو أيلا الميدالية البرونزية بعدما قطع المسافة بساعتين وتسع دقائق وإحدى وعشرين ثانية. في رهط ضبطت الشرطة نهاية الأسبوع الماضي مسدسين وبندقية M16 وعبوة ناسفة ووسائل قتالية أخرى، إلى جانب نحو 700 جرام من مادة يشتبه بأنها مخدرات من نوع هيروين، واعتقل 7 أشخاص، كما ألقت القوات القبض على 29 فلسطينيا بدون تصريح. أصدرت الشرطة تحذيراً من احتمال أن تجتاح سيول منطقة البحر الميت وصحراء يهودا خلال الساعات المقبلة وحتى ساعات المساء بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها، ومن المرتقب أن يتم إغلاق طريق 90 أمام حركة السير في المقطع ما بين عين جدي ومفترق نيفي زوهر، وستقوم الشرطة بتوجيه حركة المرور في المكان. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن الشرطة دعت الجمهور إلى عدم الدخول إلى مجريات الوديان والمناطق الأكثر عرضة لسيول وفيضانات والامتناع عن اجتياز الطرق المغمورة. إلى هنا هذه النشرة، والنشرة القادمة في الرابعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
9: تصاعد التوتر على جبهة لبنان، قصف عدة أهداف تابعة لحزب الله ردا على إصابة 3 جنود، زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس ترامب كوشنر للمنطقة وتوقع لقائه بممثلين عن حماس عقب اجتماعه بمسؤولين إسرائيليين، والهدف تحريك ملف غزة. الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود غدا، نصف النواب مهددون بخسارة مواقعهم والمعارك الداخلية مستمرة. وحزبيا عربيا في انتظار تصاعد الدخان الأبيض والإعلان عن توافق بشأن المشتركة الثلاثية يتيح إطلاق الحملة الانتخابية. والاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد جارية على قدم وساق، وارتفاع أسعار الكتب المدرسية يثقل كاهل الأهالي. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح حسن بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. للموسيقى مكان.

لك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاك

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
7: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
9: ديكولاين
10: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
9: ديكولاين.
11: عناوين الساعة من مكان. جيش الدفاع يحاول استهداف قياديا في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. قداسة البابا يجدد دعوته لوقف أعمال العنف المتكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. كوشنير ومالادينوف يجتمعان غدا مع نتنياهو. تحذير من محاولات تصيد احتيالي إيرانية لإسرائيليين. وفي أحوال الطقس، الحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان، الأخبار.
11: الرابعة في أورشليم القدس، طابت أوقاتكم بكل خير. ذكرت مصادر فلسطينية أن 7 أشخاص أصيبوا من جراء استهداف إسرائيلي لخيمة تأوي نازحين قرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة. ويفيد مراسل قناة كاني تاي بلومنتال أن الغارة استهدفت قائد سرية في الجهاد الإسلامي، إلا أن مصيره لم يتضح بعد. جدد قداسة البابا ليو 14 دعوته لوقف أعمال العنف المتكررة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي صلاة ألقاها في قصره الصيفي في كاسل غاندولفو جنوبية روما، ناشد البابا المجتمع الدولي العمل على دعم حل الدولتين من أجل إرساء سلام عادل ودائم في المنطقة. شكر رئيس كولومبيا إسبيري إسرائيل على إرسالها بعثة إغاثة إلى بلاده في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها. وفي مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء نتنياهو، قال إسبيري إنها حقبة جديدة في العلاقات بين الدولتين التي تعتمد على صداقة وتضامن وتعاون متبادل، وشدد على أنهما صديقتان متحالفتان. من المقرر أن يصل إلى إسرائيل الليلة الموفد الأمريكي كوشنر ورئيس مجلس السلام مالادينوف. وقالت مصادر إن الاثنين سيلتقيان غدا برئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين. يشار إلى أن كوشنر ومالادينوف يزوران حاليا القاهرة، حيث يجتمعان مع مسؤولين مصريين وممثلين عن الدول الوسيطة حول خطة ترامب بشأن غزة. حذر الشباك والهيئة الوطنية للأمن السيبراني من موجة جديدة من محاولات تصيد احتيالي إيرانية تركز على صحفيين وإعلاميين إسرائيليين. وبحسب الأجهزة الأمنية، فإن المخابرات الإيرانية تتوجه إلى مراسلين عبر الواتساب والتليجرام وسط انتحال هوية زملائهم أو شخصيات معروفة، وتقترح تعاوناً أو مقابلات ملائمة للمجالات التي يغطونها. ويهدف ذلك إلى أن يضغط يضغط الصحفيون على الوصلة أو يفتح ملفات، مما سيتيح الاستيلاء على هواتفهم النقالة وسرقة معلومات حساسة ومراسلات. فاز المنتخب الإسرائيلي في الماراثون بميدالية ذهبية جماعية في بطولة أوروبا لألعاب القوى المقامة في بريطانيا، وأنهى العداؤون الإسرائيليون الثلاثة السباق بزمن إجمالي بلغ 6 ساعات و28 دقيقة و37 ثانية. بالإضافة إلى هذا الإنجاز، حصد العداء جيشاو أيلا الميدالية البرونزية بعدما قطع المسافة ب2:09:21.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
11: يحتمل فجر غد سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في الشمال والسهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون أدنى من معدلاتها بقليل، وحتى ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في الشمال والشريط الساحلي. وبعد غد الثلاثاء يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، هذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في أورشليم القدس 29، تل أفيف 31، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 33، الجولان 34، اللد والرملة 32 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في الخامسة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
12: تصاعد التوتر على جبهة لبنان، قصف عدة أهداف تابعة لحزب الله رداً على إصابة 3 جنود، زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس ترامب كوشنر للمنطقة وتوقع لقائه بممثلين عن حماس عقب اجتماعه بمسؤولين إسرائيليين، والهدف تحريك ملف غزة. الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود غدا، نصف النواب مهددون بخسارة مواقعهم والمعارك الداخلية مستمرة. وحزبيا عربيا في انتظار تصاعد الدخان الأبيض والإعلان عن توافق بشأن المشتركة الثلاثية يتيح إطلاق الحملة الانتخابية. والاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد جارية على قدم وساق، وارتفاع أسعار الكتب المدرسية يثقل كاهل الأهالي. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان،
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: أجا
14: هيا يا جماعة بس شوي.
15: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
14: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
13: مكان في الجنوب. أسعد الله مساكم. العشرات من سكان قرى بير الحمام يقيمون خيمة ويبدأون سلسلة من الفعاليات احتجاجا على بدء أعمال التجريف في أراض تابعة للقرية. ومعارضة لخطة الوزير شكلي لتسوية قضية الأرض والمسكن، هذه القضية التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا. وفي الجنوب استياء وغضب على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه تشكيل قائمة عربية موحدة لخوض الانتخابات للكنيست. مكان في الجنوب، سنكون مع الاستعدادات في مدينة راهط لافتتاح العام الدراسي الجديد، والبلدية تدعو إلى استئجار منازل لرياض الأطفال في المدينة. مكان في الجنوب، سنكون أيضا مع افتتاح معهد ديني يهودي عربي الأول في منطقة النقب لخدمة رجال الدين وطلبة المدارس في الجنوب. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها هنا في راديو مكان حتى الساعة الخامسة. معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. مكان في الجنوب، إلى الخيمة التي أقيمت في قرية بير الحمام احتجاجا على قيام الصندوق القومي لإسرائيل الكيرن كيامت بتحريش أراضي تابعة للسكان المنطقة. للحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا السيد حسين الرفاعي، رئيس المجلس الإقليمي للقرى البدوية سابقا وناشط اجتماعي اليوم. مساء الخير.
16: مساء النور.
13: ما الذي يحدث في بير الحمام؟
16: كما تعرف أنه كان في الماضي عملية أو مخطط تحريش، واللي هو حاول من عدة مناطق في منطقة النقع، وهي منطقة يعني فيها خمس قرى عدد سكانها ما يقارب 35,000 نسمة، أراضي هذه القرى 40,000 دونم. حاولت الكيرن كيامت مع دائرة أراضي إسرائيل الاستيلاء عليها عن طريق عملية التحريش، وفي الماضي تصدينا كل هذه المخططات، واليوم أتوا من هذه المنطقة للدخول مرة أخرى إلى منطقة النقع والقيام بعملية التحريش. طبعا التركات موجودات، نحن أقمنا خيمة في الموقع، وهناك عدة خطوات منها إقامة صلاة يوم الجمعة لحشد الناس وشحنهم أمام هذا المخطط، التصدي لهذا المخطط، ومن ثم مظاهرة أمام مكاتب الكيرن كيامت التي تقوم بالعمل في الموقع.
13: سابقا كانت هنالك مبادرات من الصندوق القومي لتحريش مناطق أخرى لكنها توقفت في حينه في منطقة الأطرش، وهذه المرة كيف تفسر استمرار هذه العمليات في مناطق مختلف عليها؟ أنتم تقول هذه الأراضي تابعة لبير الحمام، الدولة تقول أراضي تابعة للدولة، كيف يمكن ربما التوصل إلى حل وسط بحيث يمنع تحريش هذه المنطقة؟
16: أولا الأراضي هي أراض أملاك للناس كما ذكرت في بداية حديثي أخ حسن. المنطقة كلها معرضة لعملية تحريش، يعني هي الهدف من وراء كل هذا هي تفريغ الأرض من سكانها، ومن ثم زرع الأرض بالأحراش، وحتى أنه يكون عند الحكومة الحجة ترحيل الناس من منطقة حرشية. يعني هذا المخطط بعينه، ولهذا تهدف كل هذه العملية من أجل الاستيلاء وترحيل الناس إلى مواقع اللي تعمل على تخطيطها الآن. هي تريد جمع أكثر عدد سكان في أقل قطعة أرض، ومن ثم الاستيلاء على الأرض. هذه السياسة التي أنتهجتها كل حكومات إسرائيل سواء اليسار أو اليمين على مدار سنوات طويلة، وكل أهل النقب يعانون من هذه السياسة. نحن نعلم أن هذه السياسة في النهاية ممكن تغيير هذه السياسة من خلال أولا الصبر، و يعني مواجهة هذا المخطط مع كل الناس. ونحن نرفض هذا المخطط، وعندنا الاستعداد لمواجهة هذا المخطط مهما كلف من وقت ومن ثمن. لا يمكن أنه نخضع لهذا المخطط، لا، قاومناه في الماضي. نعم. وسنقوم بمقاومة هذا المخطط الآن.
13: أحسن، أنتم لا تتوجهون إلى المحاكم وتعتقدون ربما بأنها لن تنصفكم في مثل هذا الاتجاه؟
16: نعم، نحن نعلم أنه القوانين في موضوع الأراضي سنة لتهويد الأراضي. كون المجتمع اليهودي لا يملك أراضي ملك، من السهولة عند هذه الحكومة سن قوانين من أجل الاستيلاء على أراضي العرب. يعني لا نرى في المقابل أو في الوجه الآخر أو في الشق الآخر مصادرة أراضي، وأنا من المصادرات تقع على العرب سواء في الجنوب أو في الشمال، والقوانين معدلة هذا العمل. ونحن نعلم علم اليقين أنه لن نربح في هذا الموقع اللي هو المحاكم.
13: نعم، وأنت عربت في أكثر من مناسبة عن استيائك من المشاركة الجماهيرية وأيضا من مشاركة أعضاء الكنيسة في دعمكم في هذا الموقف.
16: أخي حسن، يعني نحن لا نريد في هذه الساعة الانتقاد. نعم، هناك قصور من القيادة، نريد عمل الأكثر في هذا الاتجاه من أجل في النهاية أنه نصد هذا المخطط عن أهلنا وقرانا في هذه المنطقة.
13: نعم، وبالنسبة للمساحة، الحديث عن مساحات واسعة، يعني أنتم خططتم لاستغلالها لتوسعة بئر الحمام.
16: الأراضي طبعا هي 40,000 دونم، ولكن عدد السكان هو في المقابل 35,000 نسمة. عندما يتم الاعتراف وتتم عملية التخطيط وفتح الشوارع والمؤسسات العامة والسكن، لا يبقى للناس أرض. يعني عدد السكان تقريبا أنه بنفس كمية الأرض. يعني إذا قسمنا الأرض يعني كل شخص يحصل على درهم واحد، ولكن المنطقة تحتاج إلى شوارع، تحتاج إلى مؤسسات عامة. يعني يا دوب إنه الأرض تكفي للسكان في الوقت الحاضر. يعني في المستقبل نحن نريد أرض إضافية لهذه القرى من الحكومة. فحجة الحكومة هي حجة مردودة وحجة باطلة، إنه نحن نسلي على أراضي يعني شاسعة وكبيرة، ولكن عدد السكان في المقابل يعني بنفس الحجم. ونحن نريد الاعتراف بقرانا والاعتراف بكل حقوقنا. طبعا لا يمكن إنه نترك أرضنا ونذهب إلى مناطق تخططها الحكومة، ونحن نرى هناك تستفحل الجريمة والقتل وكل هذه الأمور، الناس لا تذهب إلى هناك.
13: شكرا لك حسين الرفاعي، رئيس المجلس الإقليمي سابقا وناشط اجتماعي الجماهيري هذه الأيام. شكرا جزيلا.
16: شكرا.
0: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
13: مكان في الجنوب إلى أزمة السكن خاصة لدى الأزواج الشابة في القرى البدوية في منطقة النقب في الآونة الأخيرة. تتحدث سلطة إسكان المواطنين البدو عن تنفيذ البدء بتنفيذ خطة الوزير شكلي المتعلقة بتسوية قضية الأراضي في هذه القرى. للحديث عن هذا الموضوع ومواضيع تتعلق بالسكن في القرى البدوية ينضم إلينا السيد عثمان أبو عجاج، مبادر اجتماعي ومختص في مجال التخطيط والبناء. مساء الخير عثمان.
17: مساء النور.
13: أزمة السكن في القرى البدوية آخذة ويعني تتفاقم يوما بعد يوم، ولا حلول يعني نراها في الأمد القريب عثمان.
17: نعم، هناك أزمة واضحة جدا للجميع في القرى البدوية في النقب، في القرى القائمة والمعترف بها وكذلك في القرى غير المعترف بها. نحن بحاجة لخطة شاملة تحل هذه المشكلة من جذورها، لأن الوضع تفاقم يوما بعد يوم، وللأسف الشديد الحوار الموجود هو حوار سياسي إعلامي مسيس يخدم الإعلام ويخدم السياسيين ولا يخدم مجتمعنا. نحن بحاجة إلى حوار مهني من نوع آخر، حوار يعني يطرح خطة شاملة، وهذا الحوار يجب أن يكون من أبناء مجتمعنا مختصين في مجال التخطيط والبناء، وكذلك مختصين في مجال القانون وفي المجال المالي.
13: عثمان، هنالك أزمة ثقة ما بين المواطنين البدو في النقب وبين المؤسسات الحكومية التي تعنى بقضاياهم في كل ما يتعلق بالتخطيط، القسائم وغير ذلك. يقولون يعني معظم السكان البدو يقولون تتوصل إلى اتفاق مع دائرة أراضي إسرائيل مع السلطة لإسكان البدو وبعد ذلك تتراجع.
17: أخي حسن، نحن بحاجة إلى عمل فعلي وبحاجة إلى برنامج فعلي واقعي بيشمل يعني حوار مهني مبني على أسس التخطيط والبناء من جهة، اللي يجب أن احنا نقوم فيه كمجتمع، نقوم فيه كمختصين في هذا المجتمع، وكذلك الأمر يجب أن نطرح خطة فيها جميع حقوق مجتمعنا ومستحقات مجتمعنا من ناحية قانونية ومن ناحية مالية. الوضع الحالي أنه نتهم السلطات ونتهم بعضنا البعض، كذلك الأمر الحوار السياسي الموجود اليوم، هناك اتهامات بين الأحزاب، هذا لا ينفع مجتمعنا. مجتمعنا البدوي اليوم في يعيش كوارث اجتماعية وكوارث مختلفة يجب حلها، وحلها الصحيح يجب أن يأتي منا احنا كمجتمع. عندنا اليوم كوادر أكاديمية كبيرة جدا استطاعتها بناء خطط وطرحها على الحكومة وطرحها على المكاتب الحكومية، والتوجه بشكل مبادر إلى المكاتب الحكومية بشكل مباشر إلى مكتب وزارة العدل وإلى وزارة الإسكان وإلى وزارة التخطيط والبناء وإلى وزارة المالية، وطرح خطة حقيقية تتلائم مع مجتمعنا. اليوم الحوار هو حوار داخلي في داخل المجتمع، حوار مسيس، حوار سياسي لا المكاتب الحكومية لا تعرف عنه ولا تسمعه. يجب أن نتوجه بشكل مبادر إلى الجهات المختصة ونطرح خطة تتلائم مع مجتمعنا. بعد 70 عام من حوار داخلي ويعني شعارات رنانة وكتابات داخلية، يجب أن نكتب ونتوجه ونحكي مع المكاتب الحكومية ونتحاور معهم من أجل حل هذه الأزمة، لأنه في هون جهتين، الجهة الأولى في المجتمع البدوي واحتياجاته والكوارث التي يعيشها، ومن جهة ثانية الحل موجود في إيد الحكومة، في إيد المكاتب الحكومية. يجب أن نتكلم معهم بشكل مباشر، يجب أن نتحدث معهم، يجب أن نحاورهم ونعترض على الخطط التي لا تتلائم لنا، ويجب أن نوافق على الخطط التي تتلائم لنا. نحن نمر 70 عام في خطط مختلفة ومتنوعة بأسماء كثيرة وبأسماء جميلة، ولكن الحل غير موجود. ويعني أنا الأوان أن نتكلم بمبادرة جديدة.
13: عثمان، يتحدثون في دائرة أراضي إسرائيل عن خطة الوزير الشكلي، هل يعني هذه الخطة تتجاوب يعني تلبي ربما الطلب الأدنى، احتياجات الوسط البدوي في النقب؟
17: أخي حسن، نحن أنا وأنت والجميع نعرف الخطة بشكل عنوان، وبشكل خارجي، لا نتعرف الخطة بشكل بتفاصيلها المختلفة المهنية. ولذلك أنا أقول أكثر من مرة يجب بناء كوادر أو حلقات مهنية تدرس جميع الخطط وتعارض بعضها وتتقبل بعضها ونفهم الخطة بشكل مدروس وبشكل علمي وبشكل معطيات صحيحة. نحن لا نعرف الخطة ولا نعرف حيثياتها ولا نعرف مخلفاتها ولا نعرف أشياء عن الخطة هذه إلا عناوين مختلفة. هذه الخطة مبنية على أسس قانونية، ومن أجل فهمها يجب أن نبني كادر قانوني، محامين مختصين يحللون هذا الخطة بشكل صحيح وطرحها ونشرها للمجتمع البدوي بشكل سليم وصحيح حتى نفهمها بشكل أكثر عميق من جهة. وهذه الخطة لها طبعا حيثيات اقتصادية وقانونية، وكذلك الأمر تخطيط تلام معنا أو غير تلام معنا. نحن نتكلم هنا عن عنوان لخطة معينة، ولكن لا نعرف هذه الخطة بشكل عميق. يجب أن نتعرف عليها ويجب أن ندرسها بشكل مهني على يد كوادر مهنية، مش كوادر سياسية ولا أحزاب سياسية لها أهداف سياسية ولها مصالح سياسية. أنا الأوان أن نتكلم بلغة مهنية وأن نفهم وندرس الخطط بشكل مهني ونتوجه بشكل مبادر إلى المكاتب الحكومية لحل هذه الأزمة، أو سنبقى على الحال الموجود اليوم، كل واحد يغني على ليلى ومجتمعنا يعيش كوارث حقيقية صعب حلها.
13: عثمان، هنالك من يقول إن الدوائر الحكومية لا تستشير المواطنين البدو عندما تقوم بالتخطيط لتوسعة بلداتهم، راحت جنوب وبدأت بقسائم 250 متر 300 متر طوابق متعددة الطوابق بناء. هذه الأمور جديدة على المجتمع البدوي بصفته مجتمع محافظ، والقضايا في هذا المجال لا تتقدم.
17: أخي حسن، قانون التخطيط والبناء في إسرائيل واضح جدا ويلزم جميع الجهات مشاركة الجمهور في التخطيط والبناء. في هناك فقرة زمنية معروفة لمشاركة الجمهور ونشر ما يتم تخطيطه في المجتمع البدوي أو أي مجتمع آخر، جميع الوسائل من أجل مشاركة الجمهور فقرة أولى. وفقرة ثانية هناك نشر 60 يوم بأي خطة أو أي تخطيط أو أي خارطة يتم تقديمها للحكومة. ونحن في هذه الفترة الزمنية علينا أن نكون شركاء بشكل مبادر، أن نبادر أن نكون شركاء أو نطلب أن نكون شركاء، وبإمكاننا نتوجه للجنة التخطيط والبناء اللوائية ونقدم اعتراضات أو نقدم موافقات أو نقدم يعني ملاحظاتنا بشكل واضح. القانون يلزم جميع الجهات بمشاركة الجمهور في جميع الخطط وجميع الخرائط التي يقدمونها.
13: نعم، الصورة واضحة. الأستاذ عثمان أبو عجاج، مبادر اجتماعي ومختص في مجال التخطيط والبناء، نشكر لك هذا الحديث. مساء الخير.
17: شكرا لك.
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
13: مكان في الجنوب، إلى الحراك الانتخابي ونتائج الاتصالات بين الأحزاب العربية ولجنة الوفاق، كل ذلك يلقي بظلاله على الحراك في منطقة الجنوب والجدل الدائر حول ذلك. للحديث عن الموضوع ينضم إلينا الأستاذ حسين أبو كف، ناشط جماهيري من قرية أم بطين. مساء الخير.
18: مساء الخير.
13: سمعنا في الأسبوع الأخير عن محاولات لجنة الوفاق التي لم تتكلل بالنجاح، كيف سيؤثر ذلك على نسبة المقترعين العرب في البلاد في هذه الانتخابات؟
18: بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة أخي حسن، منذ أكثر من عام مجتمعنا كان في ترقب للوحدة بين جميع القوائم، وكانت عند جمهورنا فرحة كبيرة عندما تم إعلان سخنين الذي بدأه الدكتور منصور عباس، ورأينا بعد ذلك كيف انسحب من مسألة هذا الاتفاق وبدأ يفرض الشروط، إلى أن وصلنا إلى مرحلة أنه لم تعد هناك وحدة رباعية، فبدأنا نسعى الآن إلى شراكة ثلاثية. الآن حتى الشراكة الثلاثية هذه فيها نوع من الإجحاف، فيها نوع من الإجحاف في حق حزب التجمع على سبيل المثال، لأنه أوشك في الدورة الماضية على النجاح، يعني أوشك أن يحصل على 3 مقاعد. وفيه إجحاف من جانب الجبهة الذين يطالبون بحجم أكبر من الحجم الذي يستحقونه وكذلك العربية للتغيير. بدون شك الآن تأثير عدم النجاح في هذه الشراكة الثلاثية له نوعين من التأثير على مجتمعنا. المجتمع الأول سوف يكون هناك نسبة أقل من التصويت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا سيؤثر على الحكومة القادمة التي سوف تستمر بالتعامل مع المجتمع العربي وتسبيب الأذى والضيق في الحياة والمشاكل التي يعيش مجتمعنا. فالمسألة خطيرة جدا أخي حسن، ونحن تمنين لو لجنة رفاق توفقت أن توفق بين جميع الأطراف، ولكن للأسف هذا ما حدث.
13: نعم، توجه انتقادات شديدة لأعضاء الكنيسة العرب بسبب ربما هذه المناكفات التي يقول السكان أنها يعني غير مجدية وغير ملائمة للفترة التي يعاني منها المجتمع العربي من أزمات كثيرة، أزمة الجريمة المتفاقمة، أزمة السكن وهدم المنازل في الجنوب.
18: أخي حسن، مسألة الانتقاد مجتمعنا العربي لأعضاء الكنيسة هذه مسألة يعني ما هم حق في ذلك. لماذا؟ لأنه عضو الكنيسة هو أمام أحد خيارين، إما أن يغلب المصلحة العامة وإما أن يغلب المصلحة الشخصية، ولكن ما يراه مجتمعنا للأسف الشديد أن هؤلاء يفكرون فقط بعقلية المصلحة الخاصة. على مدار أكثر من 70 عام أخي حسن لم يتعرض مجتمعنا العربي وبالذات المجتمع البدوي للهجمة التي يتعرض لها هذه الأيام. كنا قبل نسمع عن هدم بيت هنا وهدم بيت هناك، اليوم نحن نسمع عن هدم أحياء بكاملها. بالأمس كنت في تل عراد عند العمور، بعضهم حصل على تصريح إنذار للإخلاء خلال أسبوع، إخلاء قرية

0: عن أنفسنا والصمود في أرضنا وعلى حقوقنا. نعم.
1: ما دام الخلاف هو يعني ما دامت الأوضاع كارثية كما تتحدث، لماذا الخلاف على الكراسي على المقاعد؟ يعني ما الفرق بين المقعد الثاني والرابع أو الثالث والخامس؟
0: هي المسألة كما قلت لك أخي حسن، المسألة هو تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. لا توجد أي مصلحة عامة في أن يكون الكرسي ثاني أو ثالث أو رابع طالما أنه في النهاية سيصل إلى الكنيسة، لكن عندما تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة تكون هذه هي النتيجة التي نعاني منها الآن. المشكلة أخي حسن أن الضحية في أي صراع من هذا النوع يكون النقب. لماذا؟ لأنه اعتادت القوائم أن يكون دائما ممثل النقب دائما في المؤخرة، دائما ممثل النقب في آخر الأسماء وآخر الأرقام، وفي حالة انخفاض نسبة التصويت لا يكون هناك تمثيل لممثل النقب في الكنيسة وتبقى المعاناة. يعني تخيل الآن أنا مثلا على سبيل المثال سوف يتعرض بيتي للهدم، أنا بتصل على يوسف العطاونة أو على سمير بن سعيد أو على وليد الهواشلة أو على حسن النصافرة أو على أي شخص من هؤلاء من بلدي خلال 5 دقائق يكون عندي للدفاع عن حقوقي. لكن تخيل لو أنا بتصل في واحد في حيفا أو واحد في الشمال مثلا عضو كنيسة هناك من العرب لكي يساعدني، متى سيصل؟ لذلك نحن مصلحتنا في النقب ومعاناتنا تفرض أن يكون لنا أبناء يمثلون النقب من مجتمعنا يصلوا إليك. لذلك مجتمعنا النقباوي ومجتمعنا البدوي لا يستحق أن يكون دائما في المؤخرة، لا يستحق دائما أن يكون دائما على الهامش. وللأسف الشديد أخي حسن الصراع الذي يحدث الآن بين القوائم نحن في النقب ندفع ثمن ذلك الصراع. نعم.
1: لكن في الأحزاب يعرفون أن هنالك قوة انتخابية لدى السكان البدو في النقب.
0: هو بدون شك أنه على مستوى الدولة كاملة أكبر تكتل وتجمع للأصوات الذي يقارب اليوم من 140 ألف صوت هو في النقب. النقب كتلة واحدة، النقب تكاد تكون أكبر كتلة صوتية على على على على كل المجتمع العربي. لذلك الجميع الذين يعملون في المجال السياسي أو الذين يرشحون أنفسهم أو القوائم أو الأحزاب لا تأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار. ينظر إلى النقب كما ينظر إلى المثلث كما ينظر إلى الشمال، لا يعطون أهمية لتفاوت الأصوات. وفي نفس الوقت نحن في النقب يعني عندنا القدرة أن نوصل من 3 إلى 4 أعضاء كنيسة.
1: نعم. في نهاية المطاف كيف سيؤثر ذلك؟ يعني هل سيهرول المواطنون في الجنوب إلى صناديق الاقتراع أم تعتقد أن الوضع سيكون مغاير تماما وسيحدث ما حدث قبل عدة أعوام في الانتخابات الأخيرة؟
0: أخي حسن أنا من خلال اتصالي مع أشخاص نشطاء كثيرين جدا ومن خلال متابعتي لوسائل الإعلام في مجتمعنا، في حالة أن ممثل النقب له مكان مضمون في القائمة بدون شك نسبة التصويت سوف تكون مرتفعة والجميع سوف يهرول إلى صناديق الاقتراع. ولكن إذا جئت وحطيت لممثل النقب رقم 11 وأنت قائمتك لن تحصل على 7 مقاعد لن يصل أحد إلى الصناديق وسوف تبقى نسبة التصويت منخفضة مع الإحباط ومع مزيد من المعاناة التي يعيشها مجتمعنا النقباوي.
1: حسين أبو كف ناشط جماهيري من أم بطين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا عزيز.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب إلى موضوعنا التالي، الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي بعد حوالي أسبوعين على قدم وساق في راهط وفي باقي القرى العربية في الجنوب. كيف هو الوضع في مدينة راهط؟ هذا السؤال نوجهه إلى الأستاذ جمال هزي، المدير قسم التربية والتعليم في بلدية راهط. مساء الخير.
2: مساء الخير أخي حسن. بالنسبة للوضع، نحن نعمل على وجه السرعة وعلى أن نجهز جميع المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال وحتى المدارس الثانوية أن تكون جاهزة تماما حتى 15 من الشهر الجاري. حاليا تعال نسميها بالبدوي، نحن في مجال التشطيب لكل الترميمات في المدارس والمؤسسات الأخرى.
1: نعم، يعني لن يكون هنالك، سيكون هنالك كرسي لكل طالب ابتداء من 1/9 أستاذ جمال؟
2: إن شاء الله، إحنا نعمل على جميع الاتجاهات حتى الكراسي والطاولات اللي نعرف عن نقصانها في بعض المؤسسات نعمل، وأيضا نعمل على جندنا الميزانيات حتى لرياض الأطفال إن شاء الله، فلن يكون نقص بإذن الله تعالى.
1: جمال، بالنسبة للزيادة الطبيعية في مدينة راهط، كل عام تقام في مدينة راهط مدرسة جديدة، كيف هو الحال هذا العام؟ ولن نشهد طوابير أمام المدارس وربما الشكاوي من قبل الأهالي على عدم وجود أطر لأولادهم؟
2: انظر، الأطر موجودة، لا ما في نقص في الأطر الدراسية. احنا بلدية راهط وقسم التربية والتعليم قمنا بتنظيم ما يسمى بمناطق التسجيل. نحن راح نواجه الأمر هذا من لأنه هاي هي السنة الأولى اللي راح يكون فيها مناطق تسجيل. ضمننا عمليا بمناطق التسجيل ما يكون أي عائق أو ضغط في بعض المدارس والمدارس الأخرى التي بتكون تعال نسميها بحبوحة وما في أي في محلات أخرى. بالنسبة للمدارس، ما راح يكون مدارس جديدة في 1/9، وإنما نعمل حاليا على بناء مدرسة جديدة في ضاحية رقم 3. أظن أنه راح نكون جاهزين لبداية الفصل الثاني، وراح يكون قرار بلدي هل سيكون هناك افتتاح لهذه المدرسة أو أنه نفتتحها خلال السنة 1/9/27. طبعا في طلبات اللي تم الموافقة عليها لإقامة مدارس أخرى راح نحكي عليها في لقاء آخر إن شاء الله.
1: نعم جمال، بالنسبة لمناطق تسجيل، تحدثت عن مناطق تسجيل، بطبيعة الحال هذا الأمر يعني سيثير ردود فعل لدى الأهالي، يعني بعض الأهالي لا يريدون مثلا تسجيل أبنائهم في مدارس داخل الحي وإنما في أحياء أخرى، والبعض أولاده يدرسون منذ سنوات يعني في مدارس أخرى بعيدة عن الحي، كيف ستتعاملون مع هذه الظاهرة؟
2: من يوم القرار عمليا أخذنا قرار مكمل لمناطق التسجيل. أقمنا لجنة التي من أحد عشر شخصا من خلال البلدية ولجان الأباء، كل طلب لإنسان من سكان راهط أو مستأجر في راهط يقدم لقسم التربية والتعليم الجلسة، تعال نسميها لجنة بحث هذه الطلبات. عمليا صرنا جالسين لأول جلسة، سردنا كل ما يتعلق بهذه الطلبات اللي قدمت، عمليا بعدها في توجه للمدارس حسب المكان، إذا كان هناك مكان ما في أي مشكلة نوافق على الطلب، ولكن في حال إنه المدرسة يعني أحد المدارس المكتظة جدا عندنا مدرسة الرازي الإعدادية والثانوية مثلا عليها طلب كبير، ولكن قديش في كمية الاستقبال من خلال الطلبات هذه راح نستقبل. يعني العملية نحن كل طلب يقدم يبحث من خلال هذه اللجنة ويبحث من خلال المدارس، وحسب المكان الفارغ احنا عمليا نوافق على الطلبات.
1: نعم، بمعنى ان يعني في حالات شاذة يتم المصادقة على مثل هذا الانتقال.
2: نعم نعم نعم، في لجنة اللي أقيمت بالضبط لهذا الموضوع.
1: نعم، ماذا بالنسبة، ما هو الحال في بالنسبة لرياض الأطفال في 1-9؟
2: رياض الأطفال ما في إشكال عندنا، هناك بعض من رياض الأطفال يعني نفتتحهم 1-9، نفتتح رياض الأطفال. قمنا بنداء من خلال البلدية لعدة ضواحي أو تعال نسميها حارات، في الحارات القديمة في راط، اللي عندنا نية ان نبني رياض اطفال، محل رياض الاطفال القديمه، واحنا بحاجه عمليا لاستئجار بيوت من خلال الحارات القريبه او في خلال الحارات نفسها، على ان نقوم بهدم الرياض القديمه وبناء رياض اطفال جديده محلها. قمنا بالنداء، ومن عبر اذاعتك اناشد الاهالي اللي عنده بيت بمساحة 100 متر مساحة وغرفة تأوي أطفالنا، يدنا ممدودة، احنا بحاجة ان نستأجر بيوت في عدة حارات لن أذكرها، ولكن في نداء اللي نشر عبر وسائل الاتصال انه احنا بحاجة لبيوت عشان نبني، نستأجر البيوت هذه ونبني رياض أطفال، مكان رياض الأطفال موجودة.
1: الاستئجار هو بسبب النقص في رياض الأطفال
2: لا.
1: أو بسبب يعني عشان الترميم؟
2: لا لا لا، بس عشان الترميم، البناء المجدد أو الجديد احنا عشان يعني فترة انتقالية، إنما في 1-9 الرياض الأطفال القديمة موجودة مرممة بشكل كامل. النداء هو استئجار لفترة سنة أقل القليل، على أنه نبني الرياض الأطفال الجديدة محل القديمة.
1: نعم، جمال هزيل مدير قسم التربية والتعليم في بلدية راهط، نشكر لكم هذا الحديث، نأمل ونرجو لكم افتتاح عام دراسي موفق. شكرا جزيلا.
2: شكرا حسن، شكرا.
0: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب،
1: مكان في الجنوب إلى مدينة راهط، حيث من المقرر أن يفتتح قريبا معهد ديني يهودي عربي لتقريب وجهات النظر بين أبناء الديانتين. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا أمير تدمور، أحد المبادرين. عرف توف أمير، على ما نحن مدبرين، على البيت مدراش ريشون براهط؟
3: نحن מעוניינים לפתוח בית מדרש חדש ונוסף לזה שיש לנו כבר בכפר קסם, דווקא ברהט. חשוב לנו מאוד שהקולות מהמדבר של העיר הבדואית המרכזית בארץ יזכו לחשיפה ויעשירו גם אותנו. בית המדרש מפגיש רבנים ושייכים שבוחרים מראש סוגיה משותפת שאותה הם ילמדו ביחד מהקוראן ומהתורה, ואחרי שנלמד ביחד גם נפעל ביחד, נוציא מסרים של פיוס מהלימוד המשותף ונפיץ אותם כאחת מהדרכים של הפעילות המשותפת. ככה אנחנו עושים כבר 5 שנים.
1: אמיר, למה ברהט ולמה עכשיו? ומה תהיה התרומה של בית המדרש שם?
3: דווקא עכשיו, בגלל המצב הקשה שבו אנחנו נמצאים, צריך להתעקש יותר ולהתמיד יותר ולהוכיח שהמתונים שמאמינים בשלום ובהתכנות השלום יכולים לגבור על הקיצוניים שמנסים להפוך את הסכסוך לסכסוך בין דתי. יש הרבה יותר מן המשותף בין היהדות והאסלאם מאשר המפריד. ואנחנו למדנו שאנחנו מסוגלים ליצור תהליך חינוכי ציבורי שיכול לעשות גלים והשפעה. אנחנו לא תמימים, אנחנו עם הרגליים על הקרקע, אנחנו מבינים היטב את המצב בשטח, אבל יש לנו קבלות על הצלחה בכך שפתחנו בתהליך חינוכי ציבורי. ומאוד מאוד משמעותי לנו לעשות את זה דווקא עם התרבות הבדואית, החברים הבדואים, האנשים ברעת שאיתם אנחנו בדיאלוג חברי ושותפות כבר שנתיים בהובלתו של השייך ג'מאל אל-אוברה.
1: אמיר תדמור, שוקרן ג'זילן, תודה רבה.
3: תודה, תבוא לראות.
1: واستمرارا لحديثنا مع السيد أمير تدمور ينضم إلينا السيد خليل الباز مؤذن مسجد الهجرة وأحد المشاركين في هذه المبادرة. مساء الخير شيخ خليل.
4: مساء النور لك وللمستمعين الكرام.
1: نتحدث عن معهد ديني يهودي عربي سيعمل أو سينطلق في مدينة راهط. ما هي فوائد مثل هذا المعهد وما الذي يمكن أن يساهمه في تقريب وجهات النظر بين أبناء الشعبين؟
4: قلتها بالضبط يا أبو سهيل، التقارب الوجهات بين الشعبين، التعرف على الدين اليهودي وهو دين معترف به في القرآن والدين الإسلامي أيضا، كون يعني نجلس في محل واحد، كون نجلس على طاولة واحدة، انتصرنا على كل الناس اللي بيقولوا ما صعب تكون الديانتين يحكوا بعض صعب، ولكن هذا تقرب وجهات النظر بيننا بين اليهود والإسلام، مش بس احنا كرجال دين، كمان اين الطلاب في المدارس في الثانويات؟ سنقوم ان شاء الله رب العالمين، كنا عند رئيس الدولة ورئيس الدولة افتتح هذا احترمنا واعطانا الاحترام لهذا المعهد، وان شاء الله في 20 الشهر سنقوم بافتتاحه، انا اكون مدير هذا المعهد ان شاء الله رب العالمين، وأيضا سنكون في المدارس بين طلاب عرب واليهود. كل الأشياء هي تقوم في وضعنا السيء اليوم للأسف الشديد، وضع المناخ السيء، بتقريب وجهات النظر وتقريب اعرف لغة صديقك أو لغة جارك أو لغة خصمك، اعرف ثقافته بتتحبب عليه وبتحبب عليك، فهذا طبعا أحد الأهداف إن شاء الله. وثانيا التعرف على الدين الإسلامي والدين اليهودي، هم يتعرفوا على الدين اليهودي والدين الإسلامي، في أشياء مشتركة، في صور في القرآن مشتركة بين سورة يوسف عندنا وعندهم، قصة سيدنا يوسف وقصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا داود، في مشتركة بين التوراة وبين القرآن.
1: من هو جمهور الهدف أستاذ خليل؟
4: كل أولا رجال الدين، ثم طلاب المدارس، ثم أي جمهور كان، أي إنسان كان، نحن ندعو للمشاركة بذلك، نحن نريد تقارب وجهات النظر بين كل الناس، كل المواطنين، نحن عايشين في دولة واحدة، ومثل ما قال رئيس الدولة السابق ريبلين بالعبراني، لو نجزر علينا لم يحتم علينا نعيش بعض، لا احنا خلقنا ان نعيش مع بعض، فسيدنا اسماعيل وسيد اسحاق مش ولاد عم زي ما بيقولوا ابن دوديم، مش ولاد عم، احنا اخوان، سيدنا اسماعيل وسيد اسحاق اخوان، اولاد ابناء سيدنا ابراهيم، طب ليش المشاكل؟ الحين بنحاول نقرب وجهات النظر، بنحاول لا نتدخل في السياسة، لا نتدخل في السياسة، فقط ديني وثقافي فقط لا غير.
1: السؤال خليل، يعني هل سيصل فقط من هو مقتنع بفكرة التقارب والتعايش السلمي بين أبناء الشعبين، أم ستحاولون ضم أطراف أخرى ربما بين هلالين متطرفة من الجانبين؟
4: الطريق إلى الصين تبدأ بخطوة واحدة، احنا اخترنا النقب بعد طبعا المعهد الاول كان في قفر قاسم والحين في النقب، والنقب في راهط عاصمة النقب حوالي 8000 بني ادم، واحنا 320 الف عربي في النقب، فنبدا بخطوه واحده وحسب تقبل الناس لهذا الموضوع، الناس سنقوم باعلانات، سنقوم بدعايات، سنقوم باجتماعات، سنقوم بلقاءات، وحسب شوي شوي تقبل هذا، سنطلب من وزارة المعارف إن شاء الله ابتداء 1/9 من إدارة المعارف النقب أن نقوم بالدخول إلى الصفوف، إلى صفوف المدارس، أو أخذ صفوف 11 و12 من العاشر حتى 12 الى مدارس يهوديه، وبالعكس تقارب وجهات النظر، العلم في الصغر كالنقش والحجر. فاحنا اذا بننمي ونربي الجيل الجديد ان شاء الله الجيل يصل لدرجه فوق انه عنده معلومات، عنده ثقافه عن الشعب الاخر، وللاسف الشديد في وقت مجهول ما حدا بيعرف اللغه الثانيه، ما حدا بيعرف ثقافه الثانيه، ما حدا بيعرف الدين الثاني، واحنا دينين اللي رب العالمين نزلهم، يعني اصلا عندي اله واحد.
1: هذا ممكن في هذه الايام استاذ خليل؟
4: ممكن، ليش لا؟ ممكن، انا ما بيأس، ممكن، صعب ولكن ممكن، صعب ولكن ممكن. ربنا بيقول في القرآن لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا بنحاول نغير ونتكل على الله والبقى على الله. ما بقدرش اجبره، ولكن بعطيه الفرصة. اسمعني يا اخي، اسمعني وانت قرر لحالك.
1: نعم، يعني هل يسمع اليوم رجال الدين في الوسطين يعني بكل نصائحهم، هل يسمعون؟
4: أنا بقول لك يوم الجمعة لما الإمام يقف قدام 600 واحد ساكتين بيسمعوه. صدقني من من من من من خطبة يوم الجمعة لما تكون 20-30 دقيقة بكفي المستمع يستوعب 5 دقائق، أصبح بيسمع، مش ماشي في الشارع بيسمع مذيع أو بيسمع راديو أو بيسمع أي شيء، وقاعد في المسجد وبيسمع. فما بالك لما نحكي في الخطبة، ما بالك لما نقعد مع صف 30 واحد بكفي تجيب أول مرة 3 من 30، ثاني مرة 6 من 30، وهلو مجر وهلو مجر. زي ما قلت لك الطريق للصين تبدأ خطوة واحدة، وإحنا بدأنا الخطوة ونتكل على الله، يعني أكثر من هذا ما أقدر أقول.
1: نعم، أحد مدراء المدارس قال لي قبل فترة يعني حاولنا تنظيم لقاءات عربية يهودية لكن في الجانب اليهودي رفضت هذه الأفكار بسبب الأوضاع الراهنة وكل ما حدث بعد 7 من أكتوبر.
4: صحيح، الوسط اليهودي اللي نفاجأ أنه هو الوسط اللي كان عندنا مشاكل معه، ولكن أنا في أحد الجمعيات قمنا عدة مرات بدخول مدارس، في البداية مدارس الثانوية العربية في النقب ما كان أي مشاكل، وزارة المعرفة أعطتنا الأمر والمفتشين أعطونا الأمر وما كان أي مشاكل، بالعكس مدارس اليهودي كان عندنا مشاكل، ولكن فتنا في ثانوية وإعدادية عمر، فتنا في ثانوية بير السبع. بنحاول، إذا ما حاولنا بنعرف نقدر نجحنا ولا ما نجحنا، لازم نحاول.
1: وخليل، من ستجندون من أجل دعم هذا المعهد والفكرة؟
4: طبعا شخصيات دينية، إما مؤذنين، مدراء مدارس، معلمين دين في المدارس، من الطرفين، من الطرف اليهودي والعربي، هم سيكونوا الركيزة على هذا الموضوع، وإن شاء الله سنكون نعمل لقاء طبعا في المدارس وفي المراكز الجماهيرية وخارج التعليم وداخل التعليم، وإن شاء الله ربنا يوفقني. يعني نحن معتمدين على الله، يعني
1: وبطبيعة الحال الدعوة لمن يريد أن يحضر الافتتاح أين ومتى؟
4: الدعوة في المركز الجماهيري في رهط يوم 20 شهر الساعة 6 المغرب.
1: نعم، وإذا أردت أن توجه الدعوة يعني نعطيك مجال توجه الدعوة لمن يريد أن يشارك في تدشين هذا المعهد المهم.
4: بالعكس، احنا ادعو كل من يسمعني الان من هذا المنبر، المنبر كل المحترم، كل من يسمعني من اخوه سواء أئمة او مؤذنين او رجال دين او مدراء مدارس او معلمي مدارس، ندعوكم لاول شيء استمعوا الينا، اقعد معنا في المركز الجماهيري واسمع اللقاء، عجبك حياك الله، ما عجبك برضو حياك الله، اولا تعال واسمع وتوكل على الله ونشوف كيف.
1: الشيخ خليل الباز مؤذن مسجد الهجرة في تل السبع، شكرا جزيلا، بورك جهودكم،
4: بارك الله لك وللمستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إلى هنا برنامج اليوم مكان في الجنوب، كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس
0: الأربعاء على قناة مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
9: رجاءً هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
10: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
12: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
13: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
14: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
15: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
16: عناوين الساعة من مكان: مذكرة تفاهم أمنية بين إسرائيل وهندوراس، مصادر في غزة تتحدث عن استمرار الغارات الإسرائيلية، كوشنر بصدد لقاء قيادة حماس في القاهرة، تحذير من محاولة تصيد احتيالي إيرانية لإسرائيليين، وفي أحوال الطقس الحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
16: الخامسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. وقع وزير الدفاع لإسرائيل وهندوراس كاتس وبورشارد قبل قليل مذكرة تفاهم لتعميق التعاون الأمني بين الدولتين، ويزور في هذه الأيام البلاد وفد أمني كبير من هندوراس يشمل أيضا رئيس الأركان العامة. تحدثت مصادر فلسطينية عن مصابين في غارة إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم صراط وسط قطاع غزة، وقد أفيد بأن 7 أشخاص أصيبوا من جراء استهداف إسرائيلي لخيمة تأوي نازحين قرب جامعة الأقصى في مواصي خان يونس جنوب القطاع، ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة. ويفيد مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أن الغارة استهدفت قائدة سرية في الجهاد الإسلامي، إلا أن مصيره لم يتضح بعد. ذكر مصدر فلسطيني أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر سيلتقي بعد قليل قيادة حركة حماس في العاصمة المصرية القاهرة بحضور مسؤولين قطريين ومصريين وأتراك. وقالت مصادر قناة العربية السعودية إن هذا الاجتماع سيركز على ضرورة إنهاء دوامة العنف في غزة، وأضافت أنه سيتم بحث تسهيل تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها، وأن الهدف هو تنفيذ خطة ترامب وليس إعادة التفاوض بشأنها. وقد التقى كوشنر بالرئيس المصري السيسي في مدينة العلمين شمال مصر بحضور رئيس المخابرات رشاد ووزير الخارجية عبد العاطي. ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية، أكد اللقاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها بموجب اتفاقية إنهاء الحرب على غزة الموقعة في شرم الشيخ. حذر الشباك والهيئة الوطنية للأمن السيبراني من موجة جديدة من محاولات تصيد احتيالي إيرانية تركز على صحفيين وإعلاميين إسرائيليين. وبحسب الأجهزة الأمنية فإن المخابرات الإيرانية تتوجه إلى مراسلين عبر الواتساب والتليجرام وسط انتحال هوية زملائهم أو شخصيات معروفة، وتقترح تعاونا أو مقابلات ملائمة للمجالات التي يغطونها، ويهدف ذلك إلى أن يضغط الصحفيون على الوصل أو أن يفتحوا ملفات، مما سيتيح الاستيلاء على هواتفهم النقالة وسرقة معلومات حساسة ومراسلات. هنأ رئيس الوزراء نتنياهو أعضاء المنتخب الإسرائيلي بالماراثون للرجال على الفوز التاريخي بالميدالية الذهبية الجماعية في بطولة أوروبا المقامة في بريطانيا، وقال إن الرياضيين الإسرائيليين أبدوا العزم والتمسك بإنجاز المهمة وعمل فريق رائعا، مما جلب شرفا كبيرا ومصدر فخر وطني لدولة إسرائيل. وبدوره أجرى رئيس الدولة هيرتسوغ مكالمة فيديو مع العداء غاشاو أيالا الذي فاز بميدالية برونزية لتهنئته والمنتخب الإسرائيلي. وقال أيالا إنه فخر كبير لنا أن نمثل إسرائيل خاصة في هذه الأيام.
17: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
16: يحتمل فجر غد سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في الشمال والسهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون أدنى من معدلاتها بقليل. وحتى ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في الشمال والشريط الساحلي. وبعد غد الثلاثاء يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. بهذا انتهت نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في السادسة بإذن الله.
17: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن جولة المساء مع غالية.

0: أربع دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم في الطاقم اليوم لينا شحاد رزق، حين دهان وغالي ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: توقعات بوصول الموفد الأمريكي كوشنير وميلادينوف رئيس مجلس السلام إلى البلاد الليلة لبحث تطورات خطة ترامب بشأن غزة. مصادر في غزة تتحدث عن استمرار الغارات الإسرائيلية. جيش الدفاع يعلن تصفية قيادي من وحدة بدر التابعة لحزب الله كان مسؤول عن تدبير اعتداءات ضد قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية. ترقب قبيل إجراء الانتخابات الداخلية غدا في حزب الليكود وتزاحم شديد بين أعضائه على أماكن واقعية. قبيل افتتاح العام الدراسي حوالي 2000 من مدراء المدارس ضمن جمعية قادة منهي جيم يهددون بوقف التعاون مع وزارة التربية والتعليم. توالي ردود الفعل المنددة على قيام الشرطة يوم أمس باقتحام عرس في أم الفحم بشبهة استخدام وسائل قتالية. سيكون معنا والد العريس لفهم ما حدث أمس. محاور عديدة ومتنوعة سنكون معها من خلال جولة المساء الإخبارية. نستهل هذه الجولة مع التطورات في قطاع غزة والمباحثات التي يجريها المبعوث الأمريكي كوشنير ورئيس مجلس السلام ميلادينوف وتوقعات بوصولهما إلى البلاد الليلة لبحث تطورات خطة ترامب في غزة. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
1: مساء النور لكم جميعا غالية.
0: إذن توقعات بوصول كوشنير وميلادينوف اللذان وصلا إلى مصر يمكن أن نقول شمعون.
1: نعم بالفعل كان من المفروض أن يزور الإثنان جار كوشنير مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك نيكولاي ميلادينوف مدير عام مجلس السلام. كان من المفروض أن يزورا أولا إسرائيل، ولكن الأمور انقلبت رأسا على عقب، وكانت المحطة ولا تزال المحطة الأولى لزيارتهما هي مصر، حيث التقى جار كوشنير بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك بحضور مع رئيس المخابرات المصرية لواء حسن محمود رشاد. السيسي التقى مع الجميع بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي. كذلك التقى كوشنير وميلادينوف قبل قليل، انتهى الاجتماع في مصر غالية بين كوشنر وميلادينوف من جهة وممثلي حركة حماس والوسطاء لمناقشة كل التطورات الخاصة بمسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، الخطة في قطاع غزة. كذلك يتم الحديث عن نقل الصلاحيات المدنية للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي الشعث. كل هذه الأمور تأتي في تجرى حاليا في مصر، وفي ساعات المساء كما تفضلت من المقرر أن يصل ميلادينوف وكوشنير إلى البلاد بهدف دراسة هذا الموضوع مع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. كما يبدو سيعقد اللقاء يوم غد. هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي يعمل فيه البيت الأبيض ومجلس السلام لدفع المرحلة القادمة من خطة ترامب إلى الأمام. هذا هو الموضوع الرئيسي غالية فيما يتعلق بهذا الموضوع. هناك كما يعلم الجميع هناك انتظار، إسرائيل من جانبها تنتظر لترى هل بالفعل حماس تقوم بالتخلي عن السلاح، وهي المرحلة الأكثر أهمية بالنسبة لتنفيذ إسرائيل التزاماتها فيما يتعلق بإعادة الانتشار أو الانسحاب من قطاع غزة غالية.
0: نعم، وأريد أن أسألك أيضا الزميل شمعون أران في كل ما يتعلق بردود الفعل الأمريكية على ما يحدث في قطاع غزة وأيضا ما يحدث ربما في لبنان. شمعون.
1: نعم، أولا فيما يتعلق بقطاع غزة وهذه الخطة يجب القول ما يلي: هناك قلق أمريكي في إدارة ترامب من أن قرب الانتخابات في إسرائيل كما يعلم الجميع في 27 من شهر أكتوبر ستجرى الانتخابات في إسرائيل. في مثل هذه الحالات، في مثل حالات الانتخابات، دائما نحن نرى تجميد وتعليق خطوات وشؤون سياسية مختلفة مختلفة، لذلك هناك قلق لدى إدارة ترامب من أن يؤدي هذا الأمر إلى تجميد الخطوات الإسرائيلية، وذلك بسبب الصعوبات الائتلافية التي قد يواجهها نتنياهو بسبب الانتخابات. كوشنر وميلادينوف يحاولان من خلال اللقاء مع نتنياهو ضمان تقدم الخطة. فيما يتعلق بالردود الأفعال، لا نرى حتى الآن هناك مطلب أمريكي وكذلك مطلب أمريكي حيال إسرائيل، سواء كما تفضلت ردا على سؤالك، سواء فيما يتعلق بغزة وبلبنان، أيضا فيما يتعلق بحزب الله، بوقف مثلا وقف الهجمات والعمليات العسكرية في الجنوب وفي الشمال أيضا والانسحاب، ولكن حتى الآن إسرائيل لا تقوم بذلك. ونحن لا نرى أي انتقادات أمريكية، أي ضغوطات أمريكية حقيقية على إسرائيل لوقف التصفية. نحن نرى بأن إسرائيل تقوم بتصفية إرهابيين في لدى حزب الله في الشمال في لبنان وكذلك في الجنوب من عناصر حماس الإرهابية. تواصل كل هذه النشاطات، وواشنطن لا تريد الخوض في مواجهة مع إسرائيل. هناك كما يبدو حرية عمل، ونحن نرى ذلك على أرض الواقع بأن إسرائيل تواصل كل هذه النشاطات العسكرية ضد منظمتي حماس وحزب الله الإرهابيتين، ويتم تصفية قياديين وتصفية إرهابيين خططوا ويخططون لارتكاب اعتداءات إرهابية ضد إسرائيل. الاعتقاد ولكن كما رأينا في الآونة الأخيرة غالية بأن رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يؤكد مرة تلو الأخرى بأن إسرائيل غير ملزمة بتقديم أي تنازلات، ويؤكد بأن إسرائيل تلتزم، وذلك بخلاف اتهامات حماس وحزب الله حيال إسرائيل. يقول ميلادينوف إن إسرائيل تلتزم بخطة السلام، فهي تقف عند الخط الأصفر المنطقة الصفراء ولا تخرق هذه المنطقة، والجميع بانتظار قيام حماس بالتخلي عن السلاح. هناك شكوك كثيرة وكبيرة في إسرائيل من صدق نوايا هذه المنظمة الإرهابية، إذ إنها تواصل المماطلة وكل هذه وهذا الأسلوب المعروف لدى الجميع، لذلك تتواصل النشاطات الإسرائيلية.
0: شكرا لك زميل شمعون أرن، وذكرت شكرا لك ذكرت النشاطات العسكرية. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون العسكرية إيال عليمة. إيال، نحن نتحدث وتتحدث مصادر فلسطينية عن مصابين في غارة إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم انصيرات وسط قطاع غزة، والحديث طبعا عن استمرار الغارات الإسرائيلية كما يبدو.
2: نعم غالية، التقارير الفلسطينية تشير إلى استمرار القصف الجوي والمدفعي في أنحاء القطاع، سبق عدد أشخاص أصيبوا بجروح من جراء استهداف خيمة للنازحين في المواصي بمسيرة إسرائيلية، هكذا وفقا للتقرير الفلسطينية. وكذلك استهداف الأحياء الشرقية في مدينة غزة تعرضت لقصف مدفعي. قبل ذلك أفيد أن قصفا إسرائيليا استهدف أيضا شقة سكنية في النصيرات، وهذا يثير علامات استفهام. هل عادت إسرائيل إلى عمليات التصفية في قطاع غزة بعد أن توقفت الأسبوع قبل الماضي في عقاب الضغوطات الأمريكية؟ يبدو أنه في عقاب الضغوطات الإعلامية واتهام الجيش الإسرائيلي بأنه عاد إلى ممارسة سياسة الاحتواء، في الواقع عاد إلى عمليات الاستهداف في قطاع غزة، وذلك وسط ضغوط أمريكية متواصلة غالية.
0: نعم، هذا طبعا في قطاع غزة. أيضا تتواصل، دعنا نقول، كل ما يتعلق بالتطورات الأمنية أيضا في الجانب اللبناني. إيال باختصار.
2: نعم، في الساعات الأخيرة الهدوء يسود منطقة الجنوب اللبناني الذي شهدت في نهاية الأسبوع تصعيدا داميا أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 3 مقاتلين بسبب انفجار مسيرة في منطقة مرتفعات على الطاهر، وهذا يثير علامات استفهام حول هذه المنطقة بشكل خاص. لماذا قد تكون سببا المرة الأخرى لجولات من التصعيد في الأراضي اللبنانية؟
3: وفقا للتقارير اللبنانية فإسرائيل تحاول التقدم بشكل مستمر بشكل يومي في هذه المنطقة. نشير فقط ونذكر أن تحت الأنفاق المحصنة عشرات من عناصر حزب الله لا يزالوا يتواجدون ويتحصنون في هذه المنطقة. غالية،
0: شكرا لك الزميل إيال عليمة. شكرا إيال. ونواصل مع التصعيد في الجبهة اللبنانية، حيث أعلن جيش الدفاع تصفية قيادي من وحدة بدر التابعة لحزب الله كان مسؤولا عن تدبير اعتداءات ضد قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية. التفاصيل وكل التفاصيل حول المنطقة الجبهة اللبنانية مع الزميل وسيم كيوف.
4: على حافة الهاوية الميدانية والسياسية انفجر المشهد اللبناني مجددا بالنار والرماد من خلال تصعيد عسكري عاد ليفرض نفسه على المشهد لينسف الهدوء الهش ويعيد صياغة قواعد الاشتباك بين الطرفين من جديد. فأزيز الطائرات ودوي الانفجارات هز طوال ساعات الليل الجنوب اللبناني الذي يواجه وكما يرى الكثيرون منزلقا عسكريا هو الأخطر منذ إقرار اتفاق الإطار. الغارات العنيفة التي شنتها مقاتلات سلاح الجو على مناطق عدة في جنوب لبنان جاءت كرد حاسم وواضح لخرق سافر آخر من قبل منظمة حزب الله لوقف إطلاق النار في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوجس الإسرائيلي من هجمات مباغتة أكثر ضراوة تؤكد مرة ثانية إصرار الحزب على نسف مسار المفاوضات المباشرة بين أورشليم القدس وبيروت التي يصفها الحزب بالمذلة ليبقى مصير بلاد الأرز لبنان معلقا فوق فوهات المدفع. حصيلة القتلى اللبنانيين وفق الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام في واحدة من أشد الهجمات منذ التوصل إلى إطار لوقف الحرب بوساطة أمريكية بين لبنان وإسرائيل، هذه الحصيلة وصلت إلى 11 قتيلة كما وأصيب 20 آخرون من بينهم 7 أشخاص قتلوا في غارة استهدفت منزلا في بلدة أنصار بينهم 3 أطفال وامرأتان، فيما قتل 4 آخرون في غارة على بلدة دير الزهراني. وفي بيان استثنائي لديوان مكتب رئاسة الوزراء تم التأكيد أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار وهاجم جنودا إسرائيليين، مضيفا أن جيش الدفاع رد باستهداف مقر تابع للحزب كان وراء تنفيذ هذا الهجوم. بدوره أعلن جيش الدفاع بأنه نفذ خلال ساعات الليل ضربات ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ردا على تحركات استهدفت جنود جيش الدفاع وأدت إلى إصابات خطيرة لـ3 منهم. واليوم يتم الإعلان عن تصفية قيادي من وحدة بدر تابعة لحزب الله يدعى أبو حسن علاء من خلال غارة نفذت أمس في قرية دير الزهراني في جنوب لبنان، والذي كان يعمل على تدبير اعتداءات ضد قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية بما في ذلك إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه الجنود، كما ونجح جيش الدفاع قبل ذلك في تصفية علي سمير الحاج حسن أحد قادة وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في استهداف مقر مركزي للوحدة في أنصار. كما وشملت الغارات العنيفة مناطق أخرى في جنوب لبنان بينها منطقة تل علي طاهر الاستراتيجية الواقعة شمالي نهر الليطاني التي وصفتها الوكالة الوطنية للإعلام بأنها الأعمق داخل الأراضي اللبنانية منذ نحو شهرين. في المقابل صرح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن القتلى في أنصار ليسوا بنى تحتية عسكرية، مؤكدا أن النساء والأطفال الذين قتلوا في الغارة لم يكونوا أهدافا عسكرية. كما ودع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الحليف السياسي لحزب الله إلى الوحدة الوطنية مطالبا الجهات الراعية للمفاوضات واتفاقيات وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتها لمنع اتساع رقعة الحرب. رئيس الدولة اللبنانية جوزيف عون وصف الغارات بأنها رسالة واضحة موجهة إلى المفاوضات والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق إطار الاتفاق. إذن مع إصرار أورشليم القدس على شروطها الأمنية الصارمة ورفض حزب الله القاطع للتنازل عن سلاحه يظل الجنوب اللبناني ساحة مفتوحة على كافة الاحتمالات، ليبقى السؤال معلقا تحت الركام: هل ينجح الدبلوماسيون في نزع فتيل الانفجار الكبير أم أن الجنوب اللبناني يسير بخطى ثابتة نحو أيام ساخنة قد لا تشرق بعدها شمس الاستقرار لسنوات طويلة؟
0: ومن الملف اللبناني إلى الملف الإيراني، وسط تشبث واشنطن وطهران في السيطرة على مضيق هرمز واستعداد إدارة ترامب لتشديد الخناق الاقتصادي على إيران، الكشف حصريا عن قناة اتصال سرية كردية بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، أهلا بك. ألم تكفي الوساطات الباكستانية والخليجية شمعون؟
5: الهدف هذه المرة غالي كان عينيا جدا، بالاستناد إلى موقع إكسيوس توجهت رئيسة المخابرات الوطنية الأمريكية آنذاك تولسي جابارد إلى رئيس إقليم كردستان العراق نيتشيروغان بارزاني على خلفية مخاوف الإدارة الأمريكية من أن ممثلي إيران إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، أي رئيس البرلمان قاليباف ووزير الخارجية عرقجي، ليسا مخولين عمليا باتخاذ أي قرار بدون موافقة الحرس الثوري. جرت الخطوة غالية قبل 3 أشهر، حيث طلبت جابارد من وبإذن من الرئيس ترامب بطبيعة الحال، طلبت من بارزاني التأكد من هذا السؤال علما بعلاقته الوطيدة التي تربطه سواء مع واشنطن ومع طهران، حيث أجرى اتصالا سريا مع قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي. هذا الأخير غالية أكد لبرزاني وقوف الحرس الثوري وراء فريق التفاوض الإيراني. بالاعتماد على هذه المعلومات اقترحت الإدارة الأمريكية أيضا إجراء مفاوضات بين الجانبين في إربيل العراقية، ولكن هذا المقترح فشل بسبب مخاوف إيران من استهداف مسؤولي التفاوض من قبل إسرائيل على أراضي كردستان. ينشر هذا النبأ القطري، يجب القول غالية، في وقت من جبوند الموقف بين واشنطن وطهران، حيث لا نتيجة كما نعلم لأي تفاوض إذا كان جاريا تقوده باكستان وعمان، بل يوجد تهديد أمريكي واضح من إدارة ترامب بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على إيران في الأيام القريبة. تشديد الخناق الاقتصادي الحل الوسط يمكن القول الذي يلجأ إليه البيت الأبيض تجاه المفاوضات العالقة من جهة، وعدم غربة الرئيس ترامب في العودة إلى حرب شاملة من جهة أخرى. في الأثناء، الجمهورية الإسلامية تواصل التأكيد على سيطرتها التامة والكاملة على مضيق هرمز بيت القصيد في الأسابيع الأخيرة، ونذكر رئيس ترامب أعلن أن المضيق قد يصنفه أرضا أمريكية في الأيام القريبة. حتى فرض العقوبات الأمريكية أو تحقيق هذا التهديد من ترامب، طهران تهتم في هذه الساعة ب قتل الرئيس ترامب، انتقاما طبعا لقتل قيادتها خلال حرب الأيام الاثني عشرة، لا سيما المرشد الأعلى علي خامنئي. الدعوة غالية صدرت عن أئمة المساجد خلال الصلوات يوم الجمعة الأخير، ومساء اليوم يعد قائد الجيش الإيراني النظامي طبعا أمير خاتمي بمكافأة مالية مقدارها 30,000 دولار مقابل كل رأس جندي أمريكي. غالية،
0: شكرا لك زميل شمعون بن نعيم. ومن الشؤون الإيرانية ننتقل الآن إلى شؤون حزبية. حزب دولة مواطنيها ينضم لحزب لكلنا مكان، وهذا المساء من المقرر أن يعقد في مدينة يافا مؤتمر بمشاركة ناشطين وشخصيات من المجتمع العربي واليهودي لبحث قضايا التغيير والمشاركة السياسية والمجتمعية. ينضم إلينا الآن عضو الحزب الجديد أفراهام بورغ، عضو الكنيسة السابق ورئيس الكنيسة سابقا. شلوم لخمر بورغ.
6: سلام غاب، شرفنا.
0: اهلا بك. نحن مدبرين الكنس شاتم عرخيما يوم بعرف بيافو، وكودم كل تسبر لنا كצת على اخلطة ليشتتف وليوت لخבור لكلانو مكان لكلانو.
6: ده الدبر اخي اخي قال واخي مسمح واخي مرجش شاسيتي بحايم البوليتيم שלי. انا سنين على قبل سنين פועל למען שותפות אמיתית, מהותית, עמוקה בין יהודים לערבים. לא שותפות צינית ולא שותפות מתנשאת, אלא אנחנו ביחד בגובה העיניים. וכאשר מפלגה עם אנרגיות כל כך טובות כמו מקום לכולם, ממשיכה את הדרך של מה שחבריי ואני התחלנו במפלגת כל אזרחיה, אין לי דבר יותר טבעי מאשר להצטרף אליהם ולהגיד אני תומך. ואני רוצה שנצליח.
0: כן, ואתה רוצה שכולכם תצליחו כמובן, ואני רוצה לשאול אותך, היו דיבורים על זה שמפלגת לכולנו, מקום לכולנו, תצטרף למשותפת המשולשת ולא הרביעייה, ובסוף זה לא קרה. עכשיו עדיין גם לא קרה, אין לנו משותפת עם שלושת המרכיבים, אבל לדעתך הצטרפות שלך יכולה להביא לאיזה משהו? בכלל יש דיבור על הצטרפות למפלגות ערביות אחרות?
6: זה שתי שאלות שונות. השאלה אחת, מה אנחנו רוצים וצריכים ושואפים, ושאלה שנייה היא מה קורה בתוך המרחב שבתוכו אנחנו פועלים. אנחנו לא קיימים כחלק מהממסד הישן, שכל מה שהוא עוסק כל היום וכל הלילה זה במסע ומתן, אני אהיה במקום אחד ואתה במקום שלוש ואת במקום תשע והיא במקום 12. אנחנו לא עוסקים בזה, לא עוסקים בסידור הכיסאות על הטיטניק.
0: כן.
6: אנחנו מציעים אלטרנטיבה מלאה גם למפלגות שרוצות במרכאות ממשלה ציונית, או במילים אחרות, מפלגות גזעניות שלא רוצות ערבים, וגם למפלגות ערביות שמאוהבות בגטו שבתוכו הן גרות. אנחנו רוצים מערכת שטובה ליהודים וערבים לכולנו. כמובן שצריך לעשות שיתופי פעולה בתוך המרחב הזה, ואנחנו נשמח לכל שיתוף פעולה, אבל זה לא יהיה שיתוף פעולה מתוך הרכנת ראש, זה יהיה שיתוף פעולה מתוך ידיעה שאנחנו הדבר הבא, אנחנו הצליחה הבאה, לא השקיעה הקודמת.
0: ולדעתך זה שאתם הדבר הבא, זה הדבר שלא נתן לכם, או נתן לפחות למפלגה שאתה מצטרף אליה, מקום לכולנו להיכנס לרשימה כזו?
6: אני לא חושב, אני חושב שהבעיות הפנימיות שלהם הן כל כך מורכבות וכל כך מתסכלות, עד שהם בסופו של דבר לא מסוגלים להתעלות מעבר לסידורי הכיסאות שלהם, ולראות את ההזדמנות הגדולה שנמצאת ברגעים הכל כך עצובים האלה. הרי אלה רגעים איומים לכל אדם שגר בין הירדן לבין הים. אלה רגעים עצובים לכל מישהו, בן אדם.
0: מה הם הרגעים העצובים, מה שקורה במדינה?
6: רק במדינה, בכל המרחב, הרג ומוות ואפליות ורדיפות והתעמרות והתנסות ועליונות. זה דברים איומים. והדברים האלה מצליחים להגיד, אנחנו עוזבים את כל מה שעסקנו בו עד היום, ומתגייסים כולנו ביחד למען המטרה הגדולה, שלהציע אלטרנטיבה לכל הייאוש הזה. אבל אם במקום זה כל מה שעוסקים בו זה מקומות ואינטרסים ואגו, אנחנו לא מעוניינים. מי שרוצה שיתוף פעולה על המהפכה הגדולה, אנחנו פה. מי שרוצה שנתקוף במניפולציה קטנה, אנחנו לא פה.
0: אבל מצד אחד, מר בורג, אתה מדבר על אלטרנטיבה ואלטרנטיבה טובה לכל מה שקורה, והכל טוב ומצוין, אבל מצד שני, יש כאלה שרואים שמפלגות קטנות שלא עוברות את אחוז החסימה, לא משנה כמה הם יתאחדו ביחד, בסופו של דבר, הם ייקחו הרבה מהמצביעים הערבים, ובסוף כולם לא יגיעו למצב שייכנסו לכנסת הבאה. כך שזה שריפת קולות במשפט פשוט.
6: זאת שאלה שהשאלה מתסכלת, התשובה לא כל כך מתסכלת, אוקיי? כי בעצם את אומרת לי, תשמע, במקום שתצביע עם הלב שלך, תהפוך להיות ליוסף מקלדה מומחה סקרים. תיכנס לקלפי בתור אדם שמבין בסטטיסטיקה, ותעשה חשבונות של מספרים, ותעזוב את מה שאתה מאמין בו. ואני אומר לך ההפך, יש במרחב הישראלי 10-15 מנדטים אמיתיים, שמאמינים בשלום, בצדק, בשוויון. במקום להרתיע אותם עם אחוזי חסימה, צריך להזמין אותם לייצר אלטרנטיבה שאנשים יפסיקו לפחד, כמו שאני לא מפחד, להצביע עם הלב והמצפון.
0: אבל מר בורג, אם אתה מדבר כבר על שותפות ועל מסע משותף כזה, יש לנו עכשיו בחדש, יש נציג יהודי, בבלד יש נציג יהודי, גם מנסור עבאס כנראה הולך לשותפות ערבית יהודית ברעם, אז מה החידוש שאתם במפלגה שלכם?
6: אני אענה לך על זה. בשתי צורות. הדבר הראשון הוא מי ששורף קולות באמת. השורפים האמיתיים של הקולות זה אלה שבגללם כמעט 50% מהחברה הערבית לא באים להצביע, כי לא מאמינים להם והתייאשו מהם, ולכן הם נשארים בבית, ואנחנו מייצרי קולות ולא
7: صوفي كولوم والدبر الثاني كل المفلغات شيء صار יש מפלגות ערביות שיש להם מלא טענה יהודי, יש מפלגות יהודיות שיש להם מלא טענה ערבי. אף מפלגה אחת שזאת שותפות ב-100% בשוויון מלא בין ערבים ליהודים, בין יהודיות לערביות, כאשר היא ניצבים בראש שניים כשווים, רולה דאוד מספר אחד, אלון לגרין מספר שתיים, ואחרי כן כל אחד ברשימה בריצ'ראץ', חלק מהקהילה הלאומית הפלסטינית וחלק מהקהילה הלאומית היהודית, זה שוויון מלא.
0: כן, זה אבל לא זה שאתה מדבר על הנציגים שאתה היהודים בתוך המפלגות הערביות כעלי טענה, אולי, לא יודעת, לא יותר מזה, אבל כסיף היה לא. בכנסת, דוב חנין היה בכנסת, כן. והיה פעיל והיה שותף להרבה החלטות, וקודמיו גם חברי כנסת אחרים שהם ב...

0: והנשגב הזה, אנחנו נמצאים באזור שבו יש 10 מנדטים יהודים וערבים שמאמינים בדרך הזו, אבל מפחדים.
1: כן.
0: והתפקיד שלנו הוא לשחרר את הפחדים. ברגע שאנשים יפסיקו לפחד, יהיה כאן מהפכה עצומה. זה מה שאנחנו עושים.
1: ואנחנו מאחלים לכם הצלחה ולכל המפלגות. תודה לך, מר אברהם בורק. תודה, תודה.
0: תודה רבה לך על הזמן.
1: תודה, תודה, בהצלחה.
0: להתראות.
1: תודה. ونواصل الحديث عن كل ما يتعلق بالشأن الحزبي. ربما قبل أن ننتقل إلى الشأن الآخر, بعض ما جاء في هذا الحديث ويقول بأنه سنوات عديدة يعمل من أجل كل ما يتعلق بالشراكة اليهودية العربية, ويجب أن يكون هنالك الشراكة فعليا وأن لا يكون أحزاب الكنيسة اليهود, وإن كان العرب إن كان اليهود في الأحزاب العربية وإن كان العرب في الأحزاب اليهودية فقط كورقة التينت التي تغطي عروة يعني الأحزاب. وهو يقول بأنه يجب أن تكون فعلا مبنية على الشراكة, يجب أن تكون بديل حقيقي لكل الأحزاب التي تسعى فقط وراء يعني مطالبتها بأن يكون أحزاب صهيونية وتبعد العرب. تحدث إذن بورج عن كل ما يجري, وسألته عن كل ما يتعلق بحرق الأصوات. هو يقول بأنهم يعني حزب جاء ليبني الأصوات وليس ليحرق الأصوات كما يقول, وهم بديل لكل الأحزاب الأخرى كما يتحدث أفراهام بورغ, عضو الكنيسة السابق ورئيس الكنيسة سابقا الذي ينضم إلى حزب لكلنا أي مكان. ونواصل الحديث في الشؤون الحزبية. ننتقل الآن إلى حزب الليكود. غدا تجرى الانتخابات الداخلية في حزب الليكود وسط تزاحم شديد بين أعضائه على مقاعد واقعية. معنا الناشط في الحزب في حزب الليكود أبو اليزن زبارقة, أهلا بك معنا.
2: مرحبا فيك, اهلا وسهلا.
1: مرحبا مرحبا. تزاحم شديد كما نرى, هنالك العديد من اعضاء الكنيسة, ربما كل ما يتعلق بالقيادات البارزة في الليكود وخوف من اقصائهم بالنسبة للاقليات. اولا, كيف انت ترى هذه الانتخابات يوم غد؟
2: اول انتخابات الحمد لله قوية وراح يكون كثير مفاجآت فيها. ونشطين وبيشتغلوا وبجوز احنا من حزب الليكود صح, بس احنا الحكومة نفسها يعني الموجودة اليوم احنا ما بنأيدها.
1: الحكومة الليكود؟
2: الحكومة الموجودة اليوم الشراكة اللي فيها احنا ما بنأيدها. انا من حزب الليكود بس الحكومة نفسها انا ما بأيدها.
1: يعني اي شراكة, عن اي شراكة تتحدث انتم؟ ضد اي شراكة؟
2: انا شراكة انه يكون مثلا بن غفير او سموتريتش او هذول في الحكومة. إيه هذه أنا بنتقدها, وأنا الوحيد اللي نزلت بوستم على اللي بيصير في الضف, ونزلت بوستم على الإيموت اللي بتصير على الدكاترة العرب. وبنتقد كثير أمور بشجاع, مش بني آدم إني إذا من حزب أبيع المواطن العربي. المواطن العربي اللي باعوا القيادة العربية, مش الحزب أو الليكود أو الدولة.
1: يعني هنالك الكثير من المرشحين في الجانب الدرزي, هل هنالك أيضا من المجتمع العربي مرشحين للتنافس على مقعد الأقليات؟
2: لا بس من الجانب الدرزي, من إخواننا بني معروف.
1: ولكن هنالك الكثير من, كما نعرف, هنالك من يدعم الليكود في المجتمع العربي عامة.
2: كثير. الليكود مش حزب عاطل, الليكود بالعكس الحزب كيف يعني شفاف. الليكود بقول لك كون معي, يعني احنا القيادة العربية لا بدنا نروح مع حكومة يمين ولا بدنا نروح مع حكومة الشمال يسار, وين بدنا نروح؟ ما هو بدك في منطق, في إشي في منطق في الحياة. ما هي انكشفة الفيلم انكشفة الحقيقة, احنا قاعدين نتذبح على الكراسي وعلى المقعد على نص مقعد. اللي كود يعني حزب, ما بقول لك ما كون معي, تكونش ضدي شكون. واحنا هون في الدولة غصب عنا, هوية اسرائيلية ودركون اسرائيلي, جواز سفر اسرائيل معنوية مع كلش اسرائيلية, وليش نقعد نمثل على بعض ونمثل الوطنية ونسوق الوطنية؟ ما كلها بتقبض من اسرائيل في الاول وفي الاخير, وكلها عايشة من اسرائيل. روحوا مع حزب اللي احنا نكون برضو نرتاح, في عنا هدم, في عنا اجرام, في عنا فقر, في عنا أطباء كثير كثير مرمين في دورهم. وحياة النبي في أطباء اليوم بيشتغلوا نيكيون, أطباء. وأنا بحكي لك من يعني من
1: طب خبرة. وأنت ترى كل هذا الموضوع وفي كل الأحوال تقول بأنك ستصوت أيضا في حزب الليكود وستؤثر في حزب الليكود, أم أن هذا الأمر يجعلك مثلا تغير رأيك في كل موضوع الليكود؟
2: أنا في حزب الليكود ماشي في طريقي, بس ماشي في طريقي أساعد قد ما بقدر من إخواننا العرب. شو بقدر أساعد يعني, شو بقدر أساعد, بس إني أكون أنا بتمنى أنا نهج منصور عباس, أنا بحبه, أنا الموحد نهجه بحبه لأنه شكوف يعني مبين شفاف, البني آدم شفاف. يعني احنا القيادة العربية لا بدنا نروح لا مع الليكود ولا بدنا نروح مع اليسار ولا بدنا نروح مع حدا. طب شو بدنا بالضبط؟ ما بدنا شيء نعرفه.
3: طب اليوم الليكود تحت

0: HR وحدة وطنية قدر الإمكان، يعني باعتقادك هذا الإشي راح يكون بعد الانتخابات أي يعني تبديل، ربما ما يكونش فقط يعتمد على سموتريتش وبن كفير، تكون فعلا وحدة وطنية؟
1: راح يكون تبديل وراح يكون مفاجآت وراح تكون حكومة. الوضع مش سهل، الوضع مش سهل يعني في الانتخابات. طلع والليكود وضعه مش يعني الناس تقول 80% وقال الأخرى، بس في أشياء منطقية. حكومة هذه الدورة مش راح تقوم، مش راح تقوم ولا مرة في هذه الانتخابات، مش راح تقوم حكومة لأنه مش راح تقوم. أما إحنا العرب القيادة العربية تسوي تغييرات قبل ما تفكر في الليكود وتفكر. ليش مثلا يجي بن كبير أو سموتريتش وهم يأخذوا تعطوهم هم اللي شكلوا الحكومة؟ ليش ما أنتوا ما هي حكومة قايمة هيك؟ طب ما أدروا وقعد مغلوط طلباتكم. منصور عباس لما كان مع بنت كانت حكومة ناجحة وكانت شغل مهم.
0: ولكن الليكود لا يريد منصور عباس وكل الأحزاب الأخرى كما استمعت سابقا لا تريد.
1: كل سياسة قبل الانتخابات. كل
0: سياسة قبل الانتخابات. نحن ننتظر لنرى ماذا سيكون غدا في الانتخابات الداخلية. شكرا لك أبو اليزن زبرقة، تحدثت إلينا عضو الليكود طبعا ناشط في حزب الليكود. شكرا لك على هذا الحديث. شكرا. نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركي؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
9: تصاعد التوتر على جبهة لبنان، قصف عدة أهداف تابعة لحزب الله ردا على إصابة 3 جنود، زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس ترامب كوشنر للمنطقة وتوقع لقائه بممثلين عن حماس عقب اجتماعه بمسؤولين إسرائيليين، والهدف تحريك ملف غزة. الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود غدا، نصف النواب مهددون بخسارة مواقعهم والمعارك الداخلية مستمرة. وحزبيا عربيا في انتظار تصاعد الدخان الأبيض والإعلان عن توافق بشأن المشتركة الثلاثية يتيح إطلاق الحملة الانتخابية. والاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد جارية على قدم وساق، وارتفاع أسعار الكتب المدرسية يثقل كاهل الأهالي. هذا والمزيد، كونوا معنا
4: اليوم مع سماح سنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7:00 على قناة مكان وكان بوكس.
0: وعودة إلى جولة المساء الإخبارية واستعدادات، الآن إلى الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي عشية الأول من أيلول. تظهر نتائج استطلاع جديد أن 83% من الجمهور يرون أن أزمة حقيقية تعتري الجهاز التعليمي في البلاد. عن ذلك في تقرير وسام جبر.
10: مؤشر التعليم الوطني هو استطلاع سنوي جديد لقياس مواقف الجمهور من منظومة التعليم وأولوياتها، وقد أظهرت نتائج المؤشر أن 83% من المواطنين الإسرائيليين يرون أن جهاز التعليم يمر بأزمة حقيقية قبيل افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. نتائج الاستطلاع تأتي في ظل تحديات متراكمة داخل جهاز التعليم، من بينها النقص في المعلمين، عدم انتظام العملية التعليمية، العنف في المدارس، وتراجع الاستمرارية التعليمية التعليمية، وهي قضايا تؤثر بصورة مباشرة على تجربة الطلاب والأهالي. وبحسب النتائج يرى ما يقرب من 40% من الجمهور أن الأولويات الأكثر إلحاحا يجب أن تشمل تعزيز الانضباط ومنع العنف وتعزيز العلاقة بالوطن وتطوير مهارات الحياة وتشجيع المساهمة في المجتمع. وجاءت هذه القضايا وفق المشاركين حتى قبل تحسين التحصيل الدراسي ومعالجة النقص في أعداد المعلمين. وفي ظل اقتراب الانتخابات العامة وطرح الأحزاب المختلفة خططا لإصلاح التعليم، أظهر الاستطلاع حالة من التشاؤم تجاه قدرة الحكومة المقبلة على إحداث تغيير حقيقي. وقال 50% من المشاركين في هذا الاستطلاع إنهم لا يعتقدون أن الحكومة المقبلة ستقود تغييرا جوهريا في منظومة التعليم. كما تناول الاستطلاع قضية التعليم في المجتمع الحريدي في ظل مطالب سياسية بربط التمويل الحكومي بتدريس المواد الأساسية. وأظهرت النتائج أن 74% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون دون اشتراط التمويل الحكومي للمؤسسات التعليمية بتدريس منهج أساسي كامل. وتعكس نتائج مؤشر التعليم الوطني فجوة واضحة بين توقعات الجمهور وأداء المنظومة التعليمية، وسط دعوات إلى وضع التعليم في صدارة الأجندة السياسية ومعالجة المشكلات البنيوية وليس الاكتفاء بإجراءات جزئية أو مؤقتة.
0: ونواصل الحديث عن افتتاح العام الدراسي. وقبيل افتتاح هذا العام، حوالي 2000 من مدراء المدارس ضمن جمعية قادة منهجين يهددون بوقف التعاون مع وزارة التربية والتعليم. معنا الآن الأستاذ كمال أبو يونس، مدير مدرسة ابن خلدون سخنين، عضو جمعية قادة منهجين. مساء الخير لك أستاذ كمال.
11: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
0: لماذا هذا التهديد من قبل جمعية منهجين؟ على ماذا تحتجون؟
11: في الحقيقة يعني هنالك سلسلة الأمور التي يحتاج عليها مديرو المدارس في كافة مدارس الدولة العرب واليهود، وذلك الاستهتار لطلبات مديري المدارس. للأسف حتى الآن لم يكن، يعني حتى السنوات الأخيرة لم يكن تنظيم يعني الذي يدافع عن مديري المدارس وعن مطالبهم وعن ما يشعرون به، وهم الذين يعتبرون رأس الحربة في كل ما يتعلق بجهاز التربية والتعليم. للأسف هناك يعني قضايا كثيرة، وحاولنا التواصل مع وزارة المعارف عدة مرات عن طريق الرسائل واجتماعات شخصية مع وزارة المعارف مع وزارة المالية حول قضايا يعني حارقة جدا تخص العمل في داخل المدارس، ولم تكن أذان صاغية من وزارة المعارف. لذلك قررت إدارة منهجين مقاطعة لقاءات وزير المعارف ومدير عام الوزارة ومدير اللواء في ما يسمى اجتماعات أو لقاءات عشية افتتاح السنة الدراسية في الألوية المختلفة في وزارة المعارف. وقد بدأ الأمر اليوم في لواء القدس.
0: نعم، كان هنالك اجتماع اليوم طبعا كما نعرف.
11: تماما. وأنا تواجدت هناك أيضا وطلبنا من المديرين عدم المشاركة، وكان حضور ضئيل من المديرين. الوزارة اهتمت أن يكون عدد قدر الإمكان كبير، خاصة من المفتشين الموظفين المرشدين يتواجدوا في داخل القاعة لكي يكون النصاب على ما يبدو وكأن كل شيء تمام، ولكن في الحقيقة العديد من المديرين يعني عزفوا عن الحضور إلى هذا الاجتماع هذا اللقاء. وهذا ما سيحدث في اللقاءات القادمة في لواء الشمال لواء المركز، لأنه لا يوجد تجاوب مع طلبات مديري المدارس.
0: لا يوجد تجاوب مع مديري المدارس كما تقول أستاذ كمال. وسؤال، هل يعني كان هنالك أي رد من قبل الوزارة على مطالبكم على هذا الاحتجاج؟
11: لا يعني للأسف يعني مديري المدارس بشكل عام يعني يعملون بصمت، يعملون بهدوء يعني على مدار السنة على مدار الساعة في كل القضايا، ولكن عندما يعني وجدوا أن الأذان لا تسمع ولا يوجد تجاوب قرروا القيام بهذه الخطوة، وأيضا عدم إرسال كل ما يتعلق بالمراسلة والقضايا التقنية التي تخص عمل المدرسة، التعامل الديجيتالي ما يسمى مع وزارة المعارف. يعني هذا اليوم تم اليوم تصعيد هذا الأمر أكثر وأكثر، حتى يعني يلتقوا على طاولة مع مديري المدارس ويستمعوا إلى الحقل. نحن من في الحقل، نحن الذين نجابه في القضايا المختلفة. للأسف وزارة المعارف تقوم بإسقاط القرارات والرسوم على المديري المدارس، وعليهم تقبل ذلك وعليهم التأقلم مع هذه الأوامر وهذه الطلبات بطريقة أو بأخرى.
0: يعني لا مجال للمدير بأن يختار قرار بنفسه وأن يتخذ قرار بنفسه في مدرسته التي هو يديرها؟
11: تماما، يعني والأمر حتى أكثر في المدارس العربية. يعني لا يوجد مثلا صلاحية لمدير المدرسة بأن يلتقي مع المعلم الذي يرسله أو ترسله الوزارة للعمل في المدرسة. يعني أنت يعني هذا المعلم عندك وهذا المعلم عندك وبس، يعني لا يستطيع أن يقابل هذا المعلم. يعني مثلا هذا أحد الأمثلة، ولكن في قضايا أخرى مختلفة. يعني مؤخرا هناك ما يسمى مساد محلالة، أي معلم في عنده مشكلة صحية يستطيع أن يستخدم أيام المرضية ويحولها إلى جزء من وظيفته ولا يحضر إلى المدرسة. وكان متمع حتى الآن أن الحصص التي يتغيب الملاك الذي يتغيب عنه المعلم يعني بيكون بداله من الوزارة سنة، غير من المدير. يعني أنت واجه لحالك المشكلة وأعطي من ساعات ما يسمى ساعات من لوي ماكوم العادية، وأيضا سلة محدودة. يعني هذا أيضا مثال آخر. طب يعني قرار على الشكل بوصل للمدارس، حكومة على المدارية اسألوهم شو التبعات، شو مخلفات هذا القرار. وأيضا هناك الكثير من المواضيع التي تشبه هذا الموضوع. موضوع آخر هو المكوث عن بعد لمعلمي المدارس. طبعا بالاتفاق من سنوات الكورونا حتى اليوم كان في حينه اتفاق مع منظمات المعلمين بأن يقضي المعلمون بعض الساعات في البيت، مكوث بالبيت 5 ساعات. طب انتهت الكورونا بعد يعني السنة الماضية كمان، والسنة تحضرت منظمات المعلمين أعادوا هذا القرار مرة أخرى. ماذا يعني هذا القرار للمدير المدرسة؟ أنا أحب أن أفصل للمستمعين ماذا يعني هذا القرار. يعني مربي في المدرسة ليتواجد 5 ساعات في البيت، وعلى المدير أن يجابه كل القضايا التي يجب أن يعني يجابها مدير مربي الصف في داخل المدرسة. يعني من حق المعلم أن يتواجد في البيت 5 ساعات حسب القرار الجديد. دون أن ربما إشارة مهنية. هيك نعم. وانتم دبروا حالكم.
0: وكما تقول يعني هنالك أنتم تهددون بعدم التعاون، ونحن قبيل العام الدراسي طبعا الجديد نحن سنتابع كل هذه التطورات. نشكرك على طرح هذه القضية الأستاذ كمال أبو يونس، مدير مدرسة ابن خلدون وعضو جمعية قادة منهجيم، وبالطبع موضوع في غاية الأهمية، سنتابع كل هذه القضايا. نشكرك جزيل الشكر أستاذ كمال.
11: شكرا لك.
0: شكرا. ونحن الآن إلى ردود الفعل على اقتحام الشرطة يوم أمس لعرس في مدينة أم الفحم، حيث أثارت عملية تفتيش نفذتها الشرطة داخل حفل الزفاف غضبا واسعا بعدما أجبرت الحاضرين على الاستلقاء أرضا وأخذت تفتشهم فردا فردا، وبالتالي لم يتم العثور على ذخيرة. وحسب بيان الشرطة وصلت قواتها إلى مكان حفل الزفاف في أم الفحم إثر الاشتباه باستخدام وسائل قتالية داخل الحفل، وشرعت في تفتيش المكان والحاضرين بحثا عن أسلحة وذخيرة. وقالت الشرطة إن العملية جاءت في إطار جهودها لمواجهة ظاهرة إطلاق النار في الأعراس، مؤكدة أنها ستواصل العمل ضد هذه الظاهرة. العملية أثارت غضبا شديدا لدى عائلة أصحاب الحفل، كما أثارت انتقادات واسعة على خلفية مشاهد وثقتها مقاطع مصورة، وأظهرت تعامل الشرطة مع المشاركين في الحفل. طبعا ردود فعل على الحلبة الحزبية أيضا. نريد الآن أن نتوقف مع رد فعل العائلة. ينضم إلينا والد العريس مصطفى محميد. مساء الخير سيد مصطفى.
12: مساء الخير.
0: أهلا بك. إذا ماذا حدث يوم أمس عندكم في العرس؟ نحن نتحدث عن حفلة الحنة فقط.
12: طبعا حفلة مش الحنة، جبلة الحنة. عندنا تعرفي في عندنا قبل الحنة بيعملوا جبلة الحنة.
0: طيب شو صار عندكم؟ كنتوا عم تعملوا جبلة الحنة وشو صار؟
12: شباب وفرحانين وبنفرح. مش كل يوم الواحد عنده فرح. انت شايفين الوضع بالوسط العربي، مش كل يوم عنده فرح. نفرح نبسط. اللي صار انه احنا صارت الساعة 11 بالضبط قاعدين عاملين هيك جلسة قاعدة، وقلت له المغني يغني لك يا شيخ نوي للأب والأم، بتعرف يا شيخ الواحد هيك عنا العادات فاهمين.
0: طيب
12: قاعدين وحتى الولد كامل حتى على الغني كامل يرقص، وكانوا معاه 4 شباب يرقصوا مع بعضهم ناس ابنا ولا هو ولا هو كل بليه جاي من بينهم هيا وكل من برا اجى كل بليه
0: قلنا بصوتية طبعا
12: عشان مفتشر فككيع يعني هذول كان زكوكيم ورغم انه انا مانع الزكوكيم لاجل الصوت طلعي مش صح انا مانع الزكوكيم لاجل الصوت عالي وبلاش نباكي الناس فيها لانه احنا فرحانين ومبسوطين افرض الزكوكيم هاي ضرب وقعت اجت على ولد على هدا على كذا منعتها من عن بس بس لما ضرب القنبلة انا فتشت زكوكيم
0: طيب
12: ايه ولي اخرى قنبلة جاي علينا من ناحية الثانية اخرى قنبلة هجموه يعني انا بعدين عرفت طبعا سكتر ما عرفش بكيت اقول 1000 جندي بعدين عرفت انه حوالي 100 جندي
0: حوالي 100 رجل هن ما كانوش جنود كانوا يعني حرس الحدود على ما اظن
12: شيء ملثمين بوليس ومش بوليس وشرطي ومش برك بول وفي نوعهم
0: حوالي 100 فرد
12: كان شيء يعني اذا انت بتشوف الفيديوهات اللي نزلت اللي ممكن يصوروا من فوق بتشوف طيب. قديش الكافي المهم فاتوا جوا صار يضرب بالناس طب يا عمي تعال فهم شو السيري انت على اساس تبلش تضرب بالناس طب الناس هاي جاي على فرحانه وجاي على فرحنا وجاي تهنينا المحامي والطفل والبروفيسور والدكتور بسم بالله
0: طبعا وكله كان متفاجئ مما حدث
12: فش كل تفاجأ ما فيش
0: بس ما كان الشرطة بتدعي إنه كان في إطلاق نار كان في أسلحة كان في أي إشي اللي بدل إنه كان في مثلا أنت إذا حكيت مفرقعات اللي كانت عن القنابل الصوتية كان أي إشي عندكم في الحفل
12: أكبر إثبات كيف فاتوا طلعوا أكبر إثبات كيف فاتوا طلعوا لو إنه في أسلحة في إشي كان بأخذ العريس بأخذ بالعريس ولا أيات
0: ما كانش في ولا أي اعتقالات
12: لا فيش اعتقالات لا ما صارش اعتقالات هم استفزوا الناس في الأخير مشان الناس تقاوم مشان يأخذوا كم واحد مشان يروحوا على التحنة يقولوا هذا في هنا ناس إرهابية بدهم يخلقوا إشي وهو بشي إشي تماما خلينا نتشمد فاتوا نيموا الناس على الأرض اللي بيرفع راسه أو بتنفس على بطونهم مش على ظهورهم على بطونهم اللي
0: عندهم احنا شفنا الصور طبعا
12: طيب أنا كل شو بس جمش وسادة المشاهدين بس يسمعونا أنا ما بحكيش لغة عربي فصحى وبحكيش بالإك وهاي الأشياء أنا على كبري وعلى كدي أنا أنا أنا أنا اللهم صل على سيدنا محمد المهم أنت عارف إيش يعني أنا جندي عمره 20 سنة حاطة إجرها على ركبة واحد عمره 70 سنة طيب هذا الطفل اللي عمره سنتين لما شاف الجندي عمره 20 سنة وسيده عمره 70 سنة حاطة إجرها على ركبته
0: نعم
12: هذا العون
0: طبعا
12: طب الولد هذا نروح بنجر على المدرس وبنعلمه بالمدرسة ونقنعه انه هذول انه البوليس بدافع على الناس وبدافع على المظلومين شاب يصدق هذا الولد شاب بده يصدق انه هذول بدافعوا عن المظلومين وهو شافهم شو بيساووا شافوا سرماية اجرى هاي شاف حاطتها على ركبة الزلمة عمره 70 سنة
0: طبعا واحنا ذكرنا فقط من
12: ولا دين مسيحي ولا دين اسلامي ولا واحد بيقبل هذا الخراف
0: طبعا طيب. عمل المرفوض والشرطة كما ذكرنا نحن اتينا برد الشرطة في البداية طبعا نحن نشكرك السيد مصطفى محميد نتمنى ان يتم فرحكم على خير ومباركة طبعا للعرسان شكرا لك عمي. شكرا مصطفى محميد والد العريس من أم الفحم شكرا لك
12: شكرا جزيلا إليك
0: شكرا ومهم جدا اسمع هذا الصوت شكرا لك ونختتم بشأن صحي إلى المركز الطبي في نهرية وصل صباح اليوم طفلان وهما في حالة من عدم الوعي بعد تناول شوكولاتة تحتوي على فطر الهلوسة معنا الدكتورة سالي محروم من قسم طوارئ الأطفال في المركز الطبي للجليل في نهرية مساء الخير دكتورة سالي
13: مساء الفل يعطيك العافية
0: أولا شو اللي صار وماذا حدث يعني
13: على ساعة تقريبا 10 الصبح فاتوا عنا على غرفة الطوارئ ولدين عمر 5.5 و6.5 اللي تناولوا عن طريق الغلط شوكولاتة تحتوي على فطريات الهلوسة هاي الفطريات متواجدة منها بالبلاد بعدة أنواع ومهم جدا نعرف شو النوع تبع الفطريات واحدة من العوارض تبعتها بتفوتنا على حالة هلوسة على حالة اللاوعي بيكونوا كتير كتير كتير بحالة احنا بنسميها إي شيكت وممكن كمان يأثر على فعل القلب وكمان على الرأس فهذا الإشي إحنا أخذناه بمحمل الجدية، هذا الإشي كتير خطر. دغري فحصناهن، أخذنا المدريم تبعونهن. نعم. لحديت إخواني كانوا بحالة اللي هي حالة مستقرة، بس كانوا باللاوعي كيف ما قلتي وبحالة هلوسة. اتصلنا في عنا بالبلاد، هذا الإشي كمان كتير مهم نحط له الوعي، في عنا بالبلاد مركز رعالوت أرثي اللي ممكن نتصله برمضان بأي حال الولد تناول مادة اللي إحنا مش عارفينها، مش مهم شو نوع المادة، بس مادة خطرة ممكن نتصلن ويعطونا توجيه لشو ممكن نساوي.
0: نعم.
13: فهاي الفطريات ممكن تعمل مشاكل بالقلب، ممكن تعمل كمان تشنجات بكل الجسم، وممكن توصل
0: حتى كيف لفوق. وصلت الفطريات للشوكولاتة؟ هذا السؤال الذي
13: لسه مش مفهوم، بس أنا كنت حابة أوصل الفكرة إنه هذا الإشي مش بنبعش بالسوبر ماركات ولا بنباع بأي محل ممكن تشتري فيه شوكولاتة عادية. شفت كتير أسئلة حوالين هذا. نعم. الموضوع.
0: يعني هذا يثير قلق كل شخص، ليس فقط أهل وليس فقط أطفال. صحيح. صغار.
13: صحيح. بس هذا الإشي مش ممكن نلاقيه بشكل يومي بالسوبر ماركت، هذا منلاقيه بمحلات. محلات تانية تعالقون.
0: نعم. طبعا نحن نشكرك لضيق الوقت، نكتفي بهذا القدر. الدكتورة سالي محروم من قسم طوارئ الأطفال في المركز الطبي للجليل، شكرا لك. السلامة طبعا للجميع. شكرا على هذه التوضيحات. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة. كل التحيات من طاقم البرنامج، في الإنتاج كانت معنا لينا شحادة رزق، وفي هندسة الصوت حين، وكنت معكم في الإعداد والتقديم اليوم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: عناوين الساعة من مكان: اتهام شقيقين وقاصر بقتل سائق الحافلة علي سواعد، ومحاولة قتل آخر في شفا عمر الشهر الفائت، تصفية مخربين من الجهاد الإسلامي وحماس في غارتين جويتين في قطاع غزة، انتهاء اجتماع كوشنر وقيادة حماس، إغلاق طريق رقم 90 قرب البحر الميت، والحرارة نحو الانخفاض.
4: راديو مكان الأخبار.
3: السادسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. قدمت إلى المحكمة المركزية للأحداث في حيفا لائحة اتهام ضد الشقيقين العشرينيين فهد وأسد حجرات وقاصر من سكان شفا عمر، تنسب لهم الضلوع في قتل سائق الحافلة علي سواعد داخل محطة الحافلات في المدينة مطلع الشهر الفائت، ومحاولة قتل الشاب هاشم حجرات الذي تصادف وجوده في المكان. ووقعت الجريمة على خلفية نزاع دموي مستمر بين عائلتي سواعد وخالدي. أعلن جيش الدفاع عصر اليوم شن غارة جوية على إرهابي من الجهاد الإسلامي في منطقة خان يونس، وأخرى على إرهابي من حركة حماس في منطقة النصيرات بقطاع غزة، وقال إن الاثنين كانا يدفعان بمخططات إرهابية وقد تم استهدافهما جوا خلال ساعة واحدة للقضاء على الخطر. أفادت قناة الحدث السعودية بانتهاء اجتماع كوشنر ومالادينوف والوسطاء وحماس في مدينة العلمين المصرية، وقد قالت مصادر القناة إن هذا الاجتماع ركز على ضرورة إنهاء دوامة العنف في غزة، وأضافت أنه تم بحث تسهيل تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها، وأن الهدف هو تنفيذ خطة ترامب وليس إعادة التفاوض بشأنها. ومن المقرر أن يصل إلى إسرائيل الليلة كوشنر ومالادينوف ليلتقيا غدا برئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين. وقعت إسرائيل وهندوراس اليوم مذكرة تفاهم لتعميق التعاون الأمني الثنائي، ويزور في هذه الأيام البلاد وفد أمني كبير من هندوراس يشمل أيضا رئيس الأركان العامة، وتبرز هذه الدولة على مر السنين في دعمها لإسرائيل في الحلبة الدولية. في إيران، قال القائد العام للجيش أمير حاتمي إن مضيق هرمز لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا باعتباره ميزة جيوسياسية، وأضاف أن بلاده ستحمي ورقة هرمز بكل ما تملك من قوة وأيا كانت التكلفة. أوعزت الحكومة الفرنسية إلى السلطات المعنية بالتحقيق في حادث لا سمي وقع في موقع تزلج، وذلك بعدما نشر في شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو لصاحبة محل تجاري تقول لزبون يهودي إن وجود اليهود بكثرة داخل المنتجع يذعر الناس. رفض رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ الطلب لإعادة النظر في قراره الذي يحظر على ممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع نقل معلومات في الوقت الحقيقي عن هوية المصوتين، وذلك من منطلق الدفاع عن الخصوصية. ومع ذلك قرر أن تنشر اللجنة في يوم الانتخابات 4 مرات على الأقل معطيات عن نسبة التصويت في كل مركز اقتراع بهدف حث الناخبين على الوصول إليها دون الكشف عن هويتهم. أغلق قبل حوالي الساعة مقطع من طريق رقم 90 قرب البحر الميت بين ميتسبيشاليم ومجمع الفنادق إثر سيول وفيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة، ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن الشرطة أوصت الجمهور بتجنب السفر غير الضروري إلى المناطق المغلقة.
4: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
3: يحتمل فجر غد سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في الشمال والسهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون أدنى من معدلاتها بقليل، وحتى ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في الشمال والشريط الساحلي. وبعد غد الثلاثاء يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. إلى هنا نشرة الأخبار، النشرة القادمة نوافيكم بها في الثامنة بإذن الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
5: تصاعد التوتر على جبهة لبنان، قصف عدة أهداف تابعة لحزب الله ردا على إصابة 3 جنود، زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس ترامب كوشنر للمنطقة وتوقع لقائه بممثلين عن حماس عقب اجتماعه بمسؤولين إسرائيليين، والهدف تحريك ملف غزة. الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود غدا، نصف النواب مهددون بخسارة مواقعهم والمعارك الداخلية مستمرة. وحزبيا عربيا في انتظار تصاعد الدخان الأبيض والإعلان عن توافق بشأن المشتركة الثلاثية يتيح إطلاق الحملة الانتخابية. والاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد جارية على قدم وساق، وارتفاع أسعار الكتب المدرسية يثقل كاهل الأهالي. هذا والمزيد، كونوا معنا
4: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

week-end مع غالي زمان. مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

من اتفاق غزة. مستوطنون يهاجمون منطقة رأس زيت في بلدة حوارة جنوبية نابلس. مشاهد اقتحام الشرطة لحفل زفاف في أم الفحم بحثا عن وسائل قتالية تثير موجة من الانتقادات العارمة. حزب لكلنا مكان يطلق حملته الانتخابية من يافا، ولا جديد بين الأحزاب العربية حول تشكيل المشتركة الثلاثية. ومع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، الارتفاع المستمر لأسعار

0: النشرة المسائية مع سماح صنين بكري.
1: أينما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم إلى المسائية من مكان. والبداية من التصعيد على الجبهة اللبنانية وإعلان جيش الدفاع تصفية قيادي من وحدة بدر التابعة لحزب الله كان مسؤولا عن تدبير اعتداءات ضد قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية. استهداف يأتي بعد تصفية قيادي آخر من قوة الرضوان خلال غارات نفذت في قرية أنصار ومنطقة علي الطاهر وهي الأعنف منذ شهرين وجاءت عقب خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار. نترك التفاصيل لوسيم كيوف.
2: على حافة الهاوية الميدانية والسياسية انفجر المشهد اللبناني مجددا بالنار والرماد من خلال تصعيد عسكري عاد ليفرض نفسه على المشهد لينسف الهدوء الهش ويعيد صياغة قواعد الاشتباك بين الطرفين من جديد. فأزيز الطائرات ودوي الانفجارات هز طوال ساعات الليل الجنوب اللبناني الذي يواجه وكما يرى الكثيرون منزلقا عسكريا هو الأخطر منذ إقرار اتفاق الإطار. الغارات العنيفة التي شنتها مقاتلات سلاح الجو على مناطق عدة في جنوب لبنان جاءت كرد حاسم وواضح لخرق سافر آخر من قبل منظمة حزب الله لوقف إطلاق النار في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوجس الإسرائيلي من هجمات مباغتة أكثر ضراوة تؤكد مرة ثانية إصرار الحزب على نسف مسار المفاوضات المباشرة بين أورشليم القدس وبيروت التي يصفها الحزب بالمذلة ليبقى مصير بلاد الأرز لبنان معلقا فوق فوهة المدفع. حصيلة القتلى اللبنانيين وفق الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام في واحدة من أشد الهجمات منذ التوصل إلى إطار لوقف الحرب بوساطة أمريكية بين لبنان وإسرائيل. هذه الحصيلة وصلت إلى 11 قتيلة كما أصيب 20 آخرون من بينهم 7 أشخاص قتلوا في غارة استهدفت منزلا في بلدة أنصار بينهم 3 أطفال وامرأتان فيما قتل 4 آخرون في غارة على بلدة دير الزهراني. وفي بيان استثنائي لديوان مكتب رئاسة الوزراء تم التأكيد أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار وهاجم جنودا إسرائيليين مضيفا أن جيش الدفاع رد باستهداف مقر تابع للحزب كان وراء تنفيذ هذا الهجوم. بدوره أعلن جيش الدفاع بأنه نفذ خلال ساعات الليل ضربات ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ردا على تحركات استهدفت جنود جيش الدفاع وأدت إلى إصابات خطيرة لثلاثة منهم. واليوم يتم الإعلان عن تصفية قيادي من وحدة بدر تابعة لحزب الله يدعى أبو حسن علاء من خلال غارة نفذت أمس في قرية دير الزهراني في جنوب لبنان والذي كان يعمل على تدبير اعتداءات ضد قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية بما في ذلك إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه الجنود كما ونجح جيش الدفاع قبل ذلك في تصفية علي سمير الحاج حسن أحد قادة وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في استهداف مقر مركزي للوحدة في أنصار. كما وشملت الغارات العنيفة مناطق أخرى في جنوب لبنان بينها منطقة تل علي طاهر الاستراتيجية الواقعة شمالي نهر الليطاني التي وصفتها الوكالة الوطنية للإعلام بأنها الأعمق داخل الأراضي اللبنانية منذ نحو شهرين. في المقابل صرح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن القتلى في أنصار ليسوا بنى تحتية عسكرية مؤكدا أن النساء والأطفال الذين قتلوا في الغارة لم يكونوا أهدافا عسكرية. كما ودع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الحليف السياسي لحزب الله إلى الوحدة الوطنية مطالبا الجهات الراعية للمفاوضات واتفاقيات وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتها لمنع اتساع رقعة الحرب. رئيس الدولة اللبنانية جوزيف عون وصف الغارات بأنها رسالة واضحة موجهة إلى المفاوضات والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق إطار الاتفاق. إذن مع إصرار أورشليم القدس على شروطها الأمنية الصارمة ورفض حزب الله القاطع للتنازل عن سلاحه، يظل الجنوب اللبناني ساحة مفتوحة على كافة الاحتمالات، ليبقى السؤال معلقا تحت الركام: هل ينجح الدبلوماسيون في نزع فتيل الانفجار الكبير، أم أن الجنوب اللبناني يسير بخطى ثابتة نحو أيام ساخنة قد لا تشرق بعدها شمس الاستقرار لسنوات طويلة؟
1: والتصعيد الأخير في جبهة لبنان يأتي عقب الإعلان عن إصابة 3 مقاتلين بصورة خطيرة في خرق لحزب الله اتفاق وقف إطلاق النار. عن الملابسات وجديد الوضع الأمن الميداني ينضم إلينا مباشرة مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال، ضعنا أكثر في تفاصيل طبعا ملابسات إصابة المقاتلين 3، بالإضافة طبعا إلى جديد التصعيد الأخير، مع العلم أنه كانت اليوم أيضا غارات على عدة أهداف في جنوب لبنان. أهلا إيال.
3: نعم، مساء الخير سماحة. ربما اللافت فيما يتعلق بهذا الحادث الذي أدى إلى تصعيد دامي في نهاية الأسبوع في الجنوب اللبناني أن مرة أخرى يبدأ الحادث في مرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية. إسرائيل تتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار عن طريق إطلاق مسيرة، انفجارها يؤدي إلى إصابة 3 مجندين بجروح خطيرة، وبالتالي هذا الرد العنيف الذي رأيناه. السؤال الأكبر: ماذا يحدث في مرتفعات علي الطاهر؟ ربما إسرائيل والتقرير اللبنانية على الأقل تقول بأن إسرائيل تحاول كل يوم تقريبا تحسين التموضع لقواتها في هذه المنطقة. هذه المنطقة دعينا نتذكر لا تزال هناك شبكة من الأنفاق التي لا يزال بداخلها عشرات من عناصر حزب الله. إسرائيل حرصت وتتقيد بعدم القيام بعمليات عنيفة في هذه المنطقة بشكل خاص بسبب القيود الأمريكية، ولكن بين الحين والآخر نرى أن مثل هذه الحوادث تؤدي إلى تصعيد في مناطق الجنوب اللبناني. ما من شك بأن هذه المنطقة تعتبر الأكثر حساسية، مع أن إسرائيل تعتبرها جزءا من الخط الأصفر. وربما اللافت فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي بعد أو الإعلان عن إصابة المجندين 3، بدأ أو كان خلال بيان أصدره ديوان رئيس الوزراء خلافنا للمتبع في مثل هذه الحالات، حيث يقوم المتحدث العسكري بنشر هذا النبأ، وهذه المرة باللغة الإنجليزية.
1: يعني واضح. العائلات، عائلات المقاتلين كان ذلك إيال، أليس كذلك؟
3: صحيح، قبل أن تسمح الرقابة العسكرية بنشر هذا الخبر يتم الإعلان عن ذلك في بيان لرئيس الوزراء باللغة الإنجليزية. وواضح لماذا كل ذلك، هذا موجه خاصة إلى الأذن الأمريكية للإدارة الأمريكية، ربما كمحاولة لعدم لتوضيح الموقف الإسرائيلي. رأينا أنه بالتالي ساعات معدودة بعد ذلك نشر السفير الأمريكي في البلاد مايك هاكبي تغريدة قال بأن حزب الله يتحمل المسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار. ربما هذه النتيجة التي كانت تسعى إليها أو يسعى إليها ديوان رئيس الوزراء، ولكن هذا بلا شك يدل على أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا قابل للتغيير. وبطبيعة الحال الخلافات ما بين الطرفين، دعينا نتذكر أن جولة المحادثات القادمة بين إسرائيل ولبنان من المقرر أن تستأنف في مطلع الشهر القادم. صحيح. في روما، وهناك تحذيرات لبنانية بأن قد ربما تشترط المشاركة في هذه الجولة بوقف الضربات الهجمات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية.
1: بلا شك هناك هذا أيضا أيضا سؤال مطروح، يعني هل التصعيد مرشح الآن للاتساع، وهل من الممكن مثلا أن تنضم إيران للمواجهة من جديد؟ كانت هناك أيضا تهديدات من قبل قادة إيرانيين في حال تصعيد الوضع أكثر في جنوب لبنان، من الممكن أن تجد نفسها إيران داخل هذه المواجهة أيضا.
3: هذا الاحتمال يبدو مستبعدا، رأينا ذلك أيضا خلال الأسابيع الأخيرة، مع أن إيران تحاول الربط بين الجبهتين اللبنانية والجبهة الإيرانية، هناك مصالح مختلفة، وإيران لا ترغب بإقحام إسرائيل فيما يتعلق بالمعركة المستمرة، التفاوض عدم التفاوض مع الولايات المتحدة، هناك أساليب مميزة، وإيران لا ترغب بإقحام إسرائيل خلافا للمصالح الإسرائيلية. يجب القول في لبنان الأمور تختلف تماما، السؤال كيف ينعكس هذا التصعيد على مواصلة عملية التفاوض بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في هذه المرحلة. جهود أمريكية حثيثة لأن تنجح جولة المحادثات القادمة، ولكي لا يؤدي هذا التصعيد تصعيد آخر، يجب القول إلى إفشال هذه المساعي وهذه المحادثات. يجب القول أن هناك ضغوطات كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية تمارس على إسرائيل في كل ما يتعلق بتصرفاتها. في نهاية الأسبوع يبدو أن كانت هناك مبررات لإسرائيل بشن هذا الرد العنيف الذي رأيناه في الجنوب اللبناني.
1: مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا إيال، شكرا لك. ومن الأمن نتحول الآن إلى السياسي، حيث قامت إسرائيل بنقل تفسيرها للغارات التي شنتها على أهداف في جنوب لبنان خلال اليوم الأخير إلى الجانب الأمريكي، الذي دعا بدوره نتنياهو بالمقابل إلى انتهاج سياسة ضبط النفس. مراسل الشؤون السياسية شمعون أران ينضم إلينا الآن، أهلا بك شمعون. السؤال الأول المطروح طبعا، هل قبل الجانب الأمريكي هذه التفسيرات الإسرائيلية من وراء الغارات الأخيرة، ولأي مدى ممكن أن يؤثر التصعيد الحالي في ميدان أران على فرص نجاح المفاوضات السياسية بين الجانبين في المراحل القادمة؟
4: نعم، مساء الخير لكم جميعا السماحة. أعتقد بأنه ليست هناك صلة، ولكن هذا الأمر لا يؤثر، هذا التصعيد الأمني الذي نراه في جنوب لبنان لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على المفاوضات. هناك تقدم في المفاوضات، هناك رغبة إسرائيلية واللبنانية من قبل الحكومة
1: اللبنانية، ولكن يعني شمعون لا يمكن الفصل بين الملفين. كما نعرف كان هناك تصريحات لسلام رئيس الحكومة اللبنانية، يعني دان فيها هذا التصعيد، قال هناك تم استهداف أيضا مواطنين لبنانيين ليس لهم ضلع في ما يجري هناك في الجنوب اللبناني. السؤال، هذه يعني التصريحات من قبل الساسة اللبنانيين لابد أن يكون لها أيضا تأثير على المفاوضات لاحقا.
4: نعم، أولا بالفعل هذه الأمور يتم التداول بشأنها في إطار المفاوضات. هذه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الجولة الثامنة، من المقرر أن تستأنف في الأول من سبتمبر المقبل بعد حوالي أسبوعين. وهذه التصريحات بالفعل، إسرائيل من جانبها تحمل الحكومة اللبنانية وتنقل إليها الرسائل بأنه إذا كان لبنان يريد التقدم أكثر في المفاوضات، فعليها على الحكومة وعلى الجيش اللبناني أن يتخذ خطوات أكثر فعالية على أرض الواقع. لا يكفي بأن هناك رغبة لبنانية، وإنما الرسالة والموقف الإسرائيلي يقضي بأنه يجب على حكومة لبنان وعلى الجيش اللبناني أن يعمل أكثر وأكثر ضد منظمة حزب الله. هناك الحكومة اللبنانية أيضا تريد الوفد اللبناني الذي يمثل الحكومة اللبنانية يطلب من إسرائيل الانسحاب في إطار مناطق إضافية في خطة المناطق التجريبية، ويريد أن تنسحب إسرائيل، ويريد أن تتوقف الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. ولكن ما يتضح هو بأن حكومة لبنان والجيش اللبناني لا يعملان بما فيه الكفاية ضد منظمة حزب الله الإرهابية، التي لا تتوقف عن المحاولات لإحباط كل تقدم في هذه المفاوضات. لذلك نرى أولا بالفعل هناك مطالب أمريكية ليست عاجلة وليست منتقدة وليست شاجبة لإسرائيل، بل تطلب من إسرائيل لجم هذه الهجمات العمليات العسكرية. ولكننا نرى بأن إسرائيل
1: شمال يعني في هذه الحالة بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، كما نعرف هو اتفاق هاش، ولكن عادة إسرائيل تطلب الحصول مثلا على الضوء الأخضر من الجانب الأمريكي قبل تنفيذ هذه الغارات، أم هذا لم يكن خلال التصعيد الأخير؟
4: أعتقد بأن إسرائيل لا تطلب الضوء الأخضر من واشنطن. هناك اتفاق من وراء الكواليس كما يبدو بين نتنياهو وبين الرئيس ترامب بأن إسرائيل تعمل ضد كل تهديدات محدقة بها، ونحن نرى ذلك أيضا في الجبهة الجنوبية. على فكرة بأن عندما هناك تهديدات على حياة المواطنين وهناك مخططين لاعتداءات إرهابية من قبل هذه المنظمة الإرهابية حزب الله، فإنها تعمل بحرية كاملة، ونحن نرى ونسمع طائرات المقاتلة الإسرائيلية التي تحلق فوق باتجاه الأراضي اللبنانية. أعتقد بأنه إذا كانت هناك عملية عسكرية واسعة فهي موجهة ضد إرهابي حزب الله. إسرائيل وكما قيل لنا تطلب الحكومة اللبنانية كما قلنا للعمل لإبداء جدية أكبر في المفاوضات بغية التقدم في هذه المفاوضات. نحن نشير إلى أن حتى الأول من سبتمبر لا تطالب إسرائيل بالقيام بأي انسحابات، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ونختتم بذلك يؤكدان باستمرار بأن إسرائيل لن تنسحب من مناطق أخرى من جنوب لبنان من الحزام الأمني ما لم يتم تفكيك حزب الله من السلاح بغية التقدم في هذه المفاوضات.
1: مراسلنا شمعون أران، شكرا شمعون في هذه المرحلة، طبعا سنكون معك في وقت لاحق في ملف غزة، شكرا جزيلا. شكرا لك.
4: شكرا لك سماح.
1: الآن نتحول مشاهدينا إلى جديد ملف التوتر الإقليمي، رصد زيادة في محاولات إيران التصيد الإلكتروني التي تستهدف صحفيين وإعلاميين إسرائيليين، وتصعيد في مضيق هرمز يهدد حركة الملاحة. نترك التفاصيل لمراسلنا خالد دروشة.
5: ثلاث جبهات متزامنة في مواجهة إيران: أزمة مع قطر حول مصير طيارين إيرانيين، تصعيد في مضيق هرمز يهدد حركة الملاحة، وتحذير إسرائيلي من محاولات إيرانية لاختراق صحفيين. ثلاثة ملفات مختلفة لكنها تعكس اتساع المواجهة من الميدان إلى البحر وصولا إلى الفضاء الإلكتروني، حيث اتهم الحرس الثوري الإيراني قطر برفض السماح بدخول لجنة خبراء إيرانية للتحقيق في مصير ثلاثة طيارين تقول طهران إن مقاتلاتهم أسقطت في آذار مارس الماضي. وقالت طهران إن خبراءها ينتظرون منذ أشهر دخول قطر مطالبة بالسماح بإجراء تحقيق ميداني، كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في الإفراج عن الطيارين. لكن الدوحة تنفي بشكل قاطع احتجاز أي طيارين إيرانيين، وتقول الخارجية القطرية أن الطيارين خرقوا الأجواء القطرية وأن الدوحة اتخذت الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها بعد محاولة التوصل معهم دون رد. كما تؤكد قطر أن فرق الإنقاذ بحثت عن رفات الطيارين وعثرت على رفات أحدهم وأنها نسقت مع الجانب الإيراني لتسليمه، فيما دعت فريقا إيرانيا لزيارة قطر والاطلاع على عمليات البحث، لكن الدعوة لم تستجب بحسب الدوحة. وبالتوازي تواصل إيران التصعيد في مضيق هرمز مؤكدة أن الممر المائي الاستراتيجي لا يزال تحت سيطرتها، وتتعرض سفن تحاول العبور لضربات بصواريخ أو طائرات مسيرة، فيما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام بأن إيران هاجمت نهاية الأسبوع سفينة ثالثة تشغلها لشركة أدنوك أثناء عبورها المضيق. وبحسب شركة كيبلر لم تعبر المضيق سوى سفينتين من دون ظهور شحنات من النفط الخام، في مؤشر على التأثير الكبير للتصعيد على حركة الملاحة والطاقة.
6: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
7: آمریکا همچنان با افتخار از اجرای تحریم دریایی علیه ایران صحبت میکنه. این یعنی اعتراف به عمل تجاوزکارانه علیه ایران. طبق قوانین بین المللی این یک اقدام تجاوزکارانه است. تهدیداش ادامه داره. سایر نقض‌های تفاهم خاتمه جنگ ادامه داره. خب تو این شرایط طبیعتاً ما نمیتوانیم بگوییم که امنیت و ایمنی در تنگه هرمز برقرار هست.
5: و فی المقابل تستعد واشنطن لاجراءات اقتصادیه جدیده ضد طهران ضمن ما وصفته باقوى عزل اقتصادي بهدف دفع ايران لتقديم تنازلات بالتزامن مع انتهاء مذكره التفاهم الموقعه بين الجانبين في حزيران يونيو الماضي. اما المواجهه الثالثه فتجري خلف الشاشات، حيث أصدر جهاز الأمن العام الشباك ومنظومة السايبر الوطنية تحذيرا اليوم في عقاب رصد ارتفاع في محاولات التصيد الإلكتروني التي تستهدف صحفيين إسرائيليين والتي تقف خلفها بحسب البيان جهات استخباراتية إيرانية. ووفق التحذير تهدف هذه المحاولات إلى الحصول على معلومات تتعلق بالتطورات السياسية والأمنية التي شهدتها الفترة الأخيرة. وبحسب البيان يتواصل المهاجمون مع الصحفيين بصورة أساسية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام، مستخدمين أساليب مختلفة لكسب ثقتهم قبل محاولة اختراق حساباتهم أو أجهزتهم. وتشمل أساليب التواصل تقديم عروض للتعاون أو دعوات لإجراء مقابلات أو المشاركة في محادثات ولقاءات، بحيث تبدو الرسالة في البداية وكأنها تواصل مهني اعتيادي. وأشار الشباك ومنظومة السايبر إلى أن بعض المحاولات تتم عبر انتحال هوية صحفيين معروفين بهدف زيادة مصداقية الرسالة وخفض مستوى الشك لدى الشخص المستهدف، من الطيارين في قطر إلى السفن في هرمز وصولا إلى الهواتف والحسابات. ثلاث جبهات تكشف أن المواجهة مع إيران لم تعد محصورة في ساحة واحدة، بل تتوسع ميدانيا وبحريا ورقميا.
1: نتحول الآن إلى ملف غزة، حيث من المتوقع وصول مبعوث الرئيس الأمريكي جيرارد كوشنر ورئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إلى البلاد الليلة قادمين من مصر، حيث من المقرر أن يلتقيا رئيس الوزراء في وقت لاحق غدا حول تحريك عجلة المرحلة الثانية من اتفاق ترامب في القطاع. من جديد يعود إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، كوشنر يلتقي في مصر الرئيس السيسي ورئيس المخابرات أيضا محمود رشاد، والتقى أيضا ممثلي حركة حماس. على ما يبدو الضغوط على الجانب الإسرائيلي ستزداد في ملف غزة. شمعون أكثر.
4: نعم بالفعل، هذه صحابة هذا النهار عقدت في مصر لقاءات ماراثونية بين جاريد كوشنر مبعوث الرئيس ترامب ونيكولاي ميلادينوف رئيس مدير عام مجلس السلام. شارك أيضا توني بلير، على فكرة رئيس الوزراء البريطاني وعضو مجلس السلام، شارك في كل هذه المفاوضات. المفاوضات الرئيسية عقدت مع حركة حماس، مع خليل الحية، حول محاولة إقناع حماس بالتخلي عن السلاح. هذا هو الشرط الأساسي للتقدم في هذه الخطة. كما نعلم هناك
1: شمعون، على فكرة اللقاء كان مباشرا بين الوفد الأمريكي. نعم. مجلس السلام أيضا وممثلي حماس.
4: نعم كان لقاء مباشر بين جاريد كوشنر وخليل الحية باشتراك ما قلنا ميلادينوف أيضا وتوني بلير أيضا، في محاولة لتحريك التطبيق اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي جمع أسلحة حماس وتفكيك هذه الحركة من السلاح، ثم إعادة الانتشار في القطاع وانسحابات إسرائيلية. ولكن كما نرى ونحن عهدنا بلادنا ورأينا هذه المنظمة، هذه الحركة الإرهابية التي تماطل ولا تقوم بشيء، فهي فقط تحاول كما يبدو إضاعة الوقت ولا تنوي بشكل حقيقي التخلي عن السلاح. هناك تأكيد إسرائيلي على كل المستويات من قبل نتنياهو وزير الدفاع وآخرين بأن إسرائيل لن تنسحب، وهناك أهمية وضرورة لكي تقوم هذه المنظمة بالتخلي عن السلاح بما تعهدت به في إطار خطة ترامب. هناك شكوك كبيرة في إسرائيل السماح بالنسبة لصدق نوايا هذه الحركة، ولكن على كل حال كان من المفروض أن يقوم جاريد كوشنر وميلادينو بزيارة إسرائيل بداية، ثم تغير جدول الأعمال كما يبدو، يصل الاثنان هذه الليلة أو يوم غد للقاء رئيس وزراء نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين. هناك قلق إسرائيلي ربما ما أسمعه من مصادر مختلفة بأن إسرائيل قد تخشى من مطالب أمريكية بوقف التصفية. إسرائيل تواصل تصفية قياديين وإرهابيين في قطاع غزة من حماس، هناك هذا القلق الإسرائيلي. وعلى كل حال نحن نرى بأن إسرائيل تواصل كل النشاطات العسكرية، ميلادينوف وكوشنر يصلان إلى هنا للقيام بزيارات حول هذا الموضوع. هناك قلق سماح في الإدارة الأمريكية من أن قرب الانتخابات في إسرائيل بعد أقل من 3 أشهر في 27 من أكتوبر، هذا الأمر انتخابات دائما في إسرائيل أدت إلى توقف وتجميد التطورات السياسية، لسيما وأن نتنياهو يخشى بسبب نخبيه من اليمين يخشى ربما للقيام بانسحابات مما سيضر به انتخابيا في المعركة الانتخابية والانتخابات. لذلك الإدارة الأمريكية
1: هذا يقول بكلمات أخرى شمعون أنه يعني يتوقع ألا تكون خطوات دراماتيكية في ملف غزة إلى موعد الانتخابات؟
4: يمكن تفسير ذلك، لا نريد استباق الأحداث، ولكن هذا ما يتوقع بأن إسرائيل لا تريد نتنياهو، هذا الأمر سيدور به في الانتخابات، لأنه إذا قام بذلك فإنه كما تعلمين هناك جهات يمينية متشددة للغاية في الحكومة، بن غفير سموتريتش وغيرهم، ويؤكدون بأنه لا يجب على إسرائيل لا تقوم بأي شيء قبل أن يتم تجريد حماس من السلاح. لذلك واشنطن تعي كل هذه الاعتبارات الإسرائيلية والمصالح الإسرائيلية، ولكنها تريد التأكد من أن إسرائيل ستتقدم في هذه الخطة ربما لتحريك هذه الخطة. على كل حال هذا هو مضمون اللقاء الهام الذي سيعقد يوم غد مع نتنياهو من قبل كوشنر وميلادينوف سماح.
1: شمعون أران شكرا جزيلا. شمعون شكرا لك.
4: شكرا لكم.
1: من ملف غزة نتحول الآن إلى الأوضاع في الضفة الغربية، وتحديدا استمرار الاعتداءات من قبل مجموعات من المستوطنين على ممتلكات فلسطينية في عدة مناطق. واليوم قام مستوطنون بمهاجمة منطقة رأس زيت في بلدة حوارة جنوبي نابلس. يحمل لنا التفاصيل مراسلنا أحمد أبو صويس الذي ينضم إلينا مباشرة. أهلا بك أحمد، ضعنا أكثر في تفاصيل ما حدث في حوارة. أحمد
8: مساء الخير سماح. طبعا هذا مسلسل طويل للاعتداءات المستوطنين على سكان الضفة الغربية الفلسطينيين في الضفة الغربية. طبعا بعد ظهر اليوم أيضا عدد من المستوطنين دخلوا إلى حي طبعا راس زيد في بلدة حوارة جنوب غرب مدينة أو جنوبية مدينة نابلس، وقاموا بالاعتداء على المواطنين هناك وتهديدهم بسلاح ومحاولة حرق عدد من البيوت حتى والسيارات التي كانت قريبة، ولكن تدخل عدد كبير من المواطنين منع ذلك، وذلك بعد أن كانت بعض يعني الأضرار البسيطة. ولكن هذه الشيء كان دائما معروف، نتحدث عن بلدة حوارة يعني هي من البلدات والمدن أو عفوا من البلدات والقرى التي يعني كانت هناك اعتداءات كثيرة من قبل المستوطنين على أنه يعني تتذكر عندما تم قبل يعني تقريبا العامين بالاعتداء وحرق عشرات السيارات والبيوت في البلدة، وكانت أكبر المشاكل هناك بأن الشارع الرئيسي في داخل بلدة حوارة كان يمر به دائما المستوطنين لعدم وجود طريق آخر. وعند دخولهم وآخر وجههم كانت هناك احتكاكات مع سكان البلدة. يعني كنت تواجدت هناك عدد من المرات وشاهدت ذلك عندما حتى قاموا المستوطنين بإلقاء علينا عدد من الزجاجات وإلقاء والتلفظ بألفاظ بذيئة. ولكن بعد بناء الانتهاء من شارع الالتفاف في حوارة قبل تقريبا العام هذه المشاكل قلت بعد يعني بشكل كبير، طبعا يعني معروفة بشكل كبير. طبعا هذه الاعتداءات لم تكن سماح فقط في حوارة، أيضا اليوم في منطقة عرابة القريبة من مدينة جنين أيضا كانت هناك اعتداءات من قبل الفلسطينيين من قبل المستوطنين على الفلسطينيين. وهذه الاعتداءات كبيرة دائما، هي يوميا وعشرات المرات أحيانا على المناطق الفلسطينية. يعني بحسب الأمم المتحدة، تقرير من الأمم المتحدة نشر فقط

0: لذلك هذا الازدياد الكبير لاحظناه اليوم. في نفس السياق ربما باختصار شديد سماحة، أيضا رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى اليوم قام بزيارة بعدد من الوزراء وأيضا من ممثلي الأحزاب أو ممثلي الوزارات الفلسطينية، قاموا بزيارة بلدة قصرة وذلك بعد الاعتداء المستوطنين عليها خلال الأيام الماضية. سبق هذه الزيارة أيضا زيارة كانت هناك مكالمة هاتفية للاستماع مع رئيس البلدية هنا، وهذه الزيارة اليوم تأتي طبعا مع المكالمة الهاتفية التي كانت من أجل تقديم خدمات إغاثية أو مساعدات لسكان سكان
1: المنطقة. طبعا السؤال المطروح أيضا أحمد، إذا ما كانت هناك أيضا يعني دعوات من قبل المسؤولين الفلسطينيين أو أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لوقف هذه الممارسات أحمد، هذا السؤال أيضا يطرح بلا شك.
0: يعني هذا السؤال وجيه جدا سماح، ودائما كانت اتصالات من الجانب الفلسطيني على الجانب الإسرائيلي، ولكن عندما يشاهد يعني أن المستوطنين برفقة وحماية قوات الجيش لا أظن بأنهم يستطيعون ذلك. يعني نتحدث عن حكومة هي تدعم المستوطنين، ولكن بالتأكيد هناك كانت تواصل كبير وكانت رسائل وأيضا كانت يعني أكثر مع الجهات الأجنبية. يعني سمعنا تصريحات المسؤول البريطاني قبل عدة أيام والذي بين ورفض الاستيطان يعني وتبينه، وايضا حتى وزير السفير الامريكي في اسرائيل عندما تحدث عن المستوطنين في كل ظل الدعم الامريكي والسفير بشكل شخصي للمستوطنين والبناء في المستوطنات في مناطق الضفه الغربيه، الى هناك يعني خلال تصويت توثيقات والفيديوهات التي والاحداث التي تجرى خلال الفتره الاخيره بالتحديد في مناطق الضفه الغربيه من قبل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، هنالك بدأت أصوات كثيرة من الدول الأوروبية وحتى الرئيس الأمريكي وعدد آخر من المسؤولين لينتقدون ويطالبون الحكومة الإسرائيلية بلجم المستوطنين، وشهدنا ذلك عندما تم يعني إطلاق ربما إدخال مسؤولية المستوطنين أن يكونوا تحت حماية الشرطة وليس قوات الجيش.
1: وضحت الصورة أحمد أبو صويا، شكرا جزيلا لك أحمد، شكرا لك. الآن مشاهدينا نتحول إلى الاستعدادات لانتخابات 2026. حزب لكلنا مكان يطلق حملته الانتخابية من مدينة يافا مساء اليوم، مراسلنا سالم أبو جامع ينضم إلينا من هناك مباشرة. أهلا بك سالم، ضعنا أكثر سالم في تفاصيل طبعا ما يرد هناك، ما تشاهده في يافا وكيف كانت ردود الفعل أيضا على إطلاق هذه الحملة من هذه المدينة سالم.
2: نعم مساء الخير سماح لك ولكافة المشاهدين. نعم يعقد في مدينة يافا اجتماع انتخابي لحزب لكلنا مكان تحت شعار بدا شجاعة للتغيير بمشاركة مرشحات ومرشحين وناشطين من المجتمع العربي واليهودي لبحث قضايا التغيير والمشاركة السياسية والمجتمعية. ويأتي اللقاء سماح هذا في إطار الاستعدادات للمرحلة السياسية المقبلة والدعوة إلى العمل من أجل إحداث تغيير. هنا يشارك في هذا المكان العشرات من النشطين الذين جاءوا هنا لمدينة يافا، ويتواجد بجانبي أبراهام بورغ الذي انضم إلى الحزب بالأمس. عرفتوا بلخاء أتا مشتتف كان اليوم بكينس خشوف ويتبول مماش نخنست لمفلقة.
3: أنا لا مشتتف، أنا خلق مזה. אני גאה בצורה בלתי רגילה ללכת ביחד עם האנשים המופלאים האלה שכבר למעלה מעשור לוקחים על הכתפיים את כל האחריות החברתית והמוסרית של ישראל בשביל שלום וצדק ושוויון, ותחת המנהיגות של רולה דאוד ואלון לי גרין אנחנו מתכוונים לעשות שינוי עצום בכל הפוליטיקה הישראלית, קודם כל בגישה ולאחר מכן בהישגים. היום אנחנו מתחילים וזה לא ייגמר עד שכל ישראל תשתנה לטובה.
2: איך אתה רואה את שותפות ערבית יהודית?
3: זה המקום היחיד, ולא סתם אנחנו קוראים לעצמנו מקום, המקום היחיד שמציע שותפות. זה לא מפלגה עם עלי תאנה יהודי ולא מפלגה עם עלי תאנה ערבי, זאת שותפות מלאה, מהותית, עמוקה, של שוויון, של כבוד, של הערכה, של שיתוף פעולה, ואין דרך אחרת. אנחנו לא מוכנים לקבל שום גזענות, שום התנשאות, לא מוכנים לקבל שום הדרה ושום פגיעה. הערבי והיהודי שווים, כי זאת הדמוקרטיה היחידה שאנחנו מבינים.

0: אנחנו נאבקים על הנורמליות ועל השפיות הישראלית ואנחנו ננצח.
1: אברהם, היית לשעבר חבר כנסת ועשית הרבה דברים כמובן. אם יש לך איזשהו אג'נדה שאתה באמת רוצה לעבוד עליה?
0: אג'נדה אחת בלבד, שהטוב שיוצא מכאן היום לדרך יהיה הטוב של כל החברה הישראלית. אנחנו לא רק מקום, אלא גם לכולנו. אנחנו לא אגואיסטים, אנחנו לא חושבים רק על השבט שלנו, רק על הקבוצה שלנו, רק על הפוליטיקה שלנו. אנחנו רוצים להציע מערכת אחרת לכל הישראלים, כל מי שנפגע, כל מי שמודר, כל מי שרוצה שכר דירה נורמלי ושכר מינימום נורמלי ורוצה שבעזה לא יהיו רעבים וביפו לא תהיה פשיעה, אנחנו המקום.
1: אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה.
1: إذن وتتواجد أيضا بجانبي هاني غدير التي أيضا هنا من ضمن هذا الحزب. هاني مساء الخير. مشاركة واسعة بنشوف عرب ويهود في هذا اللقاء.
2: صحيح، مشاركة واسعة لأنه إحنا حزب للعرب واليهود، حزب لكل مكان، لناس اللي بتفكر نفس الشيء وبتآمن أنه التغيير لازم يجي مننا مع بعض. لهيك إحنا اليوم موجودين كتار، كان عندنا كمان مؤتمرات ببلادنا العربية، كان عندنا بحيفا، واليوم واحد من المؤتمرات الكبيرة وإحنا مستمرين بهاي المؤتمرات.
1: غدير، احكي لي شوية، بشوف انه المشاركة من المجتمع اليهودي اكثر من المجتمع العربي.
2: لا، في مشاركة كمان من المجتمع العربي، مش الكل محجبات، هذا اللي دايما بقوله، بس اكيد في مجتمعنا العربي متعطش للتغيير. احنا بنلمس هذا الاشي وبنشوفه لما بنكون بالميدان. احنا كل يوم عم نكون على القليل ببلدين، اذا مش ثلاثة او اربعة، عم نسمع الناس، عم نسمع نبض الشارع، عم نسمع الشباب والصبايا والنساء اللي عم بقولوا اجا وقت التغيير، وهذا الاشي عم نلمسه احنا ببلدنا العربية اللي عم منكون فيها. بس طبعا هون بيافا يعني المشاركين بعدين عم بيجوا وفي حضور ممتاز كمان للعرب واليهود.
1: نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا.
2: شكرا، شكرا لك.
1: اذا سماح، في مدينة تل أبيب في بيافو يعقد في هذه الساعة اجتماع انتخابي لحزب، كلنا هنا في مدينة يافا بمشاركة واسعة من العرب واليهود. من يافا نعيد البث اليكم.
3: مراسلنا سالم أبو جامع، شكرا جزيلا لك سالم، ولإلقاء المزيد من الضوء الآن على المشهد الحزبي. ينضم إلينا مباشرة جلال بنا، المحلل السياسي والحزبي. أهلا بك جلال، مساء الخير.
4: مساء النور لك ولجميع المشاهدين.
3: تعال جلال، يعني أبدأ معك مما انتهينا مع الزميل سالم. يعني حزب لكلنا مكان، كما رأينا يطلق حملته الانتخابية من مدينة يافا مساء اليوم. حزب جلال جدا نشيط في الميدان. لكلنا مكان سيضيع الأصوات في المجتمع العربي كما يقال، أم سيفاجئ فعلا باعتقادك وسيكون له ثقل في الشارع العربي؟ توقعاتك جلال.
4: يعني هذا الحزب ربما أكثر حزب ناشط على الصعيد الشارع العربي، ولكن في الامتحان استطلاعات الرأي يعني لا تمنح سوى بضع عشرات الآلاف من الأصوات. كل الحملة لهذا الحزب بنهاية الأمر تقديري الشخصي يعني هي محاولة لكسب الأنظار خاصة من قبل الأحزاب العربية، وبالأساس من القائمة المشتركة، ربما الثنائية أو الثلاثية، لينضموا إليها أو ليحاولوا يعني مفاوضة هذا الحزب للحصول على كرسي أو ربما بالتناوب.
3: جلال، باعتقادك عدم ضم حزب لكلنا مكان للقائمة الثلاثية أو للأحزاب العربية هذه يعني خطوة خاطئة تعتقد؟
4: بدون شك هي خطوة خاطئة جدا جدا جدا. يعني أنا ليس في موضع إجراء المفاوضات، ولكن الأحزاب العربية على الأحزاب العربية بشكل قاطع أن تفاوض هذا الحزب، ونحن نرى أن هذا الحزب عزز من تركيبته وضم من كان في السابق رئيس للكنيسة ورئيس للوكالة الصهيونية أبراهام بورج، يعني هو ناشط بشكل كبير جدا ويعتبر من الشخصيات اليهودية البارزة الناشطة في الشارع العربي. وأعتقد ليس صدفة قام هذا الحزب بضم شخصية مثل أبراهام.
3: طبعا جلال ذكرت الأحزاب العربية، كما تعرف يعني الأحزاب العربية لا تتقدم إلى أي مكان حاليا بشأن التوافق على المشتركة الثلاثية، هي يمكن أن نقول في حالة شلل ونأمل أن تكون مؤقتة ولا تطول أكثر. باعتقادك هل سيكون لهذه الحالة التي نعيشها حاليا مع الأحزاب الثلاثة تأثير على الصوت العربي فيما بعد؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة؟ ثلاثية، ثلاثة أحزاب عربية، إلى أين تتجه الأمور؟
4: يعني أريد أن أجاوب على السؤال الأخير. ستكون هناك قائمة مشتركة ثلاثية، لأنه لا بديل لكل الأحزاب العربية التي تركب القائمة المشتركة من تركيب القائمة المشتركة، إعادة القائمة المشتركة الثلاثية وخوض الانتخابات. الأحزاب العربية تدرك بشكل جيد جدا حساسية يعني المرحلة، ولكن الأحزاب
3: العربية ماذا تنتظر إذن يا جلال؟ ماذا تنتظر إذا كانت يعني تعرف خطورة هذه المرحلة؟ لماذا الانتظار؟
4: يعني هو شد الحبل باعتقادي. الأحزاب بشكل عام، السياسيين بشكل عام،
3: يخاف الحبل ينقطع يا جلال.
4: إذا انقطع الحبل كله بده يوقع بنهاية المطاف. لكن الأحزاب بشكل عام والأحزاب العربية بشكل خاص، إذا كانت تبني فهي تبني على ذاكرة الناخب العربي، الذاكرة القصيرة والضعيفة للناخب العربي. من الناخبين العرب يتذكر الاجتماع والتصريحات التي كانت في سخنين؟ من الناخبين العرب يتذكر الاتهامات التي كانت بين الأحزاب والتخوين الذي كان بين الأحزاب العربية بشكل عام؟ يعني التجمع ضد الجبهة، نعم، والجبهة ضد الموحدة، والموحدة ضد العربية، التغيير كله ضد كله بالآخر. ولكن في نهاية الأمر عندما يتم التوافق والاتفاق على الكراسي ستهدأ الأمور، كل الترسبات ستزول عن السطح، سيأتون إلى يوم الانتخابات كأبطال، يعني أبطال وكبار السياسيين العرب.
3: تعال جلال أنقلك إلى النقطة الأخيرة وباختصار لو سمحت. يعني غدا الانتخابات التمهيدية في الليكود، لعبة الكراسي ستصل أوجها غدا، والسؤال الكبير يعني من سيفقد موقعه من النواب ومن سيحافظ على موقعه هناك؟ أين يذهب حزب الليكود جلال مع حالة التوتر الحالية والمعارك الداخلية التي يمر بها حاليا؟ وهل هذه الحالة ستصب في مصلحة نتنياهو أم على العكس؟
4: في عام 84 عندما كان هناك يعني تساوي بين الأحزاب، حزب العمل برئاسة بيريس وحزب الليكود برئاسة شمير، شمير فضل أن يذهب إلى حكومة وحدة وطنية وأن لا يحصل على صوت كهانة، الراف كهانة الذي تم عمليا يعني إخراجه عن القانون. اليوم حزب الليكود موجود أكثر في أحضان الفكر الكهني، الفكر الكهنستي، وليس صدفة إنه يعني أربعة نواب في الليكود وأربع وزراء يغازلون حزب بن غفير ويغازلون
3: هذا حسب أقوال بن غفير. السؤال إذا كانت هذه الأقوال صحيحة.
4: يعني في هذا الأمر أعتقد إنه يعني هناك منطق في أقوال كثير، ولكن نحن نرى التصريحات يعني تصريحات أعضاء الحزب، أعضاء حزب الليكود والمرشحين في حزب الليكود، وننظر إلى يعني الخلفية التاريخية للليكود بشخصيات وزعماء من بيغن وحتى شارون، إنه الحزب يعني غير جلده وغير الإيديولوجيا.
3: سنرى طبعا جلال أين ستهب الرياح غدا في الانتخابات التمهيدية. جلال بنا المحلل السياسي والحزب، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل. جلال شكرا لك. الآن نتحول إلى موضوع آخر. اقتحام الشرطة لحفل زفاف في مدينة أم الفحم أمس بحثا عن وسائل قتالية بحسب الشرطة، وإرغام عدد من المدعوين على الانبطاح أرضا، يثير موجة من الانتقادات العارمة. اقتحام واعتقالات وتفاصيل أوفى مع مراسلنا تامر زيد الكيلاني.
5: أوامر بالانبطاح، عشرة الأشخاص على الأرض وقوات من الشرطة وحرس الحدود تتحرك بين المدعوين وتوجه فوهات الأسلحة نحو رؤوس المدعوين. هذه هي المشاهد الأولية التي وثقت لحظات اقتحام الشرطة لحفل زفاف عائلة العفن في حي المغارة بأم الفحم. بحسب العائلة لم يتوقع أحد أن تتحول سهرة الزفاف إلى هذا المشهد وأن يجد المدعوون أنفسهم أمام عملية تفتيش بهذه الطريقة. شهادة العائلة تتحدث عن حالة من الخوف والصدمة، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن الذين كانوا في المكان.
6: بتحكي أكثر من 100 عنصر جاي لنا هين بالجندي، شو هذا؟ شو حرب؟ فاتوا هنا بلشوا فيش يسألوك شو بتساوي؟ لا لا لا لا، هجموا، ضرب نام على بطنك، ضرب نام على بطنك، ممنوع تظلك، ممنوع تظلك واقف، ممنوع تتنفس، يا بتقول شو في، ممنوع تقول شو في. طب انا ابني زاقته عمره سنتين، شلف شخ علي الولد، ليش تقول بول شخ علي؟
7: من الخوف
6: شخ علي ولد عمره سنتين.
5: ومن العائلة انتقلت القضية إلى البلدية والشارع الفحموي ثم إلى المستوى السياسي. بلدية أم الفحم أدانت ما وصفته بالتدخل الشرطي الفظي والتعامل المهين مع أصحاب العرس والمدعوين، وقالت إن العملية وصلت إلى حد إجبار أشخاص على الانبطاح أرضا. لكن البلدية أوضحت في بيانها أنها لا تعارض تطبيق القانون وأن الالتزام بالقوانين ومواعيد الحفلات مسؤولية ملقاة على الجميع. الاعتراض بحسب البلدية هو على طريقة تطبيق القانون وعلى استخدام أساليب ترهيب وإذلال، بينما توجد وسائل قانونية أخرى لمعالجة أي مخالفة.
8: أنا شعرت حالي أني صرت صور مش بنادم على وجه الأرض. إذا بنت عمرها 20 سنة تبجي تخبط على ركبتي، بنت 20 سنة تسب علي، شو عاملين؟ شايفين شو؟ لو مذنبين من كل حوله، ولا لا طلع سلاح ولا حدا ضرب حدا ولا شيء. هذا الوزير هذا اللي بكل يوم فلان وعلنتان بيكبروا هذا الحكي، بيكبر نية هم اليهود، بيكبر حدا يكبر عمليات في اليهودية.
5: في المقابل تقول الشرطة إن ما جرى كان جزءا من نشاط أمني بعد الاشتباه باستخدام وسائل قتالية أي أسلحة خلال حفل الزفاف. وبحسب تعقيب الشرطة وصلت قوات الشرطة وحرس الحدود إلى المكان لفحص الشبهات وضبط الأسلحة، مؤكدة أنها ستواصل العمل بحزم ضد ظاهرة إطلاق النار في حفلات الزفاف. عضو الكنيسة أحمد الطيب انتقد العملية بشدة وقال إن الشرطة اقتحمت الحفلة كأنه مسرح جريمة وأجبرت المدعوين على الاستلقاء أرضا، واعتبر أن ذلك يمثل إذلالا لعائلة بأكملها بحجة البحث عن أسلحة. في المقابل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دافع عن الشرطة وقال إن ما يجري هو نتيجة ما وصفه بثلاثين عاما من الإهمال، مؤكدا أن الشرطة تتبع سياسة واضحة وتدخل حفلات الزفاف عندما يكون هناك اشتباه بوجود وسائل قتالية غير قانونية. وبن غفير شدد على أن الشرطة ستواصل العمل وفرض القانون بهذه الطريقة. وهنا تحديدا يدور الجدل، لا خلاف على ضرورة مكافحة السلاح غير القانوني وإطلاق النار في الأعراس، لكن السؤال الذي طرحته حادثة أم الفحم هو عندما تدخل الشرطة بحثا عن سلاح، هل يبرر ذلك التعامل مع جميع الموجودين بالطريقة نفسها؟ وهل كان بالإمكان تنفيذ عملية التفتيش بطريقة تستهدف المشتبه بهم وتحفظ في الوقت نفسه على كرامة وسلامة الموجودين وبينهم أطفال وكبار سن؟
3: مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد تعود مسألة الارتفاع المتواصل في أسعار الكتب المدرسية إلى الواجهة وتؤثر مباشرة على جيب أولياء أمور الطلاب. التغيير المستمر في الكتب المعتمدة يحرم العائلات إمكانية توريث الكتب بين الإخوة، ما يثقل كاهل الأهالي. التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
7: خليل الكتناني أب لسبعة أبناء يتعلمون في مدارس مدينة رهط، هو مثال واحد من بين مئات بل آلاف العائلات العربية التي تشعر بثقل كبير مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الكتب المدرسية، ما يضيف أعباء مالية جديدة على كاهل هذه العائلات.
9: الوضع يعني شوية صعب والاقتصاد شوية صعب، والواحد صعب يعني يشتري كتب، والله يفرجه بس أنا بنضغط يعني بسوي حساب يعني إن أشتري الولد كتب يعني 4,000-5,000 شيكل حتى أشتري كتب، يعني مش ولد واحد ولا اثنين، هذول سبعة عندهم يعني المدرسة الثانوية كمان صعب الكتب عليهم يعني غاليات جدا.
7: وتزداد حدة هذه المشكلة مع قيام الكثير من المدارس بتحديد كتب دراسية خاصة بها، إلى جانب التغيير المستمر في الكتب المعتمدة، ما يمنع العائلات إمكانية توريث الكتب بين الإخوة أو إعادة استخدامها من عام إلى آخر، ما يزيد من حجم المصاريف مع بداية كل عام دراسي جديد.
10: كمدير قسم التربية والتعليم حاولت أن أعمم كتب موحدة من خلال قسم التربية والتعليم بموافقة تعال نسميها جماعية من خلال مدراء المدارس. ما حدث هو أن جهات معينة تعال نسميها توجهت إلينا برسالة فيها تهديد لمقاضاتنا.
7: وفي ظل هذا الوضع تحولت مشكلة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية وتبديلها المستمر إلى مشكلة عويصة تحرم الكثيرين من الطلاب من التعلم بسبب عدم قدرتهم على شراء الكتب، حيث ينهي جزء منهم العام الدراسي من دون شراء عدد كبير منها. أما أصحاب المكتبات التي تبيع الكتب المدرسية فيأكدون من جانبهم أنهم غير مسؤولين عن هذا الارتفاع في الأسعار.
9: والله مرات بيمشي على المدرسة الولد بدون كتب ولا حاجة، يعني المرات المعلم بيقول له هات كتاب ولا صعب يعني، والله مرات بيقعد شهر شهرين لما اشتري له كتاب، يعني بيظل يعني الاستاذ يقول له هات لك تيجي على المدرسة غير بكتاب، طب صعب يعني اشتري له يعني. أنا
11: الكتاب هذا مربحنا فيه 5 شيكل، فالطالب بكلفه 130 شيكل، فمش أنا المسؤول عن السعر ولا أنا مسؤول إني أجيب الكتاب، في هيئة تدريسية في بلدية في كتاب صف أول 5 أجزاء، فثقل الحمل اللي عنده 6 طلاب من أول لسادس بده 3,000-4,000 شيكل بس كتب، طب إيش معقول تصيات؟
7: هذه المشكلة باتت تثير ردود فعل غاضبة لا سيما في أوساط الجمعيات التي كانت تسعى إلى مساعدة العائلات المحتاجة. ففي جمعية كفا كان الأهالي حتى قبل نحو 3 أعوام يتبرعون بالكتب المدرسية التي انتهى أبناؤهم من استخدامها، لتقوم الجمعية بدورها بجمعها وتوزيعها على العائلات المحتاجة، إلا أن اعتماد كل مدرسة كتبا ومناهج مختلفة الواحدة عن الأخرى أدى إلى صعوبات في جمع الكتب وتوزيعها، ما دفع مسؤولية الجمعية في نهاية المطاف إلى إلغاء هذا المشروع.
12: للأسف في آخر 3 سنوات اضطررنا أن نوقف هذا المشروع ونلغيه، لأنه لا جدوى منه ولا نجد كثير من الكتب، لأن الكثير تعالى نقول نسبة 99% من الكتب لا تلائم لباقي الطلاب، وهذه بحد ذاتها مشكلة يجب على وزارة التربية والتعليم إعطاء رأيها في هذا الأمر.
7: وبينما تزداد أعباء الأهالي مع بداية العام الدراسي تتعالى المطالب بإيجاد حلول عملية، من بينها توحيد الكتب قدر الإمكان وتشييع إعادة استخدامها، إلى جانب تخفيض أسعار الكتب المدرسية بما يخفف من الأعباء الاقتصادية عن العائلات خاصة المحتاجة منها.
3: وللرياضة مكان في مسائياتنا أيضا، الدوريات والبطولات المحلية والأوروبية تنطلق هذه الأيام بعد الاستراحة السنوية وبعد المونديال طبعا. مراسل الشؤون الرياضية خالد دروشي، أهلا بك خالد. طبعا البداية محلية، مسابقة كأس التوتو التي تعتبر بمثابة تحضير للدوري، تبلغ هذه المسابقة مرحلة نصف النهائي، والليلة نحن على موعد مع مباراتين مثيرتين خالد.
13: نعم سماح، إذن دقائق قليلة تفصلنا عن نصف نهائي كأس التوتو، ألا وهي البطولة التحضيرية، مباراة عيرونيك رياض شموني أمام هابوئل تل أبيب، فريقين منتشيان بالفترة الجيدة، وفي المقابل أيضا مباراة مكابي تل أبيب أمام مكابي نتانيا. الحديث هنا عن مكابي تل أبيب كيف سيكون بعد سيد أبو فرخ، وأيضا اسم باسم زعرورة الذي قد يخوض مباراته الأخيرة مع مكابي نتانيا، مع العلم أن هناك اهتمام اهتمام كبير من جانب أبو عيل لبئر السبع. نحن نتحدث عن موهبة شابة في خط الوسط من مدينة شفا عمر، وهذه هي المباراة. النصف النهائي سيقام اليوم، والنهائي سيقام أيضا في شهر ديسمبر، أي نهاية هذا العام بعد أشهر من الآن، في خطوة يعني غير مفهومة لكنها مثيرة للجدل.
3: خالد، من المحلي إلى الدولي، طبعا في إنجلترا موطن كرة القدم، الموسم ينطلق كما جرت العادة مع مباراة الدرع الخيرية التي جمعت يعني البطل مع حامل الكأس. أعطينا أكثر تفاصيل.
13: نعم، انتهت قبل قليل مباراة أرسنال والسيتي، ألا وهي كلاسيكو السنوات الأخيرة بين الناديين، ولم تكن هناك قوة للإعصار الأزرق مانشستر سيتي أمام أرسنال، حيث انتصر أرسنال للمدافعجية بثلاثة أهداف نظيفة. سجل هذه الأهداف كاي هافرتس أوديغارد، وأيضا كالافيوري سجل الهدف الأول اللاعب الإيطالي. قبل المباراة المدرب ميكيل أرتيتا تطرق إلى أهمية هذه المباراة، دعينا نشاهد.
3: نعم.
14: It's a trophy. It's a trophy that that we can have because we earned it last year through winning the Premier League, obviously, and you can tell how hungry the players are, which is a good sign.
3: تعال خالد، ربما ننتقل إلى نقطة أخيرة. طبعا باريس سان جيرمان يعيش أجمل لحظاته ويلاقي الليلة فريق لانز كأس السوبر الفرنسي. خالد.
13: نعم، إذن بطولة أخرى قد تضاف إلى فترة وحقبة ناصر الخليفي الذي يبحث عن اللقب 44 خلال 15 عاما وهو على رأس الهرم في باريس سان جيرمان، وأيضا اللقب 14 للويس إنريكي خلال 3 سنوات. هذا إن كان يعني، فهذا يعني أن نادي باريس سان جيرمان هذا الإعصار يأكل الحابل، يعني يأكل الأخضر واليابس ويخلط الحابل بالنابل ويقولها بكلمة واحدة، أنا هو البطل. واليوم سنرى إن كانت المفاجأة أم أن باريس سان جيرمان كما هي العادة.
15: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
16: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
17: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
18: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
19: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
20: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
21: عناوين الساعة من مكان. مصادر تفيد بأن كوشنر تعهد لحماس بانسحاب إسرائيل من غزة تزامنا مع نزع السلاح. مصدر إسرائيلي يقول إن أورشليم القدس لا تمنح المسار الأمريكي في غزة فرص النجاح. الصناعات الجوية تؤكد أنه ما من نقص في صواريخ اعتراضية. اعتقال رئيس منظمة الجريمة موسلي، والحرارة نحو الانخفاض.
15: راديو مكان الأخبار.
21: 8 في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. تعهد كوشنر وملادينوف لحماس خلال اجتماع في مدينة العلمين المصرية اليوم بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة تزامنا مع نزع السلاح. وبحسب مصادر قناتي العربية والحدث، أكد كوشنر لممثلي الحركة أن السلام في غزة لن يتحقق إلا إذا نفذت جميع الأطراف التزاماتها بموجب خطة السلام الأمريكية. هذا وقال مصدر إسرائيلي لقناة الحدث السعودية مساء اليوم إن جيش الدفاع يراقب جهود حماس لإعادة بناء القوة، وأنه يرصد محاولات لعناصرها للاقتراب من الخط الأصفر. وأضاف أن إسرائيل لا تمنح المسار الأمريكي بغزة فرص النجاح، لكنها لا تريد الإضرار به، مشيرا إلى أن هناك قيودا مستمرة على العمليات العسكرية الأوسع في غزة. أصدرت 8 دول عربية وإسلامية منها السعودية والإمارات ومصر والأردن بيانا يدين الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وجاء في البيان أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في القطاع وبقية الأراضي الفلسطينية. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بأن مسيرة مفخخة إسرائيلية انفجرت داخل منزل بقرية كفرة، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح. أوضح المدير العام للصناعات الجوية بوعز ليفي أنه ما من نقص في صواريخ اعتراضية وأن وضع إسرائيل مريح. وفي حديث لإذاعتنا مساء اليوم أضاف أن الصناعات الجوية تعمل بوتيرة عالية للغاية وتزود سلاح الجو بكل ما يحتاج إليه وتستجيب لكل طلباته. في طبرية أصيب مساء اليوم طفل عمره عام واحد بجروح خطيرة بعد أن دهسته سيارة وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة. اعتقل رئيس منظمة الجريمة يوسي موسلي في أعقاب حادث عنف وطعن وقع بمحاذاة منزله في بلدة سافيون، ويشار لأنه يقضي في هذه الأيام الإقامة الجبرية في منزله بأمر تقييد إداري. قدمت إلى المحكمة المركزية للأحداث في حيفا لائحة اتهام ضد الشقيقين العشرينيين فهد وأسد حجرات وقاصر من سكان شفا عمر تنسب لهم الضلوع في قتل سائق الحافلة علي سواعد داخل محطة الحافلات في المدينة مطلع الشهر الفائت، ومحاولة قتل الشاب هاشم حجرات الذي تصادف وجوده في المكان. ووقعت الجريمة على خلفية نزاع دموي مستمر بين عائلتي سواعد وخالدي. أعيد فتح طريق 90 في منطقة فنادق البحر الميت والذي كان مغلقا بعدما غمرته مياه الأمطار الغزيرة. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن الشرطة دعت جمهور السائقين إلى تكييف القيادة حسب حالة الطوارئ.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
21: يحتمل فجر غد سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في الشمال والسهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتكون أدنى من معدلاتها بقليل. وحتى ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في الشمال والشريط الساحلي، وبعد غد الثلاثاء يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. بهذا انتهت نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة والأخيرة لهذه الليلة في 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
22: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
23: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
24: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
25: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
26: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
27: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
28: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
29: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

مودخ لسوء القهر وانا وانت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

وجودي بعرف بعد سنين عجاف نعرف نرجعنا نحب ولا شفنا ايام خفاف عقلبي كسيت بطلت اخاف وعلى العموم

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: عناوين الساعة من مكان: أحدث استطلاع للرأي العام يشير إلى تعادل بين الليكود ويشار، قائد لواء يهدى والسامرة في الشرطة يدافع عن قرار كاتس نقل صلاحية تطبيق القانون من جيش الدفاع إلى الشرطة، كوشنير وملادينوف يرفضان طرح حماس بتخزين السلاح في قطاع غزة، الصناعات الجوية تؤكد أنه ما من نقص في صواريخ اعتراضية، والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
5: التاسعة في أورشليم القدس، طابت ليلتكم بكل خير. أشار استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان الليلة إلى تعادل بين حزبي الليكود ويشار مع 23 مقعدا لكل منهما، وحصلت الجبهة والعربية للتغيير والتجمع على 6 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، وتلقى تكتل أحزاب الائتلاف الحالي 52 مقعدا، وتغلب أيزنكوت على نتنياهو في السؤال من هو الأنسب لتولي منصب رئيس الوزراء. أخطر الليكود منظمة التحالف الإسرائيلي الأمريكي باتخاذ خطوات قضائية ضدها إذا نفذت مبادرتها لنقل إسرائيليين إلى البلاد جواً ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات، ورأى محامي الحزب أن المشروع يخالف قانون الانتخابات. ومن جانبها أوضحت المنظمة أنها لا تعمل لصالح أي حزب. تعقيبا على نية وزير الدفاع نقل صلاحيات تطبيق القانون في يهدى والسامرة من الجيش إلى الشرطة، قال قائد اللواء الميجر جنرال موشي بنسي إن النمو في عدد السكان الإسرائيليين في المنطقة المصنفة جيم وتطور المزارع الاستيطانية يستوجبان نقل التعامل مع القضايا المدنية إلى الشرطة مع تخصيص الموارد والصلاحيات المطلوبة، كما شدد على ضرورة تكثيف محاربة حوادث العنف بغية زيادة الحوكمة ليتفرغ جيش الدفاع لتنفيذ مهامه الرئيسية. قام خبراء متفجرات بالتعامل مع جسم مشبوه عثر عليه صباح اليوم بمحاذاة نقطة استيطانية عشوائية في منطقة بنيامين، وكان مربوطا بعلم السلطة الفلسطينية، وتبين أنه عبوة ناسفة وهمية مع وسائل قتالية، ونقلت الشرطة الجسم المشبوه إلى معمل التشخيص الجنائي. من المقرر أن يلتقي الموفد الأمريكي كوشنير ورئيس مجلس السلام ملادينوف غدا برئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين لبحث ملف غزة، وقد تعهد الاثنان لحماس خلال اجتماع في مدينة العلمين المصرية اليوم بانسحاب إسرائيل من القطاع تزامنا مع نزع السلاح. وبحسب مصادر قناتي العربية والحدث، رفض كوشنير وملادينوف طرح حماس بتخزين السلاح، وأكد لقادة الحركة أن سلاحها سيخرج من قطاع غزة ولن يخزن به. وشددت المصادر على أن كوشنير وملادينوف أصرا على تسليم حماس للسلاح وتفكيك بنيتها التحتية. أوضح المدير العام للصناعات الجوية بوعز ليفي أنه ما من نقص في صواريخ اعتراضية وأن وضع إسرائيل مريح، وفي حديث لإذاعتنا مساء اليوم أضاف أن الصناعات الجوية تعمل بوتيرة عالية للغاية وتزود سلاح الجو بكل ما يحتاج إليه وتستجيب لكل طلباته. منح السيد يتسحاك هيرتسوغ اليوم أوسمة رئيس الدولة في الرياضة للعام الحالي لأندية رياضية تميزت في الربط بين جماهير وتعزيز المناعة الاجتماعية، ولا سيما تخليد ذكرى جنود جيش الدفاع الذين سقطوا في حرب السيوف الحديدية ودعم العائلات الثكلى. وتطرق هيرتسوغ إلى الانتخابات وأكد ضرورة إدارة الخلافات بدون الانجرار إلى حرب أهلية.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: يحتمل فجر غدا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في الشمال والسهل الساحلي، وتنخفض درجات الحرارة بعض الشيء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون أدنى من معدلاتها بقليل. وحتى ساعة الظهيرة تكون الفرصة مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في الشمال والشريط الساحلي. وبعد غد الثلاثاء يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في بعض المدن: أورشليم القدس 29، تل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 33، فيلد والرملة 32 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في السادسة من صباح الغد.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو في؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
8: نجوان سليمان قتل بواحد عشرة سنة 25 بعمر 20 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدور نجوان سليمان بصوت والدته غادة سليمان.
9: كنا نقول لأبو سمرة كان طيوب كثير، نغش روحه حلوة، كان يحب الحياة، كان كل شيء خربتني، ما كانش خبى عني إشي، كانش يطلع من باب إلا ما يحضني، ما كانش يبقى يطلع من دار أنا أكون راضي عنه، يا ما أرضي عني. أضلني أستناه يروح، أقول لي يما خلص ما تتأخرش، بقول لي ما تخافيش علي، انت بتعرفي ابنك شو ربيت، تخافيش علي. بقول لي انا مش خايفه عليك، انا خايف من اللي حواليك، بتعرفش ايش ممكن يصير. جيل صف سادس هو كان يشتغل يعتمد على نفسه، بس اخر شغل اللي هو كان في محل ببيع فيه معسل وأرجيل، ونجوان كان ماسك المحل، واخر مره هو كان بهذا المحل اللي قتل فيه كان ب 22/9. صحي من النوم، كان شغال هو على ست المغرب، أكل ونزل على شغله 11:30، تليفون بيرن، ولا هو ابن جود بيصيح يما يما أركضي يما يما أركضي يما انزل وين أبوي، تعالوا أخوي انطخ أخوي انطخ. أنا هون خلص سكرت الدنيا بوجهي، ما لحقت يعني أستوعب الإشي اللي صار، كل الحارة كانت صارت عنا هون برا، محل شغله كان ملان ناس، البوليس اللي طخوا ابن الحرام، فاتوا كمان واحد كانوا ملثمين، طخ بالأول هو اجت رصاصة براسه، احنا مش عارفين هو طخ خصوصي فات قتل نجوان، وكان فات على المحل بده اشي يسرق، لليوم مش عارفين، ولا حدا قالنا شو السبب، ولا بوليس اجا ولا سأل ولا بعث لنا اصلا ايش فيه، ولا منعرف شو الموضوع. فات على المستشفى قعد 9 أيام بالتيت بول نمرات، ضلينا قاعدين حده نتطلع على المونيتور، دوفك ينزل بالقلب يوقف، وبواحد عشرة توفى. إنه الجنازة اللي كانت لإله والناس اللي أجت عليه في أجره ممكن 3 أشهر رح نستقبل عالم وناس قد ما كان إله أصحاب. نجوان كان كتير محبوب، مستحيل يكون إله أعداء. من متوفى نجوان الحياة هيك تحسها ماتت، فيش حياة، كثير مشتاق له. يعني اللي قتل نجوان قتل البيت كله، مش بس قتل نجوان، كل إشي بيذكرني بنجوان، صوته، ضحكته، مرحه. الحمد لله أنا بقول لعيل الأم اللي ابنها بقتل كيف بتنام؟ طب لو في سبب تعالوا، ما في أهل احكوا، إذا في لك حق بتاخذه. أنا معلمة مدرسة 31 سنة وبربي أولادي المدرسة زي ما بربي أولادي. مشفع هذا الجيل اللي ما فيش حدا وراه، اللي طلعوا أولادي الطخيخ بتوقعش إن هذول هن يربوا زي ما لازم وتعبوا أولادي وسألوا عن أولادي زي ما لازم، لأنه لو كان في وراهن سند وراهن حدا يسأل عنهم وصلوش لهذا المحل. بكفي عاد، إحنا تعبنا. يعني هذا اللي بتخبط وقت بتريح ضميره برتاح، لما أنت عارف إنك أنت بجهنم وبقصى المصير كانت فيها مش رح تطلع منها.
7: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهرا عبر راديو مكان، والساعة 9 مساء على منصات التواصل لمكان ديجيتال.
10: فلان قتل فلان، جار قتل جاره، صاحب قتل صاحبه، قريب قتل قريبه، زوج قتل زوجته، والد قتل بنته، ابن قتل أبوه، وفلان قتل فلان من أجل المال، فلان قتل فلان من أجل مبلغ. يا لأتفه الأسباب التي تزهق فيها الأرواح. والله إن هذه الأخبار أصبحنا نسمعها كل ساعة في زماننا. نحن كل يوم نودع الناس الذين يقتلون أبرياء، والله أبرياء.

0: أنا مش عيلة وياك يا مزة عشان تخصمني. قوم يا أخويا، قوم يا أخويا، مش عايزة عياط هنا، مفيش رجالة بتعيط. قوم يا مرس. والله لما تموت وانا وراك والزمن طويل. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟
1: بتشحت في
0: قمار.
1: دراع ملوح، مش عارف اجاوب.
0: جاوب لسانك، جاوب لسانك. ملوح هو اخر ولا اجي اطحولك من لغاليغه؟
2: من لغاليغه؟ هتقطعه له من لغاليغه؟ انت جبت لغاليغه دي من ايه؟ هي الدكتوراه بتاعتك في اللغاليغ؟ كل واحد يخلي باله من لغاليغه. اي واحد لغاليغه هتروح منه، انا ماليش دعوه. ولا بعد كده حاج المدرسة واسيب لغاليغي في البيت. انت عارف، انت عارف بعد عنك البني ادم يبقى قاعد في امان الله ما يلاقيش لغاليغه. وحليني بقى تقف شهر قدام الجمعية لما يدوك لغلوغ واحد. انا ابويا جاب لنا 4 لغاليغ امبارح، عملنا 2 بالفريك و2 من غير فريك،
0: بس
2: يوم 4 في قلب الموضوع.
0: بس خالص، انا اسفه ان انا قلت لك لغاليغ.
2: لغلوغ الواحد ب14 جنيه في الشوارع دلوقتي. لغاليغو.
0: بس ربنا يهديك. مرسي الزنات، مرسي الزنات، وبسرعه بقى مرسي الزنات. بيقول لك ايه؟
3: عايز يديني 50 قرش واقف. انا
0: قوم يا مرسي. لا انت فاهم كل حاجه، اتفضل انت، اتفضل يا مرسي. تعرف ايه عن المنطق؟ ايه في البق؟ تعرف ايه عن المنطق؟ ايه في بقك وانت بتتكلم؟ تعرف ايه عن المنطق؟ افتح بقك.
1: انا اعرف ايه ولا افتح بقك؟
0: تعرف ايه عن المنطق؟ ها؟ يلا. تعرف ايه عن المنطق؟
1: انا؟
0: اي امال انا؟
1: اشمعنى انا دول عن العالم الاعلى؟
0: بالدور يا ابني، بالدور.
1: لا استنصاد.
0: استنصاد؟ ايوه هو استنصاد. تعرف ايه عن المنطق؟
1: اعرف انه كويس. لا. وحش
0: يا ابني. لا كويس ولا وحش، كمل الدرس كمل. تعرف ايه عن المنطق؟ ها؟ انا ما جيتش جنبك عشان تعيط. انا ما جيتش جنبك عشان تعيط.
1: انا عايز اقول لك كلمتين على الفصال كده، على الانفصال كلمتين على الانفصال كده، اسمعت. اصلا انا
0: قول بسرعه،
1: قول بسرعه. انا اصلا انا ليا خالتي ماتت محروقه، خالتي اسمها حموقه، ماتت محروقه.
0: انت قلت لي عليها حموقه دي يا
1: ابني. كانت كل ما كانت تجي لي تواجهني فكنت انا بترعب. لا
0: معلش
1: يعني لو حضرتك لفيت لفه كده انا ممكن اعمل جمعيه واديك قرشين وخلاص. تلفي لفه قبل ما استوحي من السؤال.
0: انا مش عايزه لا جمعيات ولا حموقه ولا الحاجات دي، وهتجاوب على السؤال بسرعه.
3: تفهم يعني؟
1: ايه؟
0: ها؟
1: مين؟ ايوه. برفع مين ده؟
3: برفع ايه بس؟
1: جدر وضرب علينا، جدر وضرب يعني علينا، جدر وضرب.
3: اسمع
1: يا احمد. 17 ايه؟
0: يا احمد يا احمد، عيب كده، انا تعبت.
1: يا احمد عيب؟
0: جيني اتعذب دي،
1: جيني اتعذب يا اخي.
0: اخصى عليك واخصى.
1: اخصى عليك واخصى.
0: ايه ده؟
1: بتلحقش بينه بالقابلتي ليه؟ عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرف خالص. جاتك البلد في شكلك. مش تفسر انت بتقول لي ايه.
0: تعرف ايه عن المنطق؟
1: دي دي دي دي دي دي. هو اللي قالي كده.
0: غلط. ايوه غلط.
1: غلط يا استاذ.
0: واحمد
1: غلط. دي غلط. مش بتاعك.
0: معلش.
3: انا هقول له دي.
1: اسكت. نافع.
0: تعرف ايه عن المنطق؟
1: ايوه.
0: يلا. اتفضل.
1: زيد فضلك. اتفضل انت.
0: تعرف ايه عن المنطق يا مرسي؟
1: ايوه يا قبليتي.
0: تعرف ايه عن المنطق؟
1: ايوه.
0: اتكلم.
1: اتكلم ازاي؟
0: تعرف ايه عن المنطق؟
1: فين السؤال؟ فين السؤال؟ انا حط ايدي على السؤال تلاقيني فريرة. فين السؤال؟
0: هو ده.
1: اللي هو؟
0: تعرف ايه عن المنطق؟
1: اعرف.
0: اتفضل.
1: الله يخليك. اعرف ان لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق. مش هو ده منطق؟ هو المنطق ولا مش هو؟ يا متعلمة بتاعت المدارس. هو ولا مش هو؟ هو ولا مش هو؟
0: هو. هو بعينه.
1: انا عارف كل حاجة بس مدكي.
4: هو ده. هو ده المنطق؟
0: امال.
4: هو ده؟
0: امال.
4: الله. انت بالذات من ورانا ولا ايه؟

0: أنتم مع مكان. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشاد أبو نمر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن في مكان رانيا إرشاد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشاد أبو نمر.
1: المحبة هي وطن، وطن صغير يسكن في القلب، هي شمس خفية تشرق في الروح كلما مر طيف من نحب، فتذوب في دفئها قسوة الأيام. في المحبة يصبح القلب كحديقة سرية، كل ذكرى فيها زهرة، وكل ابتسامة غيمة مطر تحيي اليابسة من المشاعر. والمحب حين يحب يكتب اسمه في الهواء ويتركه للريح، كأنه يقول للعالم إن قلبه صار سماء واسعة تسكنها نجمة واحدة، لكنها تكفي لتضيء العمر كله. فالمحبة نهر رقراق، إن صدق جريانه سقى الروح طمأنينة، وإن انقطع جفت في القلب أغنيات الريح. لذلك تبقى المحبة أجمل مجاز في حياة الإنسان، فهي مرآة يرى فيها قلبه، وسفر طويل نحو دفء لا ينتهي. مجاز. مجاز برنامج ثقافي أسبوعي يطل عليكم على هوا راديو مكان كل يوم أحد. من خلاله نسلط الضوء على القصائد المغنى والكتابات المميزة والإصدارات المحلية والعربية. معكم في الإعداد والتقديم رانيا إرشاد أبو نمر.

0: قصيدة وأغنية.
1: في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة للشاعر العراقي كريم العراقي، الليل والشباك، والتي غناها الفنان كاظم الساهر. كريم العراقي وولد في بغداد، حاصل على دبلوم علمي النفس وموسيقى الأطفال في معهد المعلمين في بغداد. عمل معلما في مدارس بغداد لعدة سنوات، ثم مشرفا متخصصا في كتابة الأوبريت المدرسي. بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالبا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة. كانت بدايته في كتابة الأغنية عام 74 في أغنيتين للأطفال، الشمسية ويا خالة للخياطة، واستمر في كتابة القصائد المغناة، حيث غنى له العديد من المطربين ومنهم رفيق دربه وصديقه الفنان كاظم الساهر. حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة منظمة اليونيسف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر. غنى من شعره عشرات المطربين العراقيين والعرب. الليل والشباك والمطر الشديد، وأنا هنا في عزلتي قلب وحيد. فرجفت لا بردا ولكن لهفة، وسمعت من صح ذهولي فجأة. قم قم يا مزاج الطفل، قم سلم عليها، أنا قلبك الموجوع مشتاق إليها. صالح وحيدتك التي سهرتها، مفتاح قلبك يا مبعثر في يديها. هاتفتها متلعثما، أنا آسف، أنا آسف يا غالية. أنا لو صحيح غالية ما كان هذا حاليا. يا ظالمي يا حارمي، ماذا فعلت؟ أجب. قلبي يخصك بالسلام، رد السلام، ردي رد السلام، ثم اغرقيني بالعتاب وبالملام. ثور غضب اتهميني، أنا سبب الخصام، لكن ما قسما بمن خلق الغرام. عيناك تخفي عكس ما قلته عني من كلام. قم قم يا مزاج الطفل، قم سلم عليها، أنا قلبك الموجوع مشتاق إليها. صالح وحيدتك التي سهرتها، مفتاح قلبك يا مبعثر في يديها. الليل والشباك والمطر الشديد، وأنا هنا في عزلتي قلب وحيد. فرجفت لا بردا ولكن لهفة، وسمعت من صح ذهولي فجأة.

0: من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت أن أسلط الضوء على رواية ردني إليك. ردني إليك للكاتب أحمد آل حمدان هي عمل رومانسي فلسفي يعد الجزء الثالث من سلسلة مدينة الحب لا يسكنها العقلاء. تدور الأحداث حول قصة حب معقدة بين البطل وغيمة، الفتاة التي ينتهي اسمها بالتاء المربوطة، مستعرضة رحلة بطلها في مواجهة الخذلان، الفقد والحنين بين جدة والرياض بأسلوب نثري شاعري. تدور أحداث الرواية حول شاب يعيش قصة حب عميقة ومعقدة مع فتاة يرمز إليها غالبا بالفتاة التي ينتهي اسمها بالتاء المربوطة. يعبر البطل عن مشاعره من خلال رسائل ومذكرات مليئة بالحنين والاعترافات، ويكشف فيها عن صراعه الداخلي بين التمسك بالحب والحفاظ على كرامته. يعيش البطل حالة من التعلق الشديد بالفتاة، يحاول أن يضحي كثيرا من أجل العلاقة، لكن العلاقة تمر بصدمات وخيبات أمل بسبب اختلاف الظروف والقرارات. تتطور القصة لتظهر ألم الحب من طرف واحد، وكيف يمكن أن يتحول الحب إلى معاناة عندما لا يكون متبادلا بالشكل نفسه. في النهاية يواجه البطل حقيقة مؤلمة، أن الحب وحده لا يكون كافيا لاستمرار العلاقة. من أهم الأفكار في الرواية الصراع بين الحب والكرامة، أثر الخذلان العاطفي على الإنسان، قوة الذكريات والحنين، محاولة الإنسان التعافي بعد الانكسار العاطفي. أسلوب الرواية مميز جدا. تتميز أسلوب الرواية بأسلوب وجداني شاعري يعتمد على الرسائل والاعترافات، العبارات العاطفية القصيرة، وصف المشاعر الداخلية للشخصيات، لذلك يشعر القارئ أنه يقرأ مشاعر حقيقية أكثر من مجرد أحداث. الخلاصة، الرواية تحكي عن تجربة حب عميقة مليئة بالحنين والخذلان، وتظهر كيف يمكن للحب أن يكون جميلا ومؤلما في الوقت نفسه، مع تركيز كبير على المشاعر الإنسانية والصراع النفسي بين القلب والعقل. عزيزتي غيمة، إني كلما فكرت بالوقت القادم الذي سأقضيه بدونك أرتشف خائفا كقطعة حطب تعلم بأنها التالية في حفرة نار مشتعلة. إن هذا الفراق لا يليق بمثلنا، نحن اللذان بلغنا من الحب عتيا، هل ينتهي بنا المطاف أغرابا لا نعرف عن بعضنا شيئا؟ إني بدونك منطفئ كقنديل نفذ من خزانه الزيت، بائس كعصفورة عند الغروب عادت بالطعام لصغارها، لكنها حين حطت على الغصن لم تجد الصغار ولم تجد العش. حزين كشبح عائد من الجحيم لحبيبته فوجدها مستغرقة في عناق شخص آخر. تعالي تعالي واجلبي معك جسور الفرح، أريد أن أجتاز بك هذا الأسى. تعالي وإن كان مجيئك صعبا فابعثي مع الريح قبلة، إني ميت وأريد أن أحيا. ردني إليك.
1: مختارات أدبية.
0: من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت قصيدة نهاك عن الغواية ما نهاك، التي كتبها الشاعر زهير بن محمد بن علي المعروف ببهاء الدين، وكتبت هذه القصيدة في رثاء ولده، وهو شاعر وكاتب من أبرز أدباء عصر الأيوبيين. ولد بمكة المكرمة ونشأ في قوث بصعيد مصر، حيث تلقى هناك التعليم الأولي وتفتحت موهبته الأدبية. التحق بخدمة الملك الصالح أيوب في مصر فقربه إليه وأصبح من المقربين جدا، وظل موضع ثقة وتقدير حتى وفاة السلطان. امتاز شعره بالرقة والسهولة، فاستلطفه الخاصة وأعجب به العامة، وجمع في إنتاجه بين عذوبة العبارة وصدق العاطفة. عرف بهدوئه واعتزاله بعد رحيل راعيه، فقضى ما تبقى من عمره منقطعا في بيته بالقاهرة حتى وفاته. له ديوان شعر طبع أكثر من مرة وترجم إلى الإنجليزية، واهتم به عدد من الباحثين، منهم مصطفى عبد الرازق في كتابه البهاء زهير، ومصطفى السقا وعبد الغني المنشاوي في كتاب ترجمة بهاء الدين زهير.

0: نهاك عن الغواية ما نهاك، وذقت من الصبابة ما كفاك، وطال سراك في ليل التصابي، وقد أصبحت لم تحمد سراك. بروح من تذوب عليه روحي، فذق يا قلب ما صنعت يداك. لقد بلغت به روح التراقي، وقد نظرت به عين الهلاك. فيا من غاب عني وهو روحي، وكيف أطيق من روح فكاك. حبيبي كيف حتى غبت عني؟ أتعلم أن لي أحدا سواك؟ أراك هجرتني هجرا طويلا، وما عودتني من قبل ذاك. عهدتك لا تطيق الصبر عني، وتعصي في ودادي من نهاك. فكيف تغيرت تلك السجايا؟ ومن هذا الذي عني ثناك؟ يعز علي حين أدير عيني، أفتش في مكانك لا أراك. أرى الباكين فيك معي كثيرا، وليس كمن بكى من قد تباك. جزاك الله عني كل خير، وأعلم أنه عني جزاك. وإلى هنا تنتهي حلقة أخرى من برنامج مجاز. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.
1: أنتم مع مكان.

أنتم مع مكان. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج أنا معك. الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.

جئنا إليكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي نتعرف من خلاله على الحقوق والخدمات وكل ما يمكن أن يساعدنا ويساعدكم في حياتنا اليومية. وماذا في جعبتنا اليوم؟ إنها فترة الرحلات، الاستجمام، الذهاب إلى برك السباحة، الفنادق والأماكن العامة. ماذا عن الحوادث في تلك الأماكن؟ هل يغطيها التأمين وأي تأمين؟ نحن نواصل جهودنا في المساعدة للاندماج في سوق العمل. اليوم سوف نكون أولا مع موضوع العمل في صناديق الاقتراع من قبل لجنة الانتخابات المركزية. لاحظوا، لا نقصد من قبل الأحزاب وإنما من قبل لجنة الانتخابات المركزية. كيف يتم ذلك؟ لمن يجب تقديم الطلب؟ ومن جهة أخرى سوف نواصل الحديث عن المؤسسات التي تساعد في الاندماج بسوق العمل، واليوم الفنار. نقطة أخرى لفت انتباهنا، دعوة من قبل نجمة داود الحمراء للتبرع بنوع الدم أو، لأنه ينقص في بنك الدم. سوف نفهم بالضبط أين، كيف، ولماذا هذا النوع بالذات. كل ذلك في برنامجنا اليوم الذي تنتجه حين عزرة، معنا رونين من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: إذن تعالوا بنا ننتقل إلى ضيفنا الأول في حلقة اليوم، وكيل التأمين السيد إسكندر حداد. أهلا بك أستاذ إسكندر، تحياتي.
1: تحياتي للمستمعين.
0: أهلا بك. بدنا نعمل شوية ترتيب ومعلومات للمستمعين اللي بيذهبوا إلى أماكن الاستجمام في هاي الفترة في البلاد، برك سباحة، فنادق، متنزهات، واللي بيصير معه حادث مين بغطيه؟ أي تأمين؟ كيف لما أنا أروح على بركة أو على محل استجمام أو مطعم أتأكد إنه مثلاً إذا صار لي أي إشي المطعم أو البركة عامل تأمين على الجمهور اللي بيجي عليه؟ فوضح لنا النقاط لو سمحت أستاذ إسكندر.
1: أول شيء بحكي على طلاب المدارس بالأساس. عندهم تأمين إصابات اللي هو بغطيهم 24 ساعة داخل البلاد وبغية البلاد.
0: تمام. فإذن هم مغطيين.
1: إنه مغطيين، بس التأمين هو مش مبلغ كبير، فيه شروط كتير، مبالغ التعويض مش عالية، بس الناس لازم تعرف إنه التأمين بغطي 24 ساعة في كل العالم مش بس هنا.
0: يعني مثلاً الثانية. لحظة، يعني مثلاً إذا كان عائلة ذهبت مع أولادها اللي هم ما زالوا في مرحلة المدارس وصار لا سمح الله أي حادث، لمين لازم يتوجهوا؟ للتأمين الوطني ولا للبلدية ولا لمين؟
1: لا، متوجهوا إما للمجلس المحلي أو للبلدية، بعبوا أوراق عن الحادث، بيعرفوا كلهم تقارير طبية.
0: نعم.
1: وهي بتحولوا لشركة الوحيدة اللي بتأمن في البلاد اسمها شركة أيلون. وأنا بنصح الناس ما يروحوش عند المحامية، لأنه هذا تعويض واطي والمحامية بياخذوا مبالغ منه. وين شو اللي وين مع المجالس؟ في بكل مجلس أو كل بلدية في موجود واحد مسؤول عن قسم الحوادث اللي هو بغطين.
0: تمام.
1: الحادثة الثانية.
0: نعم.
1: الشغلة الثانية، كل محل بيكون فيه تأمين، وخاصة محلات يعني اللي عند أكثر مش عند العرب، لأنه العرب مش كتير بأمنه، دائما في شيء اسمه تأمين طرف ثالث. إذا في حق على المصاب، يعني إذا كان في مي مثلا،
0: نعم،
1: أجا ولد لا سمح الله وتزحلق كسر إجره، بيرضى اللي يطالبوا بالتعويضات، خاصة لما في نقص أكثر كمان.
0: تمام. هذا في أماكن اللي هي بتكون مأمنة، وإذا مش مأمنة يعني في فرق هون. كيف أنا بدي أعرف؟
1: لا.
0: أنا رحت على محل عامل هو تأمين ولا لا، غير طلاب المدارس اللي هم مغطيين كل الوقت.
1: اللي بتصاوب لا سمح الله في أي محل هو بتشكى صاحب المحل. صاحب المحل بتشكاش على شركة التأمين بالأساس، إلا إذا بيش صاحب المحل بيقول دخله شركة التأمين. ما هو بتشكى على صاحب المحل إذا كانه مطعم أو كانه مكتب سياحة أو مكتب وين ما كان. أي بني آدم مفقود مش عامل هناك في قلب المصلحة، أي واحد يعتبر طرف ثالث.
0: فإذا بس تنتج من كلامك أستاذ إسكندر إنه من مصلحة الأماكن العامة اللي هي بيجي عليها جمهور، مطعم، منتزه، حديقة ألعاب، أي محل اللي هو مفتوح للجمهور، إنه يعملوا تأمين، لأنه إذا كانت إصابات كبيرة عملياً الشخص صاحب المصلحة التجارية رح يكلفه كتير.
1: خاصة كمان في عنا حوادث كتير بالفنادق لما كان في سياحة وننا.
0: نعم.
1: حتى السائح إذا هو بقى بكلب أوتيل، هو أنا عندي كم أوتيل مأمنات، فبيقدر هو يتشكى بعدة أسباب، ممكن مي، ممكن حجر محطوط مش محله، ممكن الدرجة مش مبنية حسب القانون.
0: نعم.
1: ممكن في سحسلية اللي مش قانونية، لأن السحسلية لازم حط عليها موانع على الأرض. ففي مشاكل بين الناس والناس كلها مأمنة.
0: اللي عنده مصلحة تجارية، فندق، بركة أو أي شيء، واجب عليه لازم يكون مأمن، لازم يكون عامل تأمين مفروض.
1: طبعا 99% من هاي المصالح اللي مش مأمنة هي المحلات التجارية والأشياء الصغيرة.
0: أما المحلات، أما فنادق وبرك سباحة وحدائق متنزهات ألعاب ولونا بارك وكل هاي الأماكن هي مأمنة.
1: كله مأمن. مأمن شغلتين، تأمين. نعم. طلاب مدارس، تأمين صاحب العمل، بنعد المصاب طرف ثالث.
0: تمام. إيش الإجراءات اللي شخص لازم يعملها إذا أصيب في مكان عام من هالشكل؟
1: أول إشي بروح للمجلس المحلي أو البلدية. في قسم، أنا من مدينة الناصر، في قسم عندنا قسم الحوادث، بقدم الطلب غاب، الموظف المسؤول غاب، بتقدم الطلب لشركة التأمين وبوقت التعويض. في حالة كان في عنده قضية نقص وفي أو مثلا طالب بيشتغل صار عمره 16 سنة وأكل إصابة، والأغلب بدها محامي، الأغلب بدها محامي.
0: منيح وضحت لنا هاي النقطة. إذا كان طالب عم بيشتغل فإذا أفضل إنه يكون محامي ومش يكتفي في تأمين طلاب المدارس اللي هو عن طريق السلطات المحلية.
1: العامل الطالب هو بغطيه، مش الطرف الثالث بغطيه، شو اسمه، مسؤولية صاحب العمل.
0: واضح.
1: مسؤولية صاحب العمل هو بيقبض أصلا من التأمين الوطني 70%، بيكمل له التأمين الوطني 30%، وفي آلام وأوجاع اللي بتفعاش التأمين الوطني بتفعوها شركات التأمين. يعني في قسمين للطالب العامل.
0: إذا كان شخص إذا كان شخص مش طالب مدرسة، عمره بالعشرينات، بالثلاثينات، بالخمسينات، بالستينات، صار معاه حادث في مكان عام مثل فندق زي ما قلنا، بركة أو أي مح، أو حتى في الجيم مثلا، في قاعة رياضة، لياقة بدنية، هدول بيكونوا مأمنين طرف ثالث.
1: هذا كله مأمن،
0: كله مأمن. طب إذا
1: المشكلة
0: كان
1: المشكلة إذا بيكون في محلات صغيرة، فوت على دكان أو سوبر ماركت صغير، أغلب المحلات
0: مش مأمنة،
1: اليهود أغلب طبعا.
0: اللي بيفتح جيم لازم يأمن،
1: بيدفع صاحب العمل.
0: اللي بيفتح مثلا قاعة رياضة، جيم، لياقة بدنية أو غيرها، هذا لازم يكون عامل تأمين، خصوصا أنه هناك بتوقع الإصابات في احتمال لإلها.
1: بيغضروش ما يعملوش،
0: مجبورين،
1: كمان غالي، بيغضروش لأنه في حوادث فيها.
0: في عندك نصيحة يعني هيك بتقولها؟
1: في محل بالناصر مثلا اللي عنده 5000
0: مشترك،
1: عضو مشترك، إنه هدول 5000 مش معقول أنه يفوتوا على بغسة سباحة، أعطي مثلا بغسة الحرب مجيب الناصر اللي أكبر بغكة، مش معقول يفوتوا. التأمين غالي جدا لأنه في حوادث كتير، بتحكي مئات الألاف. يعني
0: من هون منستنتج أنه هاي الأماكن بتكون عاملة تأمين، وهذا التأمين هو بغطي إذا صار في أي إصابات أو حوادث للجمهور اللي بيجي على هاي الأماكن.
1: بالضبط.
0: بتحب تعطينا نصيحة إذا ممكن بدي لطرفين أستاذ اسكندر؟ أول إشي نصيحة لأصحاب المصالح التجارية، أصحاب المتنزهات، المطاعم، المحلات اللي بيجي عليها كتير ناس، إيش بتقولهم علشان يكونوا مثل ما بنقولها بالسيف سايد، إنه يعرف حاله إنه هو مرتب أموره في تأمين، لا سمح الله صار إشي للزباين أو للجمهور اللي جاي عنده يكون مغطى، مش يدخل في قضية اللي يخسر فيها كل إشي. فإيش بتنصحهم؟
1: الأهم من هذا اللي بدي أقول لأصحاب المصالح الصغيرة، إنه التأمين مش غالي. يعني التأمين هو أبو 3-4 آلاف شيكل، يعني مش تأمين
0: بالسنة مبالغ. بالسنة 3-4 آلاف شيكل بالسنة.
1: بأمن كمان حريق وسرقة، وبأمن طرف ثالث، وبأمن مسؤولية صاحب العمل، يعني كلها مبالغ صغيرة. مصنع فيها 400 ألف شيكل بضاعة، كل التأمين تبعه 3-4-5، يعني مش أكثر من هيك.
0: اضمن حالك، افضل انه انت تبقى ضامن حالك انه في لك تغطيه اذا لا سمح الله صار اي شيء.
1: انا حابب احكي لك عظاه اللي اصعب من انت بتحكيه، قضيه تامين الخباب الوسط العربي.
0: تامين ايش استاذ اسكندر؟
1: تامين الالزامي. في عنا حسب احصائيه انا بعرفها من الاطار تبع البوليس، انه 25% من الناس مش مامنه. واللي بدي أحكي للناس اللي مش مأمني، إنه تأمين الإلزام اللي بسموه خضاء، اللي بقولوا له خضاء، بس أنا بحبش أخلط بالأبغاني. تأمين الإلزامي التغطية تبعته غير محدودة. يعني بعطيك مثل، قبل 6-7 سنين قلب باص كان معاه سواح في النقب، بعرفش إذا بتذكر الحادثة، قتل 40 واحد، التعويضات كانت نص مليار.
0: يا إلهي،
1: نص مليار شيكل. اليوم أي ولد عنده نخوت 30-40%، تعويضات ملايين، 5-6-7 ملايين. أو إذا بطلع نخي كامل بحكي 20 مليون، 18 مليون، 12 مليون. تأمين الخضاء بكلف 1200-1300 شيكل، 100 شيكل بالشهر. حرام الناس تمشي بلا تأمين.
0: اللي ماشي بدون تأمين إلزامي وصار معه حادث من هالشكل، ساعتها إيش بيصير فيه؟ هو اللي راح يضطر يدفع ولا كيف الإشي راح يتم؟
1: في اليوم شركة تأمين اللي هي اللي مش عامل تأمين لأني بدفعه بس بتشكوا على الشوفير. تشكوا على الشوفير اللي عمل الحادثة.
0: نعم.
1: يعني لا سمح الله عندك ولد عنده نخوت أو ضاط مليونين في شركة اللي موجودة بإسرائيل احنا كلياتنا المدفع قضاء مدفع لجزء بغطوا هاي الحوادث بس اللي عمل الحادثة بخليلوش بحزوا عليه أملاكه وعبيوته عصيهاته وفي محامية عرب بيشتغلوا بهاي الشركة.
0: يعني لازم الواحد مفضل إنه يكون مأمن وإلا ممكن يدخل في مشاكل اللي كتير ينضر منها على الصعيد المالي اللي هو التأمين الإلزامي. بتحب كمان نقاطك توضح للمستمعين وبهمني كمان يعني تتوجه للجمهور أستاذ اسكندر.
1: بدي أقول للجمهور إنه إصابة طالب في قلب سيارة ما غطوش تأمين الطلاب لأنه لازم تأمين السيارة. واللي حصل في الدولة عندنا إنه من 6-7 سنوات اختلف شركات التأمين مع الشرطة بإسرائيل وبطلت الشرطة تأخذ مخالفات. شو الناس فكرت إنه فيش مخالفة معناته أنا بديش أعمل تأمين.
0: فكروا إنه هيك يعني هاي طريقة إنه خلص ما فيش حاجة.
1: ما فيش حاجة بس هذا مش مظبوط. إذا بنمسك بحادثة والقانون بيقول كيف أنا كنت زمان بعرفش اليوم أنا مش محامي فيها حبس 6 أشهر حبس فيها غرامة مادية فيها سحب رخصة مغارات مدى الحياة. يعني أنا بدي أقول إذا حدا سامعنا من الشوفيرية انتبهوا يا عمي لتأمين الإلزامي. تأمين الطرف الثالث للسيارة شو بده يصير؟ راحت سيارته 20,000-30,000 هناك تحكي عمليين.
0: في فرق عمليين. كبير بالمبلغ
1: أثناء في مطورات في مطورات كمان مش مأمني لأنه التأمين غالي كتير. بس بدي أقول لأصحاب المطورات إذا سامعيني
0: أيوة
1: 40% من المستشفيات الموجودين في المستشفى الموجود بتل أبيب هن شفرية المطارات
0: لأنه خطير. الدراجة النارية فيش إشي حميك فيش طبعاً. هيكل سيارة يحميك. أثناء بالزبط. حديثنا أستاذ اسكندر عم بيجيني كمان أسئلة من الجمهور وبقولوا كالتالي. أنت قلت إذا كان في مي وشخص تزحلق ولكن احيانا بنشوف انه لما بيبقوا مثلا عم بنطفوا بيحطوا هاي هيك اللافته الصغيره احضار ارض رطبه لانه بيكونوا مثلا عم بيشطفوا عم بنطفوا. هاي بتعفي صح من المسؤوليه يعني انه بتنقل المسؤوليه من صاحب الفندق او صاحب البركه للشخص نفسه.
1: بس مع الاسف لانه انا عندي اوتيلات كثير مأمنة مع الاسف قسم كبير من الاوتيلات اللي بإضاءة من جماعتنا عن العرب بحطوش هاي اللافتة انه في مي. بس اذا بتنحط لافتة وبيجي ولد او شاب او صبية بتزحلق هذا مش مأمن.
0: احنا منقول اضمن حالك وحط هاي اللافتة على تكون انت معفي من المسؤولية. صحيح فهمتك صح استاذ اسكندر.
1: ايوه
0: تمام. كلمة أخيرة بتحب تقولها وإحنا بفترة الرحلات والاستجمام وإن شاء الله الكل يروح على المحلات الحلوة وينبسط سواء كان مدينة ملاهي محل في ألعاب تعرف كل هاي المنشآت. فإيش بتتوجه للجمهور بكلمة؟
1: أنا بدي أفتح موضوع إذا معي كمان ديتين.
0: معك طبعا.
1: بدي أفتح موضوع تأمين السفر بغيك البلاد. يا عم تأمين السفر 2 دولار على النهار. إذا واحد يطلع هو مات وولاده 40-50 دولار بفوت على الديوتي فري بحط 1,000 دولار وبطلع.
0: صحيح.
1: في ناس عم تطلع بدون تأمين إذا كان شرم الشيخ أو إذا العقبي أو إذا كان يعني بقول لك معنا هي أنا بالعقبي
0: حتى الأردن مأمن. حتى الأردن أو طابة كل محل.
1: فصافي حادثة منطقة الناصري إنه واحد طلع شهر عسل يمكن سمعتوها عمل تأمين لأسبوعين انبسط هناك مدد أسبوع الله يعني كان موضوع صعب صابوا كيف ليه ومات نقل الجثة 30,000 دولار.
0: يا إلهي
1: يا جماعة
0: مين كان متوقع هذا الإشي إنه يتوفى في الخارج؟
1: هذا الحادث من جمعتين يعني منطقة الناصي.
0: هاي حادثة مؤسفة جدا
1: طبعا. شاب زلمة شاب صغير يعني 27-28 سنة.
0: بكل الأحوال طيب. إحنا بنقول كل اللي مسافر حتى لو محل قريب إذا مددت مدد التأمين قبل ما تروح ركز التأمين الصحي إلك لأولادك تكلفته قليلة ولكن بغنيك.
1: بغطي الشنطة بغطي إذا ضيع محاشيف بغطي إذا ضيع النكال هذا التليفون اللي عنده
0: نعم.
1: بغطي إذا بتصاوب بغطي إذا بنام بالمستشفى، بغطي إذا بدي أعمل عملية.
0: أهم إشي المستشفيات والعمليات، بتكلف كتير خارج البلاد. هناك مش زي هون عندنا صندوق مرضى كوبات حليم وكل شيء.
1: سهل جدا ينعمل التأمين، لأن كل مكاتب السياحة، مع أنه من ناحية قانونية ممنوع يشتغلوا، كل مكاتب السياحة بتبيع هذا التأمين. يعني أنا بشوف أحيانا أنه واحد أخذ عزمة 22,000 شيكل، أوكي، تأمينه $100، بعملوش.
0: وإن شاء الله ما يحتاج، ولكن ممكن 300 شيكل.
1: في حوادث، يعني أنا بدي أقول لك الأقساط اللي بتشبيها شركات تأمين، من تأمين الصف بحدود 700 مليون، في 50% حوادث، 350 مليون.
0: مهم جدا هذا التنبيه.
1: وكم بالحائل اللي بطلع عسكي، كمان بطلع عسكي بعملش تأمين
0: بالذات هذا. هاي رحلات فيها خطورة، مش رايح بس يشوف متحف اسكندر.
1: وكمان أهم شغلة إنه مكاتب السياحة، مكاتب التأمين بالإنترنت بيقدر يعملها هو بالمطار. يعني الشباب اللي بيعرفوا يشتغلوا بالإنترنت، وبتحكي على شكليم. يعني أنا استعملت تأمين لواحد هو مدامته لسبعة أيام $32، قديش هني 100 شيكل.
0: وضمنت حالك أنت يا سائح يا اللي مسافر، إنه لا سمح الله إذا احتجت أي فحص، وقعت، صار معك أي حادث، أي إشي، إنه تكون مغطى من هاي الناحية. اسكندر حداد وكيل التأمين، معلومات كتير مهمة قدمت لنا إياها اليوم. بدي أشكرك، وإن شاء الله دائما يكون بيننا هذا التعاون من أجل خدمة الجمهور ومن أجل التوعية. شكرا أستاذ اسكندر، تحياتي.
1: شكرا لك على البرنامج كمان.
0: هلا فيك. هلا فيك.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

0: أنا معك. لفت انتباهي في نشرات الأخبار أن نجمة داود الحمراء وأيضا بنك الدم في إسرائيل أصدر بيانا أنه بحاجة إلى دم من نوع محدد نوع O. لماذا وكيف يمكن التبرع بالدم لنكون أيضا جزء من هذه الحملة ونفيد ونستفيد في حال احتجنا؟ ينضم إلينا الباراميديك من نجمة داود الحمراء السيد سميح عبد القادر. مساء الخير أستاذ سميح. بدي بداية أشكرك على تعاونك معي دائما من خلال هذا البرنامج لخدمة الجمهور، فشكرا لك أستاذ سميح، بقدر جدا.
1: شكرا لك على التوعية الدائمة للجمهور.
0: الله يخليك. إيش كان البيان؟ أنو نوع دم ناقص في بنك الدم في إسرائيل؟
1: دائما المناشدة هي بنوع الدم O، لأنه هذا الدم ممكن يعطي لكل الفئات. عمليا في مهمة يومية تطلب نوقف فيها اللي تقريبا 2000 وجبة دم نجيب من ناحية متبرعين عشان يقدر يستوفي احتياجات المستشفيات.
0: هذا النوع يعتبر نادر، يعني الأغلب هي الأنواع الثانية.
1: مضبوط، عندنا A B وعندنا A B. عمليا نقول اللي بميزن هو بيقدر يعطي لجميع الفئات، فكل ما كان في كمية كبيرة من الأو فبيكون أهون إنه يعطوا تنوع على المرضى.
0: هذا بيسهل عليكم، بيسهل على المستشفيات طبعا، إنه فيش حاجة يفحص، بيقدر من الأو يعطي لأي مريض. اللي سمعنا وقال طيب أنا بدي أتبرع، فإذا إيش لازم يعمل؟ لمين يتوجه؟ وين يروح؟
1: أول شيء التبرع عن جد بيشيله جدا بسيط بس أثره كبير. فعمليا التبرع بالدم موجود في كل محل، في كل البلاد، في دائما مواقع اللي بتنفتح بشكل يومي. تتنقل من بلد لبلد بساعات بتكون مريحة للناس اللي بتشتغل أو الناس اللي قاعدة بساعات معينة. الممكن راح نتابعها عن طريق الموقع التابع لنجمة داود الحمراء. ممكن نفوت في جوجل المجلة دي، اكتب تبرع في الدم نجمة داود الحمراء، بتأتي لنفس اليوم حتلني وين في تبرع وين في مراكز تبرع.
0: نعم.
1: فكل واحد فوق 17
0: بالضبط. ايش المواصفات اللي مسموح له يتبرع بالدم؟ فوق قلت فوق 17 سنة،
1: فوق 17 سنة مع موافقة أهل، من 18 ما فيش حاجة لموافقة أهل. بشرط إنه ما في عنده أمراض وما بأخذ دواء بشكل دائم. فعمليا كل واحد بصحة جيدة بيقدر يتبرع. التبرع بيتم مرة لثلاث أشهر ممكن كل جسم يتبرع.
0: مرة بالثلاث أشهر ممكن الشخص يتبرع. من سن 17 ل18 لازم موافقة الأهل، 18 فما فوق بدون موافقة الأهل. لأي جيل؟ يعني حتى اللي عمره 50-60 بيقدر يتبرع؟
1: لحد جيل 60 سنة. الناس اللي تبرعت قبل وصار عمره فوق 60 ممكن تتبرع بموافقة من طبيب العيني. عمليا اللي صار عمره فوق 61 ولا مرة تبرع في حياته ما بينفع يتبرع كمان مرة،
0: إلا إذا في موافقة من طبيب العيلة وإنه كان متبرع قبل.
1: بالضبط، الموافقة هي بتكون لمدة سنة، لأنه الهدف تبع هاي الشغل الحفاظ على صحة المتبرع كمان.
0: ممتاز.
1: يعني كثير منشدد على إنه اللي بتبرع يكون بصحة جيدة عشان نحافظ عليه وما يكون له أي أذى.
0: المتبرع تعرف في البعض بخاف، بقول لك يمكن أدوخ يمكن كذا، هل في عندك توصيات؟ يكون ماكل قبل، شارب قبل، يجيب معه عصير، يجيب معه إشي علشان ما يصير عنده أي خشية من إنه يكون عنده أي حال بعد التبرع بالدم؟
1: من الأشياء المهمة إنه الواحد يكون شارب كثير سوائل، لأنه بالآخر الدم هو أغلب السوائل.
0: السوائل
1: هو على طريق السوائل، حتى لو ما شرب كفاية في عندنا دائما مي وأشياء اللي هي فيها سكر اللي بيقدر يشربها قبل وبعد التبرع. وعمليا ممكن مرات الواحد يحس بأعراض مثل دوخة وجع راس بالدقائق الأولى تبع التبرع، بس هاي نسبة قليلة من الناس اللي بتحسها، لأنه قبل إحنا كمان بنفحص ضغط الدم وبنفحص نسبة الهيموجلوبين بنتأكد إنه عن جد هو بيقدر يتبرع، يعني مش مجرد إجا وبيبدأ مرحلة التبرع.
0: تفحصوا الهيموغلوبين عنده؟ يعني لازم يكون عنده نسبة عالية علشان يتبرع، مش يكون 10 مثلا، يكون 13 فما
1: بالضبط
0: فوق
1: 12.5 لازم يكون عنده. بشكل عام عند الرجال بنعملهاش دائما، بس للناس اللي ما بتاكل لحوم. اما عند النساء كل واحدة هي مجبورة تعمل فحص الهيموغلوبين قبل.
0: انتوا بتعملوا لها اياه؟ يعني اذا جيت اتبرع بتعملوا لي فحص الهيموغلوبين قبل ما ابدا التبرع بالدم؟
1: طبعا، وهو فحص بسيط زي كيف نعمل فحص السكري عن طريق دقة إبرة في الأصبع، نأخذ عينة اللي بتعطينا خلال ثواني النتيجة تبعتنا.
0: هاي بسيطة، هاي مش مثل إنه يسحبوا دم كمية مثل ما الواحد بيروح لصندوق المرضى. نقطة أخيرة أستاذ سميح، كتير بسمع من ناس اللي بيقولوا أنا بعد ما كان عندي قريب بمستشفى وبده عملية وكانوا محتاجين دم، رحت أتبرع بالدم، حسيت قديش الناس بحاجة إنه لدم وقديش مهم الكل يتبرع. فبتحب من عبر هذا المنبر تتوجه للجمهور تقولهم إنه يتبرعوا، علشان لا سمح الله إذا أنتوا احتجتوا أو قريبكم احتاج تعرفوا إنه أنتوا أعطيتوا دم، فهذا الإشي كمان بيسهل على الطواقم إنه يكون في دم دائما للجميع. أستاذ سميح
1: صح 100%، لأنه كل يوم في مصابين ومرضى بيحتاجوا وجبات دم، حتى في بعض الحالات المرأة اللي بغرفة الولادة ممكن تحتاج لوجبة دم. فكتير مهم إنه دائما يتوفر هذا الإشي، وخاصة نحن عم نشوف إنه في كتير نقص بالفترة الأخيرة، فالنقص عم بيكون على حساب المستشفيات. إنك أنت بتيجي تقول لمستشفى ما فيش عندي الكمية اللي أنت بتحتاجها إن أنا أعطيك إياها، فهذا الإشي ممكن يأخر بعض العمليات، ممكن يوصل هذا أن يطلبوا من عائلة المصاب بدء مستعجل حدا يروح يتبرع. لأنه كمان وجبة الدم يعني ما بنفع إسا مثلا نعمل حملة يكون كميات كبيرة للدم ونوقف، لأنه كل وجبة الدم ممكن تحافظ عليها وتكون صالحة لحد 35 يوم.
0: فإذا أنتوا محتاجين عجلة اللي تضلها كل الوقت عم تاخد دم
1: بالضبط، وبشكل يومي 2000 وجبة لازم يكون عشان تأتي احتياجات المستشفيات بدون حالات طوارئ، بدون أشياء اللي ممكن تفاجئك، حوادث صعبة وأشياء اللي بتكونش بالروتين.
0: احنا يعني من هون بنقدر نقول اي شخص بيحتاج عملية، اي شخص بيكون في مستشفى، اي حالة إصابة، خلي شباب العيلة حتى الصبايا كمان اللي صحتهم منيحة يتبرعوا في الدم، كمان لسد حاجة قريبهم، بس كمان عشان بنك الدم يكون دايما فيه دم يزود المستشفيات في احتياجاتها. بدي أشكرك سميح عبد القادر الباراميديك من نجمة داود الحمراء، مسعف كبير ومرشد أيضا إسعافات أولية. شكرا لك أستاذ سميح، طاب يومك، تحياتي.
1: شكرا لك،
0: إلى اللقاء.

0: يضم 250 من العاملين في هذه المراكز 25 ألف مشارك. ما هي الخدمات التي تقدمها مؤسسة الفنار وكيف يمكن أن تساعد في الاندماج في سوق العمل؟ ينضم إلينا الدكتور حسام أبو بكر المدير العام لمؤسسة الفنار. أهلا بك أستاذ حسام، تحياتي.
1: تحياتي إيمان إليك ولجميع المستمعين، وبدي تسمحي لي بالأول أقول ما شاء الله الأغنية اللي كانت يعني، وإن شاء الله دائما منغني للحب والفرح ونضلنا بلحظات سعادة مش بوافع مرير.
0: إن شاء الله يا رب. تعرف كمان هاي فترة أعراس وأفراح، فهيك منقول لكل اللي بدهن يتزوجوا هالموسم ألف مبروك، وإن شاء الله يعيشوا في سعادة وفي هنا وفي فرح.
1: إن شاء الله يا رب الفرح على الجميع وعلى مجتمعنا يا رب، لأنه بحاجة إحنا لهاي كتير اللحظات
0: كتير، وإحنا بحاجة كمان للاندماج في سوق العمل. تعرف فترة حرب كانت صعبة، كتير مصالح تجارية توقفت، كل المرحلة كانت مش سهلة، ولكن إحنا بدنا نحاول نتحدى قدر المستطاع للاندماج في سوق العمل. وهات كمان مرة بس نوضح، الفنار وريان للي بعده مش بالضبط مستوعب إيش الأمور اللي أنتوا بتقدموها. ما هو الفنار؟ ما هي مراكز ريان؟ وين موجودين؟
1: يلا أول إشي يعني مشان نربط الحديث السابق بالقادم، يعني المشاريع والمبادرات اللي موجودة هي هدفها إنها تربط الأمل وإنها تخلق واقع مختلف لمجتمعنا، واقع اقتصادي اجتماعي مختلف اللي بيعطي فسحة من الأمل وبيعطي إمكانية للتطوير الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع العربي. الفنار هي مؤسسة مجتمع مدني اللي تعنى بالتطوير الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع العربي، هي بالحقيقة اليوم أكبر مؤسسة مجتمع مدني في المجتمع العربي، فيها عشرات بل مئات الموظفين والعاملين، وأيضا بميزانيات بالأساس ميزانيات حكومية اللي تصرف على مشاريع اللي الهدف منها التطوير الاقتصادي الاجتماعي، وخاصة كل قضية رافعة التشغيل، دمج المواطنين العرب في التشغيل. وهنالك يعني هذه يعني ما نسعى إليه يتحقق على أرض الواقع من خلال البرنامج الأساسي اللي هو برنامج ريان كما ذكرتي، يعني برنامج ريان على المستوى القطري اللي هو مشترك مع وزارة العمل ومن ميزانيات حكومية ترصد لهذا الشأن، يعمل في 24 مركز في جميع أنحاء البلاد عدا عن المراكز الفرعية الإضافية اللي موجودة. يعني على سبيل المثال في منطقة الشمال في عنا 24 مركز إضافي اللي هن فرعي، اللي كمان الهدف منهن إتاحة الخدمات للمواطن بشكل قريب من موقع سكناه. فعمليا يعني
0: وهي النقطة مهمة اللي انت عم تذكرها استاذ حسام، احنا عم نحكي عن مشاريع ممولة حكوميا، وكل الوقت منقول اي اشي بيطلع من الوزارات من المؤسسات الرسمية ممولة عم يخدوه، ما هو من حقنا من حق المواطن هاي الخدمات استاذ حسام.
1: طبعا يعني احنا عمليا انا بقدر اقول انه هذا اذا مش اكبر مشروع من اكبر المشاريع اللي تدار خارجيا من خلال ميزانيات حكوميه اللي ترصد له عشرات ومئات ملايين الشواكل على مدار السنوات، اللي الهدف منه بنهايه الامر يعني كما ذكرتي في المقدمه، احنا نقوم بتقديم مراكز ريان تقوم بتقديم خدمات لحوالي 25 ألف مواطن سنويا، هذا رقم هائل جدا، وأكثر من نصف هؤلاء الأشخاص اللي بتلقوا الخدمات ينخرطون بسوق العمل.
0: هذا يعني كان سؤالي اللي بدي أسألك إياه، قديش بالفعل النتيجة إنهم بدخلوا على سوق العمل؟
1: النتيجة إحنا يعني نتحدث عن أكثر عن خلينا نحكي عن 50%، إحنا نتحدث عن أكثر من 12 ألف مواطن عربي يدخلون إلى سوق العمل بعد ما تلقوا الخدمات في مراكز ريان.
0: ايش هي الخدمات؟ ايش هي الخدمات اللي بتساعد انا شخص عاطل عن العمل بدور على شغل، ايش الخدمات اللي بتساعدني اني اندمج بالعمل؟
1: يعني اولا الخدمه متاحه في مراكز ريان من جيل 17، يعني تعني نحكي بعد جيل المدرسه لانه في طلاب اللي بينه قبل جيل 18، فمن جيل خلينا نحكي من جيل 18 لجيل 67 في قسم من المراكز هنالك خدمة إضافية اللي تعنى بطبقة الجيل

0: القريبين من جيل المسنين، ولكن يعني الخدمات تعطى تبنى لكل شخص يتوجه لمراكز ريان، ونحن نقوم بعمل نشر واسع جدا وشركات واسعة جدا كمان على المستوى الجماهيري من أجل جذب المواطنين اللي بحاجة لتلقي الخدمات. كل إنسان بيوصل لمراكز ريان أولا بتلقى من خلال المحادثة الأولى محادثة الاستقبال ومحادثة الدخول إلى مشروع ريان، إحنا بنفهم شو الاحتياجات اللي موجودة عنده، شو التوجهات اللي موجودة
1: مثلاً
0: عنده.
1: مثلاً أعطينا أمثلة عينية لإشي ممكن شخص محتاجه،
0: يعني أنا بحكي لك يعني ممكن
1: يشتغل.
0: طبعاً يعني ممكن إنه يكون الشخص مخلص أو شاب أو صبي اللي مخلصين صف 12 جديد، بعد ما عندوش شهادات، بعد ما رحش يتعلم أو قسم منهم ما رحوش يتعلموا أو بدهمش يتعلموا. فأولاً الوظائف المتاحة هي وظائف أولية، فإحنا بنشوف الرغبات اللي موجودة عندهم. قسم منهم ممكن يكونوا في مؤسسات خدماتية، قسم منهم ممكن يكونوا في مؤسسات اللي بتقدم خدمات هاتفية، قسم منهم اللي ممكن يكونوا على صناديق دفع في سوبر ماركتات وإلى ما في ذلك، قسم منهم ممكن ينخرطوا في شركات، قسم منهم ممكن ينخرطوا في قطاع البناء، يعني في جميع القطاعات ممكن إنه يكون انخراط أولي. ثانيا ممكن أنه يكون قسم منهم اللي بحاجة إلى تأهيل مهني، يعني إحنا بنوجه قسم من هؤلاء الأشخاص لتلقي دورات مهنية، قسم منها دورات في مجالات اللي بحاجة لدورة قصيرة، وقسم منها بحاجة إلى دورات اللي هي شبه أكاديمية اللي بتأهلهم أنهم يفوتوا على سوق العمل من خلال مهنة معينة. طبعا نحن لا نتحدث فقط عن جيل الشباب اللي صغار بالسن، أحيانا بيكون الشخص مخلص طبعا تعليم جامعي وبحاجة إلى فتح أبواب وبحاجة إلى تأهيل إضافي، منهم اللي تعلموا خارج البلاد فبتلقوا دورات باللغة العبرية، قسم منهم اللي بحاجة أيضا على سبيل المثال أطباء اللي بحاجة لدورة لاجتياز امتحان الدولي، أيضا نحن نقوم بتقديم مثل هذه الخدمات. أحيانا بيكون في عنا ناس اللي بدهم يغيروا مهنة، على سبيل المثال ناس اللي تعلموا مواضيع معينة وبدهم ينخرطوا بسوق الهايتك، فإحنا بنقوم بإعطاء دورات خاصة بهذا الموضوع مع مشغلين اللي بعد ما يمروا بهاي السيرورة بنخرطوا في يعني عمليا تنويع الوظائف هو من جميع أنواع وأشكال الوظائف اللي متاحة بالسوق ممكن إنه الشخص إنه يتلقى الخدمات. على والملاحظة الأخيرة بالنسبة للتأهيل المهني،
1: أيوة.
0: التأهيل المهني إما بيكون دورات مع مشغلين لا مجموعات معينة اللي إحنا بنوجهها، أو بيكون دورات في كليات خاصة لإعطاء مثل هذه الدورات، أو أنه الشخص بتلقى ما يسمى فاوتشر أو ما يسمى في وثيقة معينة اللي من خلالها بتوجه لكلية أو بتوجه لمركز تأهيل مهني، ووزارة العمل بتمول هذا الشيء مباشرة من خلال، يعني هون بيكون بشكل فردي توجه إلى مؤسسة التأهيل وبتلقى هذه الخدمات وهذا التأهيل المهني من خلال رصد هذه الميزانية من قبل وزارة العمل، ولكن بتوجيه من مراكز ريان. فعمليا الخدمات هي حسب تبنى يعني ما يسمى بالسلة الشخصية لكل شخص، قسم منهم منكم أيضا بإعدادهم للمقابلات العمل، لكتابة السيرة الذاتية، للتقديم لامتحانات القبول لسوق العمل، لعمليا لأنه نفحص شو التوجه المهني اللي موجود عندهم أيضا في هنالك.
1: إحنا
0: يعني مهني لهذا الأمر.
1: إحنا دايما منقول إحنا منعطي طرف الخيط يا أستاذ حسام، بقي على كل شخص إنه يدخل يفحص إيش الإشي اللي بيلائمه يندمج فيهن، خدمات مهم إنه يأخدها لأنها موجودة. فإذا كيف ممكن
0: مجانا
1: أنا بحك على فكرة بموت على الأشياء المجانية كل إشي مجاني بديش عم ياخده. فإذا كيف التواصل معكم أستاذ حسام؟
0: التواصل معنا في الحقيقة يعني أنا في كتير أرقام وأشياء، التواصل معنا إما عبر مواقع، يعني في هنالك إمكانية عبر مواقع الريان أو موقع الفنار اللي موجودة من خلال الإنترنت أو من خلال الخدمات الهاتفية. إحنا بنفضل التوجه عن طريق الإنترنت، لأن الشخص بيعبي تفاصيله ومنكم إحنا بإعادة التواصل مع الأشخاص. يعني أنا بوعد الجميع إنه التواصل سريع جدا وإنه الأشخاص
1: بتلقوا
0: الخدمات.
1: يكتبوا الفنار بالفيسبوك بوين؟
0: يكتبوا الفنار أو مراكز ريان بالفيسبوك بالإنستغرام بموقع الإنترنت اللي تابع للفنار بموقع الإنترنت اللي تابع أيضا لريان في هنالك موقع. مجرد إنه يكتب مراكز ريان أو يكتب الفنار
1: بلاك
0: جميع وسائل الاتصال متاحة أمامه.
1: حسام أبو بكر المدير العام لمؤسسة الفنار بدي أشكرك، وياريت من خلال هالبرنامج نساعد الناس إنه يلاقوا شغل. يا جماعة، وأنا هلأ عم بحكي مع الأستاذ حسام، في وظائف شاغرة بس بدنا نعرف كيف نوصل لها وكيف نطور أنفسنا علشان ناخدها، خصوصا لما الإشي
0: يعني اسمحي لي الشكر هو مش بس إلنا كمان. يعني أنا هون مش بشكل مبتذل، بشكل حقيقي جدا أنا بشكركم، لأنه هذا جزء من إتاحة الخدمات. يعني كوننا ننشر عن هذه الخدمات بوسائل الإعلام، وانت مهتم جدا وراديو مكان مهتم جدا في نشر هذه التوعية لمجتمعنا، فهذا بيزيد من اعطاء الخدمات لأبناء المجتمع العربي.
1: تسلم، شكرا أستاذ حسام، شكرا، تحياتي،
0: شكرا لكم،
1: أهلا.

0: مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: ونبقى في سياق العمل، وينضم إلينا الناشط الاجتماعي مصطفى نطور. أهلا بك أستاذ مصطفى، تحياتي.
2: أهلا فيك أخت إيمان، تحياتي.
1: بشكرك على التجاوب معي، وهاي المرة وصلني كتير توجهات من ناس بيقولوا لي إحنا بدنا نشتغل يوم الانتخابات، وبدي أوضح مش القصد عن طريق الأحزاب اللي الأحزاب صحيح. بتدفع، وإنما من خلال لجنة الانتخابات المركزية. فكتار قالوا لي اشرحوا لنا كيف أسجل، بدي أكسب هالكم قرش على هاليوم.
2: طيب
1: يلا
2: أنا بشرح لكم بالتفصيل وبحل لكم المشكلة للرابط اللي ما رضيش نفتح.
1: يلا
2: بداية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن حاجتها لوظيفة، لعدة وظائف تقريبا في كل بلد، عدة وظائف سكرتير صندوق اقتراع، والأجر لهذا اليوم ليوم العمل هو 3000 شيكل معكر، بينزل منهم 18% ضريبة. مهام سكرتير أو رئيس الصندوق هي مسؤولية كاملة لإدارة سليمة لعمل الصندوق يوم الانتخابات، التعرف على المصوتين والتحقق من هويتهم وعدم التزييف، فتح الصندوق، وطبعا بعث نتائج الاقتراع او نتائج الانتخابات في هذا الصندوق الى لجنه الانتخابات في المنطقه. الشروط، ما هي الشروط؟ شروط اول شيء لازم يكون من عمر من سن 21 سنه فما فوق، ممنوع يكون، مهم جدا انتبهوا، ممنوع يكون عضو في اي حزب سياسي في اخر 3 سنين، 12 سنه تعليم، معرفه كامل اللغة العبرية، وفي تفضيل للي بيحكوا عربي، للي عندهم لغة عربية. هسه حاليا اليوم أو في قبل عدة أيام تم فتح باب التسجيل لهذه الوظيفة، والتسجيل يتم إغلاق باب التسجيل في تاريخ 14/8/26 الساعة 5. اللي بتسجل معكم مش لثلاث أيام طبعا. إيه كمان في وظيفة ثانية،
1: لذلك مهم إنه حكينا عنه اليوم يا جماعة، ضل بس 3 أيام، ادخلوا رابط وسجلوا.
2: هسه بحكي كيف يدخلوا. هسه في كمان وظيفة اللي ما فتحوا لها التسجيل، خلال يومين ثلاثة رح يفتحوا تسجيل غير المسجير، في إشي بسموه مفكيح طهر بحيرود، يعني مسؤول عن نزاهة
1: الانتخابات
2: في هذا الصندوق. كل صندوق بحطوا واحد، طبعا هناك الأجر 2260 شيكل معكر، بينزل منهم 18%. تعطيكم تلفون، سجلوا تلفون مشان تسجلوا اللي بفتحش مع الرابط.
1: يلا
2: التلفون هو 0747655565، او اكتبوا في الجوجل بس ما تفوتوا من التابلت او من التلفون، لانه بفتحش الرابط. اللي عندهم مشاكل وقالوا لي كثير، توجهوا لي قالوا لي الرابط ما بفتح بسبب انكم بتفوتوا من التلفون او من التابلت. اذا بدكم تفوتوا يفتح الرابط فقط من الحاسوب، فقط من الحاسوب البيتي او حاسوب متنقل.
1: ممكن اعيد الرقم مثل ما حضرتك ذكرت؟ اولا ادخلوا عن طريق الرابط اللي هو ايش يكتبوا العمل،
2: يكتبوا كالاتي في الجوجل: معمدود لتفكيد مذكير او مذكرات بعادات كلفي ببحيروت الكنيسة 2026.
1: على فكرة بيقدروا يكتبوا عفودة بيومها بخيروت، وعاداتها بخيروتها مركزية مثلا،
2: ممكن
1: وبرضه بوصلوا للصفحة، وهناك يعني شوية شطارة بدها بيلاقوها. أو إذا ما فتح معكم الرابط، وانتبهوا افتحوا الرابط بالكمبيوتر،
2: من الحاسوب،
1: بالضبط، مش تلفون ولا تابلت، افتحوا الرابط من الكمبيوتر. أيوة. وإذا ما فتح أو في أي إشي مشكلة 0747655565.
2: بالضبط
1: أستاذ مصطفى، كلمة أخيرة لأنه قرب البرنامج ينتهي، ولكن عندي شعور أنه راح نكمل كمان الأسبوع القادم، غير اللي بتسكروا كمان 3 أيام لما يفتح الرابط للوظائف الثانية من لجنة الانتخابات المركزية. فبإيش بتنهي أستاذ مصطفى؟
2: أنا بتمنى الكل يسجل والكل يتابعني على صفحتي على التيك توك، في الإنجليزي اكتبوا مصطفى شحطة لتحت بطور، لأنه هناك أنا مختص في حقوق الناس، يعني بنشر أشياء من هالنوع. أنا نشرت يعني قبل 3 أيام عن هذا الموضوع، وبنشر دائما عن حقوق الناس في التأمين الوطني بالوزارات المختلفة، وأنا ببذل جهد. أنا معك أخت إيمان في تنوير الناس، إرشاد الناس، توصيل المعلومة للناس.
1: ولذلك أقدر جدا أنه هذا التعاون بيناتنا، أنه بنعطي بعض ومنذكر بعض بمواضيع اللي نطرحها عبر السوشال وعبر برنامجي أنا معك. فإذا حاولوا تأخذوا شغل في يوم الانتخابات المركزية، هذا من لجنة الانتخابات المركزية جماعة، ما له علاقة بالأحزاب.
2: روحوا يعني 3000 شكل بهذا اليوم، مش
1: اشتغلوا طبعا، روحوا اكسبوا ولا لا. مصطفى ناطور شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم ولبرنامجكم.
1: تحياتي. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك، أنتجت البرنامج حين عزرة، كان معنا رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.

حبيبي الغالي، من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني.

0: أنتم مع مكان.
1: حدي خبر لكل الحبايب والغدا عندي النهارده.
2: حاضر يا سيدي.
1: وانت كمان يا حنان ما تنسيش تقولي لماما.

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.